أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM مكان.

أنتم مع مكان. مكان مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

0: رزق الله على العربية، رزق الله على العربية.
1: أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الجمعة الثالث من تموز لعام 2026، الموافق 18 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجات الإفم التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92، فارزة 3. شمال البلاد: صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أفيف 88، فارزة 8. حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس 99، فارزة 3. أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها 93، فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة النمل.

0: عناوين السادسة من مكان. زمير يؤكد أن الملف الإيراني لا يزال يتصدر أولويات جيش الدفاع. استطلاعات تظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين. ارتفاع حصيلة التفجير المقهى في دمشق إلى 9 قتلى. تأهل البرتغال وإسبانيا إلى ثمن نهائي المونديال. والجو يبقى على حاله خلال الأيام القادمة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أن الأوضاع الأمنية قد تتصاعد بشكل سريع في كل جبهة من الجبهات. وأضاف زمير خلال جلسة تقييمية أن الملف الإيراني لا يزال يتصدر الأولويات فيما يخص استعدادات جيش الدفاع. وقد أعلن الناطق العسكري مساء أمس تصفية إرهابي من حزب الله بعد أن خرج من نفق في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وأكد الناطق أنه شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة في هذه المنطقة. أظهرت آخر استطلاعات الرأي العام أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على ما بين 20 و23 مقعدا برلمانيا مقابل ما بين 21 و22 للليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو ما لا يقل عن 67 مقابل 53 على الأكثر للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاعات يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على ما بين 5 و6 مقاعد والقائمة الموحدة على ما بين 4 و5. في دمشق ارتفعت حصيلة تفجير المقهى قرب القصر العدلي أمس إلى 9 قتلى و20 جريحا بينهم العديد من المحامين، ويشتبه بوقوف تنظيم الدولة الإسلامية وراء الاعتداء. في المونديال تأهل منتخبا البرتغال وإسبانيا إلى ثمن النهائي، وقد فازت البرتغال على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، بينما هزمت إسبانيا النمسا ب3 أهداف نظيفة.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو حتى يوم الاثنين المقبل دون تغير يذكر. في 7 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
8: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

صباحكم سعيد، 5 دقائق بعد 6 الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا اليوم وهذا الصباح، الجمعة 3 تموز لعام 2026 الموافق 18 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين الكرام، في أبرز ما تناولته الصحف اليوم، تتصدر الأزمة السياسية والقضائية المشهد بعد أن ألزمت المحكمة العليا الكنيست بإعادة انتخاب مراقب الدولة إثر ثبوت خرق مبدأ سرية الاقتراع بعدما وثق عدد من النواب تصويتهم. القرار فجر سجالا جديدا بين السلطة القضائية والائتلاف الحاكم في وقت تشير التقديرات إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو سيلتزم بالحكم رغم دعوات داخل حكومته لتجاهله. وفي السياق ذاته يتواصل الجدل حول مشروع قانون أساسي دراسة التوراة الذي تصفه الصحف بأنه قانون يهدف إلى حماية إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية ومنع أي تدخل قضائي في هذا الملف، وسط انتقادات حادة تعتبره تكريسا للانقسام الاجتماعي وإقرارا لامتيازات على حساب الجنود وبقية فئات المجتمع. وبعد مرور 1000 يوم على حرب 7 أكتوبر، تطرح الصحف تساؤلات حول حصيلة الحرب، مؤكدة أن الجبهات لا تزال مفتوحة وأن ما وصف بالنصر المطلق لم يتحقق، كما تحمل القيادة السياسية والعسكرية مسؤولية الإخفاقات التي سبقت الهجوم، وتنتقد غياب لجنة تحقيق رسمية معتبرة أن ذلك يعرقل استخلاص الدروس ويزيد من مخاطر تكرار هذا الفشل. وفي الضفة الغربية، تسلط التقارير الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين في بلدة إذنة، والتي تطورت من السيطرة على مصادر المياه وإحراق الأراضي الزراعية إلى إطلاق النار على المواطن إسماعيل تميمي، ما أدى إلى إصابته بشلل في ساقيه في حادثة تعكس تصاعد العنف ضد الفلسطينيين. أما في الملف الفلسطيني، فتكشف تقارير عن تحول في الموقف الأمريكي بشأن غزة، إذ تتحدث عن تراجع واشنطن عن اشتراط نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل مقابل إعادة الإعمار والقبول بصيغة تقتصر على إزالة الأسلحة الثقيلة ضمن خطة تمتد لسنوات وتشمل انسحابا إسرائيليا جزئيا وإشرافا دوليا على إعادة الإعمار والبناء، وهو ما تعتبره أوساط إسرائيلية تراجعا في الدعم الأمريكي. وفي الشهد العسكري، تواجه المؤسسة الأمنية أزمة مالية متفاقمة مع اتساع جبهة القتال وسط عجز كبير في ميزانية الدفاع ونقص في المقاتلين وانتقادات من ضباط الاحتياط بسبب تكليفهم بمهام حماية المستوطنات بدلا من الجبهات الرئيسية، بالتزامن مع خطة تسلح ضخمة تمتد لعقد كامل. وفي الملف الداخلي، تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة في مواجهة الجريمة بعدما أثارت تصريحات مفوض الشرطة الذي اعتبر أن جرائم القتل ليست كل الصورة. هذه التصريحات أثارت موجة غضب واسعة، خصوصا مع استمرار ارتفاع معدلة العنف والجريمة ولا سيما داخل المجتمع العربي. سياسيا، تظهر استطلاعات الرأي استمرار تراجع حزب الليكود إلى 21 مقعدا مع بقاء معسكر الائتلاف بعيدا عن الأغلبية البرلمانية، إلى جانب مؤشرات على تراجع ثقة الجمهور بأداء الحكومة واعتقاد غالبية الإسرائيليين بأن الدولة تسير في الاتجاه الخاطئ. وفي داخل الليكود، تتصاعد الخلافات حول آلية اختيار مرشحي الحزب وسط مخاوف من إلغاء الانتخابات التمهيدية واعتماد لجنة التعيينات تمنح نتنياهو نفوذا أكبر في تشكيل القائمة الانتخابية المقبلة.
كما تكشف استطلاعات أخرى عن شعور واسع بالظلم بين سكان شمالي البلاد، حيث يرى معظمهم أن الحكومة أخفقت في حمايتهم وتعويضهم خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية. وفي الملف الإيراني، تحذر مقالات الرأي من أن طهران تستغل المفاوضات مع الولايات المتحدة لكسب الوقت وتعزيز مواردها المالية والعسكرية، فيما يعتبر آخرون أن أي نقل لقواعد عسكرية أمريكية إلى إسرائيل قد يمنحها مزايا أمنية، لكنه في المقابل سيجعلها هدفا مباشرا لإيران ويحد من هامش حركتها العسكرية. إذن مستمعين، بهذا تتوزع عناوين الصحف بين أزمات داخلية متفاقمة واستمرار تداعيات الحرب وتصاعد الخلافات السياسية والقضائية، إلى جانب القلق من التحولات في الموقف الأمريكي والملف الإيراني في مشهد يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار على مختلف المستويات. مستمعين، معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. بعد قليل سنكون مع التفاصيل، لا تذهبوا بعيداً.

15 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم سيداتي وسادتي أينما أنتم. إذن مستمعين، قبل أن نخوض في غمار عناوين صحف في هذا الصباح، جاء قبل قليل من المتحدث العسكري أن جنديا من قوات الاحتياط أصيب أمس بجروح خطيرة خلال اشتباك وقع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان. وأوضح الناطق أن الجندي نقل إلى المشفى لتلقي العلاج، وأضاف أنه عقب الحادث استهدفت القوات المبنى الذي وقع فيه الاشتباك بقصف مدفعي، كما شن سلاح الجو بتوجيه من لواء النيران التابع للفرقة 91 غارات على أهداف قال إنها تابعة لجهات معادية في المنطقة. إذن مستمعينا الكرام، جاء قبل قليل من المتحدث العسكري أن جنديا من قوات الاحتياط أصيب أمس بجروح خطيرة خلال اشتباك وقع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان.

وتعالوا لنبدأ مشوارنا الصباحي للإخبار من صحيفة هآرتس وأبرز ما خططه لنا من عناوين هآرتس. عنوانها الأول: المحكمة العليا تلزم الكنيست بإعادة انتخاب مراقب الدولة. في تفصيل هذا العنوان: قضت العليا بالإجماع بضرورة إعادة انتخابات منصب مراقب الدولة بعدما تبين أن عملية التصويت لم تكن سرية كما ينص القانون، إثر قيام عدد من أعضاء الكنيست بتوثيق تصويتهم لصالح المحامي ميخائيل رابييلو. وأكد القضاء أن هذا السلوك أخل بمبدأ السرية بشكل جوهري، فيما اقترحت القاضية دفنة براكيرز منع إدخال الهواتف إلى غرف الاقتراع مستقبلا. في المقابل دعا بعض أعضاء الائتلاف الحكومي إلى تجاهل قرار المحكمة، لكن التقديرات تشير إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو سيلتزم بالحكم ويدفع نحو إعادة التصويت. كما أشارت التقارير إلى أن رابييلو كان قد طلب المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت بالسماح لنتنياهو بالمشاركة في ملف تعيين القضاة.

وتحت عنوان قانون أساس البقاء في الحكم. هذا العنوان خط في الصفحة الأولى لهارتس هذا الصباح، ويكتبون هنا في هارتس: تناقش رئيس الوزراء ورئيس الكنيست لساعات حول ما إذا كان ينبغي احترام قرار العليا في وقت تتصاعد فيه الأزمة السياسية في البلاد عام 2026. ويرى الكاتب يوسي فيرتر أن إقرار قانون أساس دراسة التوراة يمثل ذروة التمييز والانقسام، لأنه يمنح امتيازات لليهود الحريديم المعفيين من الخدمة العسكرية على حساب الجنود والمجتمع الذي يتحمل أعباء الحرب. كما يشير إلى أن القانون يسعى لحماية هذه الامتيازات من أي تدخل قضائي، بالتزامن مع مشروع إضافي يهدف إلى تجميد ملاحقة الفارين من التجنيد. ويصف المقال الواقع داخل المجتمع الحريدي بأنه منفصل عن معاناة باقية الإسرائيليين من الحرب والخسائر والأزمات النفسية والاقتصادية، معتبرا أن القانون يكرس هذا الانفصال رسمياً.

أيضا هذا العنوان خطة على هآرتس هذا الصباح، ألف يوم على الحرب، الجبهات ما زالت مفتوحة ولا يوجد نصر مطلق. يرى الكاتب عاموس هرئيل أنه بعد مرور ألف يوم على حرب 7 أكتوبر ما تزال إسرائيل تعيش صدمة جماعية دون تحقيق ما سمي بالنصر المطلق، بينما يستمر غياب تحقيق شامل يمنع تصحيح الأخطاء ويزيد خطر وقوع كارثة أمنية جديدة. ويؤكد كاتب المقال عاموس هرئيل أن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد نتج عن 3 إخفاقات متداخلة، فشل استراتيجي تتحمل القيادة السياسية مسؤوليته الأساسية، وفشل استخباراتي واسع، وانهيار دفاعي يوم الهجوم. كما يحمل المقال لحكومة نتنياهو مسؤولية سياسة الفصل بين الضفة الغربية وغزة وسياسة الاحتواء تجاه حماس، إضافة إلى تجاهل التحذيرات المرتبطة بالأزمة الداخلية والانقسام داخل قوة الاحتياط. ويشير الكاتب هرئيل إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية أخطأت في فهم نوايا حماس رغم امتلاكها وثائق خطة الهجوم المعروفة باسم جدار أريحة، والتي تسربت نسخ منها بين عامي 2018 و22 دون استيعاب خطورتها. إذن عاموس هرئيل يكتب هذا الصباح: الجبهات ما زالت مفتوحة ولا يوجد نصر مطلق.

والتهديدات تحولت إلى اقتحامات وإحراقات ثم إلى إطلاق نار على إسماعيل البالغ من العمر 60 عاما. تكتب بهارتس هذا الصباح: شهدت بلدة إذنة تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين بعدما بدأت بالسيطرة على نبع المياه القريب، ثم تحولت إلى سرقة مواش واعتداءات متكررة وإحراق أراض زراعية بشكل شبه يومي. تكتب بهارتس: في يوم 5 يونيو اندلعت حرائق في حقول القمح، وظهر السكان في تسجيلات وهم يحاولون إخماد النيران قبل أن يتعرض إسماعيل تميمي البالغ من العمر 60 عاما لإطلاق نار أثناء توجهه لإنقاذ محصوله الزراعي. وبحسب رواية إسماعيل وشقيقه محمد، أطلق مستوطنان النار عليهما من بنادق M16 بعد دقائق من دخولهما الأرض، فأصابت إحدى الرصاصات إسماعيل وأسقطته غارقا في الدماء. وأكد الأطباء في مشفى شارع تصادق أن الإصابة تسببت بشلل في ساقيه، ما جعله غير قادر على المشي منذ ذلك الحين. إذن في هارتس هذا الصباح: تهديدات من المستوطنين في بلدة إذنة القريبة من الخليل تحولت إلى اقتحامات وإحراقات ثم إطلاق نار على إسماعيل البالغ من العمر 60 عاما، ما أدى إلى شلل في ساقيه وجعله غير قادر على المشي منذ حادثة إطلاق النار عليه من قبل المستوطنين.

ومستمعينا تعالوا نطوي صفحة هارتس ونفتح صفحات صحيفة إذاعة أحرنوت لهذا الصباح وأبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا الصباح. الجمعة: الإدارة الأمريكية تتخلى عن نزع سلاح حماس كشرط لإعادة إعمار غزة. كشف مقال لمعلق إذاعة أحرنوت ناحوم برناع أن الإدارة الأمريكية قررت التخلي عن شرط نزع سلاح حركة حماس مقابل إعادة إعمار قطاع غزة، رغم أن هذا البند كان جزءا أساسيا من خطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب والتي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية عام 2025. ويرى الكاتب أن هذا التحول يعكس تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل مع انتقال واشنطن من التفاوض غير المباشر مع حماس إلى مفاوضات مباشرة عبر المبعوث ستيف ويتكوف مع القيادي في الحركة خليل الحي في قطر. كما يشير إلى أن الولايات المتحدة باتت تقبل بفكرة نزع سلاح جزئي بحيث يتم التخلص من الأسلحة الثقيلة فقط، بينما تبقى الأسلحة الخفيفة بيد حماس وسط غياب تعريف واضح لماهية السلاح الثقيل. وبحسب المقال ستنتقل الخطة الأمريكية إلى مرحلة إعادة إعمار تدريجية لغزة تحت إشراف قوة دولية وانسحاب إسرائيلي جزئي في مشروع قد يستمر 10 سنوات، بينما تعتبر إسرائيل نفسها معزولة ومتروكة دون دعم أمريكي كامل. إذن في إذاعة أحرنوت هذا الصباح: الإدارة الأمريكية تتخلى عن نزع سلاح حماس كشرط لإعادة إعمار غزة. ناحوم برنيع هذا الصباح.

وتحت عنوان التكاليف الهائلة والانتقادات داخل جيش الدفاع، هناك مقال في يديعوت أحرنوت هذا الصباح، وهذا المقال كشف عن أزمة مالية حادة داخل المؤسسة العسكرية بعد اتساع الحرب في إيران ولبنان وقرار الحكومة إقامة عشرات المواقع العسكرية الدائمة في غزة وتعزيز حماية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ما أدى إلى عجز يقارب 40 مليار شيكل في ميزانية الدفاع. ويؤكد مسؤولون في هذا التقرير أن الجيش يواجه نقصا متزايدا في المقاتلين في ظل تراجع التجنيد وصعوبة الاعتماد المستمر على قوات الاحتياط، بينما انتقد ضباط احتياط تكليفهم بمهام حماية المستوطنات بدل التركيز على جبهات القتال الأساسية في غزة ولبنان. وبحسب المقال أيضا اتفقت وزارتا المالية والدفاع على تحويل 15 مليار شيكل بشكل فوري وعاجل للجيش، مع احتمال تحويل مبالغ إضافية لاحقا بهدف ترميم الجاهزية العسكرية وتعويض النقص في الذخائر والطائرات والمنظومات القتالية. كما أشار التقرير إلى خطة تسلح طويلة المدى تقدر بنحو 350 مليار شيكل خلال العقد المقبل، تشمل شراء مقاتلات أمريكية جديدة من طراز F-15 و F-35 في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بسبب الكلفة الاقتصادية والاستنزاف البشري للحرب المستمرة. يديعو تحرنوت هذا الصباح.

وفي صفحات إذاعات الداخلية يخط هذا العنوان: القتل جريمة وحشية لكنه ليس كل الصورة. وتكتب إذاعات: أثار مفوض الشرطة داني ليفي موجة انتقادات واسعة بعدما أدلى بتصريحات مثيرة للجدل خلال اجتماع مغلق مع قادة الشرطة تزامنا مع مقتل 5 أشخاص في أقل من 24 ساعة في أنحاء مختلفة من البلاد. وقال ليفي أن نتائج الشرطة في مكافحة الجريمة خلال السنوات 5 الأخيرة هي الأفضل، مضيفا أن القتل حدث وحشي لكنه ليس كل الصورة، كما اعتبر أن مصادرة الأسلحة لا تؤدي بالضرورة إلى تقليل جرائم القتل وإطلاق النار. وجاءت تصريحات بينما كانت الشرطة تعلن عن عملية أمنية واسعة لمواجهة الجريمة خصوصا في المجتمع العربي، تشمل تكثيف الحواجز والتفتيش والمخالفات المرورية، إلى أن موجة العنف استمرت رغم كل هذه الإجراءات. كما تعرضت قيادة الشرطة لانتقادات بسبب مشاركتها في فعالية ترفيهية وتنظيمية قرب نتانيا خلال التصاعد جرائم القتل في وقت رأى فيه منتقدون أن هناك فجوة كبيرة بين تصريحات الطوارئ والواقع الأمني المتدهور. يديعوا تحرنوت هذا الصباح.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبوكس.
1: الورد.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: خمس وثلاثون دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات صحافة نت. طاب صباحكم من جديد مستمعينا، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. قبل قليل كنا مع أبرز ما خططت لنا صحيفة هارتس ويديعوت أحرنوت، الآن ننتقل إلى معريف وإسرائيل هيوم، ونبدأ من معريف وأبرز ما جاء فيها من عناوين استطلاعها الذي تجريه كل يوم جمعة. الليكود يواصل التراجع، ونتنياهو عند 21 مقعدا فقط. إذ أظهر استطلاع جديد لصحيفة معريف استمرار تراجع حزب الليكود بزعامة نتنياهو إلى 21 مقعدا مقابل صعود أحزاب المعارضة، فيما بقي معسكر الائتلاف عند 50 مقعدا فقط مقابل 59 للمعارضة و11 مقعدا للأحزاب العربية. وبين الاستطلاع أن حزب يشار حصل على 20 مقعدا، بينما ارتفع تحالف بيحد إلى 19 مقعدا، في حين تراجع إسرائيل بيتينو إلى 10 مقاعد، وبقية الأحزاب الدينية والقومية مثل شاس، يهدوت هاتورا، عتمة يهوديت عند 8 مقاعد لكل منها. كما كشف الاستطلاع عن فجوة واضحة في الحماسة للمشاركة بالانتخابات، إذ أكد 80% من ناخبي المعارضة أنهم سيصوتون بالتأكيد مقابل 72 فقط من ناخبي أحزاب الائتلاف، بينما بلغت النسبة بين الناخبين العرب 82%. وفي تقييم الوضع العام بعد مرور 1000 يوم على الحرب، اعتبر 48% من الإسرائيليين أن الدولة تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 36% يرون أنها تسير في الاتجاه الصحيح، بينما قال الباقون إنهم غير متأكدين. معريف هذا الصباح.

وفي الصفحة الخامسة من معريف خط هذا العنوان: مخاوف داخل الليكود من إلغاء الانتخابات التمهيدية. تكتب معريف هذا الصباح: تتصاعد الخلافات داخل حزب الليكود حول آلية تشكيل قائمة الحزب للكنيست، وسط مخاوف من أن تؤدي المماطلة في عقد مؤتمر الحزب إلى إلغاء الانتخابات التمهيدية واعتماد لجنة تعيينات بدلا منها. ويعود الخلاف إلى عدم التوصل لاتفاق بين نتنياهو وقيادات بارزة في حزب الليكود بشأن نظام الانتخابات الداخلية وعدد المقاعد المحجوزة التي يطالب بها نتنياهو، إذ يسعى للحصول على نفوذ واسع في تشكيل القائمة المقبلة. وترى مصادر داخل الحزب أن نتنياهو لا يزال يفضل إجراء الانتخابات التمهيدية إذا ضمن التأثير على النتائج عبر التوازنات والتعيينات، لكن استمرار التأخير يثير شكوكا بأنه قد يفضل في النهاية خيار اللجنة المنظمة كحل افتراضي. إذن مخاوف داخل الليكود من إلغاء الانتخابات التمهيدية.

و68% من الإسرائيليين يقولون إن تعامل القيادة مع سكان شمال البلاد غير عادل. أظهر استطلاع جديد أن غالبية الإسرائيليين ترى أن الحكومة تعاملت بشكل غير عادل مع سكان المناطق الشمالية القريبة من الحدود منذ اندلاع الحرب، حيث اعتبر 68% أن أداء القيادة تجاههم كان غير منصف، مقابل 14% فقط رأوا أنه عادل. وبين الاستطلاع أن 78% من المشاركين انتقدوا طريقة التعامل مع تحصين بلدات شمال البلاد، بينما رأى 77% أن فتح المؤسسات التعليمية دون حماية كافية أمر غير عادل، كما اعتبر 76% أن التعويضات للمتضررين والتمويل أو تمويل الإجلاء للسكان كانت أيضا غير منصفة. كما أكد القائمون على الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين يشعرون بأن الحكومة فشلت في تحمل المسؤولية وإظهار المصداقية خلال سنوات الحرب، ما عزز شعورا واسعا لدى السكان بأن الدولة تخلت عنهم. مع ريف هذا الصباح.

ننتقل مباشرة إلى صحيفة إسرائيل هايوم وأبرز ما جاء فيها من عناوين. إذلال للولايات المتحدة. يرى مايكل أورينا السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة أن إمكانية نقل القواعد العسكرية الأمريكية من دول الخليج إلى إسرائيل قد يعزز التعاون العسكري بين البلدين، لكنه في المقابل قد يجعل إسرائيل هدفا مباشرا للصواريخ الإيرانية ويقيد حرية تحركاتها العسكرية بسبب وجود القوات الأمريكية على أراضيها. ويخلص المقال إلى أن عيوب استضافة قواعد أمريكية في إسرائيل تفوق مزاياها حاليا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران من دون التشاور مع إسرائيل، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون الأمني والتقني بين الجانبين. أيضا في ذات الموضوع وفي مقال آخر تحت عنوان وقاحة إيرانية، يكتب داني زاكن تقريرا في إسرائيل هايوم هذا الصباح، ويفيد بأن إيران تؤجل عمدا استئناف المفاوضات مع أمريكا، ما يقلل فرص التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المهلة المحددة، بينما تستغل تخفيف العقوبات واستئناف صادرات النفط لتحقيق عائدات مالية كبيرة. ويضيف كاتب المقال أن طهران تعمل بالتوازي على إعادة بناء قدراتها العسكرية واحتياطاتها المالية، انطلاقا من اعتقادها بأن المواجهة العسكرية قد تتجدد عاجلا أم آجلا. إسرائيل هايوم هذا الصباح.

ما يحبش مرتين. مستمعين طاب صباحكم من جديد. الآن إلى الصحافة العربية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. تعالوا نبدأ من صحيفة كل العرب وأبرز ما جاء من عناوين في صفحاتها الأولى والداخلية أيضا. كل العرب: ترامب: الولايات المتحدة تنفق على حلف الناتو أموالا أكثر من أي دولة عضو أخرى. قناة عبرية تنشر أبرز بنود الملحق الأمني السري للاتفاقية مع لبنان، وهذا الاتفاق ظل سريا بناء على طلب من بيروت. بدعم من حزب شاس، الكنيست يقر تمهيديا قانونا لتقييد الأذان، تصريح وغرامات ومصادرة. منصور عباس يقول شاس يدعم قانونا عنصريا ومعاديا للدين، والقرار مخيب للأمال. النائب عفر كسيف في رده على مرور قانون المؤذن بالقراءة التمهيدية يقول المؤذن لا يزعج أذانهم بل يزعج عنصريتهم. أيضا من الردود: قانون منع الأذان لن يمر، وقريبا سنلقي بعصابة نتنياهو بن غفير بأكملها إلى مزبلة التاريخ. هكذا يعلق النائب وليد طه على القانون لتقييد الأذان.

في الصفحة الثانية من كل العرب، باكستان تؤكد مواصلة التنسيق لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. طهران تحذر من أي تدخل في مضيق هرمز. وزير الخارجية السوري من بيروت يقول لا موعد للقاء حزب الله حاليا، ومباحثات لتعزيز العلاقات مع لبنان. أيضا في الصفحة الثانية من كل العرب، مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى. كانت هذه أبرز عناوين كل العرب هذا الصباح. إلى صحيفة السنارة وأبرز العناوين، رولا داود الرئيسة المشاركة لحزب لكلنا مكان تقول للسنارة قانون تقييد الأذان يهدف إلى كسب أصوات اليمين المتطرف. أسبوع دام في المجتمع العربي، 12 قتيلا خلال أيام، حرب شوارع، تفجير مركبات يعود بقوة، وجرائم المسافة صفر تتصاعد. الصنارة هذا الصباح.

إلى صحيفة المسار أبرز ما جاء فيها من عناوين: دم لا يتوقف، مقتل الفحماوي ربيع أبو هيكل، وتسعة من حيفا، وشفا عمر، وبسمة طبعون، والريني، ويافت الناصرة، وقلنسوة، والطيبة، ويافا. أيضا من العناوين: الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون خطير لتقييد وحتى حظر رفع الأذان من المساجد وسط إدانات وردود غاضبة. أيضا في المسار هذا الصباح: الضفة الغربية حملة اقتحامات واعتقالات واسعة تطال نساء وصحفيا مسنا، واستمرار اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق. أيضا من عناوين

مكاننا موقع مكان، وأبرز ما جاء من عناوين في الشريط الإخباري لهذا الصباح: غضب في الائتلاف الحكومي من قرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات لمراقب الدولة، رئيس الأركان زمير يقول إن الوضع الأمني قد يتصاعد بشكل سريع، استطلاع حزب أيزنكوت يحصل على ما بين 20 إلى 23 مقعدا برلمانيا مقابل ما بين 21 و 22 لليكود. أيضا استطلاعات الجبهة والعربية للتغيير تحصل على ما بين 5 إلى 6 مقاعد، والقائمة الموحدة على ما بين 4 إلى 5 مقاعد، ومنتخبا البرتغال وإسبانيا يتأهلان إلى ثمن نهائي المونديال.

وماذا عن الحالة الجوية لهذا الصباح وهذا اليوم؟ من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا ثم يصبح صحوا خلال ساعات النهار مع بقاء درجة الحرارة دون تغير يذكر، وخلال ساعات الليل يعود الطقس ليكون غائما جزئيا. ننتقل مباشرة إلى موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات لهذا الصباح. الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 42 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 23 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.061 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي من موقع بنك إسرائيل.

ومستمعين على هذه الأنغام، تعالوا ننهي هذا المشوار الصباح الإخباري من برنامج صحافة نت. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني نأور. نتمنى لكم نهارا مشرقا جميلا طيبا، وأترككم مع أغنية هي بالأصل لجوليا بطرس لكن نسمعها بصوت الذكاء الاصطناعي، يا قصص.

0: الجمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطة؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين السابعة من مكان: جرح جندي في جنوب لبنان. زمير يؤكد أن الملف الإيراني لا يزال يتصدر أولويات جيش الدفاع. استطلاعات تظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين. ارتفاع حصيلة تفجير المقهى في دمشق إلى 9 قتلى، والجو يبقى على حاله خلال الأيام القادمة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. في جنوب لبنان أصيب مساء أمس جندي احتياط بجروح خطيرة إثر اشتباك مع إرهابي في منطقة بنت جبيل، ولاذ الأخير بالفرار. وقد أعلن الناطق العسكري تصفية إرهابي من حزب الله بعد أن خرج من نفق في مرتفعات علي الطاهر، وأكد الناطق أنه شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة في هذه المنطقة. أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أن الأوضاع الأمنية قد تتصاعد بشكل سريع في كل جبهة من الجبهات. وأضاف زمير خلال جلسة تقييمية أن الملف الإيراني لا يزال يتصدر الأولويات فيما يخص استعدادات جيش الدفاع. أظهرت آخر استطلاعات الرأي العام أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على ما بين 20 و23 مقعدا برلمانيا مقابل ما بين 21 و22 للليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو ما لا يقل عن 67 مقابل 53 على الأكثر للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاعات يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على ما بين 5 و6 مقاعد، والقائمة الموحدة على ما بين 4 و5. في دمشق ارتفعت حصيلة تفجير المقهى قرب القصر العدلي أمس إلى 9 قتلى و20 جريحا، بينهم العديد من المحامين، ويشتبه بوقوف تنظيم الدولة الإسلامية وراء الاعتداء. في المونديال تأهل منتخب البرتغال وإسبانيا إلى ثمن النهائي، وقد فازت البرتغال على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، بينما هزمت إسبانيا النمسا ب3 أهداف نظيفة.
0: حالة الطقس.
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يبقى الجو حتى يوم الاثنين المقبل دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف واللد والرملة 31، 30 في حيفا، الناصرة وبئر السبع 33، هضبة الجولان 35، و34 درجة في بحيرة طبرية. في 8 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
3: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أحب بكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركي؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي

0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الثامنة من مكان: جرح جندي في جنوب لبنان، حصيلة قتل حزب الله منذ مارس أذار الماضي تقارب 3300، الكشف عن إنذار أمريكي لإيران من احتمال قيام إسرائيل بتصفية عراقجي وقليباف، محكمة في كاليفورنيا تدين مشاغبين معادين لإسرائيل بسد جسر البوابة الذهبية، والجو يبقى على حاله خلال الأيام القادمة.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في جنوب لبنان أصيب مساء أمس جندي احتياط بجروح خطيرة إثر اشتباك مع إرهابي في منطقة بنت جبيل، ولاذ الأخير بالفرار. وقد أعلن الناطق العسكري تصفية إرهابي من حزب الله بعد أن خرج من نفق في مرتفعات علي الطاهر، وأكد الناطق أنه شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة في هذه المنطقة. وتظهر آخر حصيلة أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 3300 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 4 أشهر فقط خسائر تزيد بنحو 7 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. في واشنطن كشف النقاب عن أن الولايات المتحدة أنذرت إيران خلال فصل الربيع الأخير من احتمال قيام إسرائيل بتصفية المفاوضين الكبيرين وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف. وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست إن بلادهم قررت توجيه الإنذار إلى طهران خشية فشل المفاوضات بين البلدين بسبب عملية اغتيال إسرائيلية كهذه. على صعيد آخر، أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية في حديث لقناة سكاي نيوز عربية أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تتم بمعدلات مرتفعة. جاء ذلك بعد توضيح الرئيس ترامب أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على الحركة الملاحية في المضيق الذي يعد ممرا مائيا دوليا. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أدين 7 مشاغبين معادين لإسرائيل بسد جسر البوابة الذهبية عام 2024 لعدة ساعات، ويواجه الجنات عقوبة السجن لفترة أقصاها 5 سنوات.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الجو حتى يوم الاثنين المقبل دون تغير يذكر. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

التقليد مش غلط، لما يكون تقليد إشي حلو، مبادرة منيحة، فكرة إبداعية للعطاء وللتعبير عن المحبة. في هذه الأثناء تماما تخرج مجموعة دراجات نارية تضم 1800 راكب دراجة، نعم 1800، باتجاه شمالي البلاد، وذلك في مبادرة لدعم المصالح التجارية، الدعم المعنوي للسكان أولا. هؤلاء السكان الذين عاشوا على مدى 3 سنوات من الحرب التي ضربت المنطقة الشمالية أكثر من غيرها حتى المواجهات الأخيرة، أبقت الشمال فارغا حزينا، لا سياحة خارجية ولا سياحة داخلية، والسكان ولا سيما الأطفال في حالات من الخوف الدائم، والمصالح التجارية على شفة الانهيار كليا. المبادرة من قبل جمعية اسمها أور ضوء بدأت بعشرين شخصا ثم وصلت إلى 1800، يتوجهون الآن إلى المناطق الشمالية وعلى رأسها مدينة كريات شمونة للالتقاء بالسكان ودخول الحوانيت، المقاهي، المطاعم، المراكز. ونحن نستطيع أن نقوم بمبادرة شبيهة، لأن قرى خط المواجهة وأيضا البلدات الشمالية عامة تعيش ضائقة كبيرة، من بينها فصوطة، معليا، البقيعة، حرفيش، بيت جان، الجش، ترشيحة وغيرها الكثير. فهل يمكن أن نقوم بمبادرة شبيهة؟ أن نذهب إليهم، أن نلتقي بهم وأن ندعمهم. فنجان قهوة واحد أو رغيف شاورما واحد، أي قطعة صغيرة للبيت أو قطعة ملابس، بالنسبة لهم حبل نجاة وطوق إنقاذ. هذا هو التكافل، هذا هو الشعور بأننا كلنا شعب واحد في وطن واحد. جئنا إليكم برنامج نسيم الصباح على مدى ساعتين، نحن نلخص أحداث الأسبوع، ولكن أيضا منذ بداية هذا المونديال، مونديال 2026، أجواءنا رياضية مونديالية. تنتج هذا البرنامج معي وتنقلنا إلى راديو المصوريتا تيودوري، روني نقور معنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. جمعة مباركة، هيا بنا ننطلق.

0: ضيف اليوم يعشق كرة القدم ويتنفس هذه الرياضة، وبعد مسيرة مميزة على أرض الملعب كلاعب، الآن هو أيضا يعد الجيل القادم كمدرب وكأستاذ رياضة. يرى في الرياضة وسيلة لبناء جيل الغد، لتربية الأبناء على القيم الأخلاقية وعلى الروح الرياضية. ضيفي هو ابن قرية عزيزة ومميزة بأهلها، بل وخرج منها عدد كبير من اللاعبين ومن المدربين، منهم من ما زال الآن في تألق وفي ذروة عطائه. كرة القدم هناك نعم نجحت بشكل كبير. ضيفي اليوم يسرني أن يشاركني في هذه الحلقة هو الأستاذ يوسف جدلة، لاعب كرة قدم سابق، مدرب وأستاذ رياضة حالي. أهلا بك أستاذ يوسف، تحياتي.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: الأرض هيك على الميكروفون وباتجاه الكاميرا.
1: شكرا على الاستقبال الحلو.
0: شكرا على حضورك. على فكرة من أول ما وصلت على مبنى الإذاعة الكل حس إنه هيك في روح حلوة، روح رياضية، روح من النشاط والحيوية.
1: الله يسعد صباحك.
0: بس انت مش عم بتنام بالليل
1: علشان احضر اللعب؟
0: ايش هذا؟ ايش هاي المواعيد الصعبة؟ دوخونا. وحتى اللحظة الأخيرة انت تابعت المباراة الأخيرة هلا اللي كانت.
1: صحيح.
0: اعطينا النتيجة وايش اللي صار.
1: 2-0 2-0 لسويسرا
0: على الجزائر.
1: على الجزائر للأسف، يعني برغم الاستحواذ الكامل للجزائر، انا حضرت الشوط وانا احضر حالي جاي عندك.
0: نعم.
1: وانا واقف بحضر في اللعبه.
0: ايوه.
1: للاسف كان في استحواذ كامل للجزائر في الدقيقه 12.
0: نعم.
1: بسبب عدم تمركز وقل التركيز اكلوا الجول الاول، ومن هنا بدا الانهيار. ما بعرف شو صار بعدين لاني كنت عندك.
0: بس النتيجه بالاخر كانت
1: نتيجه للاسف
0: مش كثير حلوه،
1: وهيك للاسف
0: الجزائر روحت
1: على الدور.
0: فاذا من المنتخبات العربيه مين روح ومين ضل عندنا
1: هلا؟ ما ضلش عندنا غير
0: المغرب
1: ومصر.
0: المغرب ومصر.
1: اللي مصر في عندها لعبة اليوم إن شاء الله بتكون على قد المسؤولية. وإن شاء الله المغرب طبعا يعني ليفل تاني
0: من المونديال السابق. طبعاً أبهرونا.
1: طبعا طبعا طبعا، وبين من بداية المونديال شو المغرب.
0: نعم.
1: بنتيجتهم مع البرازيل، يعني لو واحد ما بيعرف الألوان بيعرف بس برازيل ومغرب، بيعرف تاريخ المغرب، تاريخ البرازيل بكل البرازيل لابس أحمر في هذه الأمة.
0: يا إلهي.
1: طبعا طبعا طبعا
0: أثبتوا حالهم. إيش السر؟
1: أكيد.
0: أنت كلاعب سابق وكمدرب وخبير رياضي، إيش السر لنجاح أو فشل منتخب؟
1: شوفي خلينا ناخذ على
0: فكره، خذ بعين الاعتبار هذا المونديال شيء غريب.
1: طبعًا.
0: انه المانيا تروح،
1: طبعا
0: انه هولندا تروح. انا من اول مونديال واسمع كل المحللين هولندا مرشحه انه هي تاخذ الكاس.
1: طبعا خلينا ناخذهم واحده واحده.
0: يلا.
1: يعني ترويحه المانيا على الدار تعتبر حسب الاحصائيات في الفيفا رابع يعني مفاجأة في تاريخ الفيفا.
0: يا إلهي.
1: تمام. بالنسبة لألمانيا.
0: نعم.
1: كانت يعني في ضد الباراغواي عن جد كان في إشي مش من الخيال، يعني.
0: نعم.
1: ما كان حدا متصور إنه ألمانيا كله يكون بدناش نحضر اللعبة علشان نحضر غيرها. معروفة إنه ألمانيا راح تأخذها. تمام. لكن بالنسبة لهولندا والمغرب، هولندا لما روحت مع المغرب المدرب كومان هولندا غير تشكيلته لما لعب مع المغرب، لعب بخمس مدافعين. أوكي. لأنه عارف مدى قوة
0: المغرب.
1: فبالتالي هاي مش مفاجأة بالنسبة لنا ولا لكثير ناس من المحللين اللي بيحللوا وبيفهموا في كرة القدم وفي التحليل.
0: نعم.
1: المغرب فريق فعلا فرق أوروبا بتخاف منه.
0: صحيح. إيش السر وإيش الإشي اللي ما عملتوش المنتخبات العربية اللي عملته المغرب؟
1: هذا الحديث يطول.
0: يلا احنا عشان هيك جايبينك، عشان هيك انت الخبير.
1: شوف.
0: انت اللي صار، انت حافظ كل شيء. استنوا يا جماعه، لو تشوفوا شو محضرين لنا قصص وشغلات بتتعلق بمونديالات وتاريخ المونديال واشي بتتعلق بكرواتيا، كل اللي بيلعب بامام كرواتيا. بس هذا اللي بعدين. خليكم معنا، اعطيهم تريلر بس للتشويق.
1: فاذا
0: ايش بالضبط يعني؟
1: شوفي خلينا نأخذ كمثال المغرب تمام المغرب لباقي الفرق العربية. نعم. تمام المغرب. شوفي انت قارني بين اللاعبين اللي موجودين اليوم في منتخب المغرب، اغلبهم احنا ما بنعرفهم من مونديال قطر 22.
0: جداد.
1: دماء جديدة كله تجديد. هذا واحد. الشغلة الثانية، الشغل اللي قبل الدماء الجديدة هاي اللي بتكون في المنتخبات على الأكاديميات الملكية اللي بتسويها المغرب من الأولاد الصغار، الشغل ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
0: نعم.
1: هذا أهم شيء. ما في وسطات، في مدربين أكفاء. نعم. لازم يشتغلوا على الجيل، وهذا اللي طلع جيل زي هذا. في لاعب رقم 18 في المغرب بلعب متأخر ارتكاز 18 سنة، تطلع عليه بتقولي هذا لعيب إله
0: ناضج
1: 20 سنة
0: ناضج على الملعب.
1: يعني لدرجة أني أنا حضرت له مع البرازيل بنادي على المدافع الشمال يعطيه باص ضد البرازيل، أنت متخيله البرازيل جاية تضغط عليه عند ال 18 في الثلث الأخراني تبعهم أو نعم. الأول تبعهم عند الجول تبعهم، فكل اللعيب أعطيني باص وهو معطيه باص واللاعب البرازيلي جاي يضغط عليه بزكف له كل برافو انك اعطيتني الباص واللاعب اخذ اللاعب البرازيلي. فهذا انت نتيجة بالضبط نتيجة شغل صح. بينما في فرق ثانية عربية للأسف زي الآسيوية للأسف يعني نعم. يعني الفرق المنتخبات الأفريقية كلها رفعت يعني رفعت راسنا لكن للأسف المنتخبات الآسيوية طلع العراق طلع قطر قد ما حطوا والدولة دعمت لكن للأسف ما كان في نتائج إيجابية.
0: بس على فكرة الأردن مثلا مشاركتهم كانت منيحة.
1: تمام سبقتيني أنا بدي أحكي عن الأردن.
0: ما روحوش مع 7-0.
1: لا نعم صحيح
0: لا. أثبتوا نشامة أنا من أولها وأنا
1: ونتيجتهم مع الأرجنتين نعم. كمان 3-1 نتيجة كويسة يعني مش عاطلة لمنتخب.
0: أنت هون عم تلعب أمام منتخبات
1: أكيد
0: عظيمة أكيد سهل
1: أكيد
0: يعني.
1: الأردن الطفرة والتطور اللي صار عندهم في آخر 15 سنة شيء يحسب لهم. شفنا يعني أنا سويت دورة في الأردن حكيت لك قبل البث.
0: نعم.
1: سويت دورة في الأردن جابوا الله يرحمه الجوهري من مصر مسكوا كل الاتحاد وكل الفئات من صفر.
0: نعم.
1: للمنتخب الأول فبدأ يطور في اللاعبين ويحضر صح ويأسس صح وهذا نعم. نتاج الشغل بالضبط. الصح وين وصلوا لكأس العالم
0: صح.
1: وصولهم لكأس العالم إنجاز ووقوفهم على الملعب حتى لو كان بخسارة كمان إنتاج. الفرق بينهم وبين باقي الفرق زي قطر اللي أنت عندك خبرة وأنت حضرت يعني سويتي كأس العالم 2022
0: نعم.
1: كان لازم تطلعي بصورة أفضل وبالتصفيات وأنت بطلة آسيا
0: نعم.
1: وبالتصفيات العراق كمان العراق يعني أنت منتخب قوي منتخب ثقيل
0: نعم
1: خسارة.
0: لا كمان الأردن تنساش في كمان كم شغلة كانت حلوات
1: من اللي بتحبه
0: إنه أنا كنت أقول أنا كنت دعم منتخب عارفة مش رح يوصل للكاس ولكن
1: أكيد.
0: وجودهم
1: نعم.
0: كان أولا كمان كنت تشوف إنه جلالة الملك
1: صحيح الدعم
0: معطيهم دعم
1: صحيح.
0: صحيح والعائلة الملكية وأيضا صحيح. شعبهم الشعب صحيح. أعطاهم دعم. وفي كمان شغلة أنا لاحظتها إنه فرجونا صور مش إحنا كنا دائما نقول نشوف جمهور اليابان كيف بترك الملعب نظيف
1: ثقافة.
0: أما بالنسبة للأردن أنا شفت صور من غرفة تغيير الملابس تبعت اللاعبين تركينها مرتبة
1: حاطين
0: لهم صفطات حلو,
1: حلو صحيح.
0: ورسالة شكر
1: صحيح.
0: يعني هذا بيدل على رقي.
1: شوفي إحنا نتميز بالكرم احنا كعرب نتميز بالكرم
0: نعم.
1: تمام الرقي هذا يعني نابع من صفات عندنا موجوده
0: نعم.
1: تمام الاردن بالنسبه لمنتخب الاردن انا بحكي لك انا منتخب الاردن انا اتشرفت فيه وانبسطت بوقوفه في الملعب وبوجوده في كاس العالم
0: نعم.
1: بغض النظر عن شويه السلبيات حارس المرمى أبو ليلى
0: بس هون كمان منقول للناس بشبكات التواصل بالإنستغرام وبالتيك توك
1: لا
0: يا
1: للتنمر.
0: جماعة لإيش لا للتنمر لإيش يعني هاي الحركات بتعملوها خلاص قولوا يعطيكم العافية إيه كمان اللي قاعد بالصالون على كنباي ومعاه بزر
1: طبعاً.
0: وجنبه عنينة شرب إيه ما مش مثل اللي بأرض الملعب
1: أكيد.
0: الناس كلها صارت فلاطحة قاعدين في البيت وبنظروا يي ليش عمل هيك يي ليش نط هيك عمي انت في عارف هناك كيف
1: حطوا فرشة وصاروا ينطوا يتنمروا
0: انت كنت لاعب
1: وحارس مرمى على فكرة.
0: وحارس مرمى هات نعطي نذكر المستمعين وين لعبت يا يوسف.
1: أنا لعبت في بداياتي كانت زي أي بداية شاب عربي ولد صغير بيلعب في الحارة وهيك. فشافوني في بيت صفافة. طبعا أنت حكيتي في مقدمتك إنه بيت صفافة بلد معروفة بلاعبيها مثال علي عثمان عمر سلمان إلى إلى إلى أخذوني وحطوني في الملعب في بيت صفافة. طبعا إحنا كنا القرية الوحيدة تقريبا اللي فيها ملعب معشب. ومن هون انطلقت تأثرت بخالي اللي كان حارس مرمى
0: اللي هو
1: خالي عمر
0: طبعا.
1: فبدينا من هناك يعني في بيت صفافة. ومن هناك انتقلت لعبت في البويل مع عمار. أخذني عمار الصراحة ولعبنا في البويل. بعدين رجعت على بيت صفافة كمان مرة عشان أكمل في بيت صفافة. ومن هناك انطلقت للداخل وأجاني عروض. لكن للأسف ما كان عندنا الإمكانيات اللي كانت اللي موجودة اليوم عند الأولاد. الانفتاح هذا ما كان عندنا. لما تيجي تحكي لأهلك إنه في عندك عرض احترافي برا وين رايح لا خليك عندي
0: اليوم غير
1: طبعا طبعا أكيد.
0: يعني اليوم بتطلعوا على كرة القدم للاعب كرة القدم إنه ممكن يكون كارير مهنة في حياته.
1: طبعا طبعا طبعا. أنا اليوم الأب بيحكي لابنه تعال أنا أدعمك وأوديك تلعب.
0: نعم.
1: في الزمانات يعني هنا كانوا يحكون لنا وين بدك توصل في كرة القدم
0: كيف بدك تعيش
1: يعني احنا كنا نطلع للدنيا. اليوم الأولاد الدنيا بتجيهم عندهم عن طريق التلفون عن طريق الانترنت.
0: رح نحكي كتير عن مسيرتك عن التدريب عن الفرق عن كتير شغلات تتعلق بالمونديال. بس احنا كمان منلخص أحداث الأسبوع مع ضيوف على التليفون. منرحب بالكولونيل احتياط سليم وهبي. أهلا بك سيد سليم تحياتي.
2: صباح الخير أختي مان إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: هلا فيك. ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر هذا ما كان أمس. سلسلة كبيرة من المظاهرات والمسيرات واللقاءات. فكيف بتشوف أنت هذا كواحد من أحداث هذا الأسبوع سيد سليم؟
2: نعم هذا طبعا هو حدث اللي هو 1000 يوم بعد الانتخابات. بس في البداية يعني نحن بدي بنلخص
0: 1000 يوم بعد 7 أكتوبر
2: بعد 7 أكتوبر طبعا حتى الآن كمان الحرب مستمر. ولكن إذا بنلخص الأمور في كام جملة يعني من ناحية عسكرية من بداية حرب 7 أكتوبر نشوف أنه كان جيش الدفاع الإسرائيلي حقق إنجازات عسكرية كبيرة من ضد منظمة حماس وأيضا حزب الله وكمان أيضا إيران. ولكن هذه الإنجازات حتى الآن لم تترجم إلى إنجازات سياسية لتقدم دولة إسرائيل يعني بصورة جيدة مع جميع دول العالم وأيضا دول الشرق الأوسط اللي كان بدنا يكون في هناك اتفاقية سلام. يعني نعم. جميع الجبهات حتى الآن يعني
0: ما زالت مفتوحة عمليا
2: ولا يعني والحرب مستمر حتى اليوم. إسا بالنسبة ل 7 أكتوبر للألف يوم يعني نحن نشوف ثقة الشعب في إسرائيل حاليا يعني منصفضة إلى حد كبير بسبب استمرار الحرب. يعني ولا يعني مش شايفين نحن النهاية لهذه الحرب في الأشهر القريبة ممكن يكون بعد الانتخابات. يعني هذا الإشي طبعا هو مؤثر جدا. ولا يمكن اليوم بعد خلينا نقول المجزرة اللي كانت في 7 أكتوبر حدا يقدر يمحي الفشل اللي كان من كتاب التاريخ.
0: نعم ولذلك امبارح بكل المظاهرات والمسيرات المطالبة كانت بإقامة لجنة تحقيق رسمية. قديش أهميتها هاي اللجنة إنها تقوم سيد سليم؟
2: نعم.
0: هاي اللجنة اللي رئيس الحكومة والحكومة معارضين على إقامتها بيحاولوا يلاقوا بدائل علشان ما ينكشفش الفشل الكبير.
2: بالطبع طبعا هن معارضين جدا. وطبعا كمان هن بيعرفوا إنه لجنة التحقيق كما كان في بعد حرب أكتوبر 73 هي مش لصالح حكومة إسرائيل. يعني اللي بده يكون هناك حكام اللي كانوا في السابق في محكمة العدل العليا وأيضا قيادة جنرالات من قيادة الجيش اللي بدهم يفحصوا كل الأمور بطريقة دقيقة. ونحن بنشوف إنه الفشل الكامل كان في وقت حكومة إسرائيل حاليا. يعني هاي باختصار. يعني نحن بنشوف كمان في نفس الوقت هناك شعار الانتخابات اليوم هو النصر الكامل وأيضا استمرار الحرب وضربة قاسية عميقة إلى أراضي العدو كي نمنع التهديدات العسكرية على الجهتين الشمالية والجنوبية. يعني في هون كمان في بالعكس يعني نشوف هناك في تصريحات كبيرة إنه النصر الكامل ونحن مجبرين نظل موجودين في استمرار الحرب كي نمنع التهديدات. من ناحية ثانية الشعب الإسرائيلي يعني حاليا بده وبيعرف أنه كان في هناك فشل كبير لحكومة إسرائيل، وأيضا كمان كان بدهم يعني أنه استمرار المعارك. يعني إذا بنطلع اليوم نحن بنشوف في لبنان في اتفاقية، يعني الاتفاقية هناك يعني كان ممكن تكون أقل من يعني ممكن تكون منيحة للمستقبل، ولكن نحن بنشوف كل الوقت اللي فيه هناك معارك حاليا هي هذه المعارك اللي موجودة حاليا هي تخدم حزب الله اللي هو بيقول أنا عم دافع عن أراضي لبنان، وبتخدم كمان الطرف اليمين اللي هو استمرار الحرب والدفاع عن المدن والقرى اللي موجودة في لبنان.
0: فإذا في كل الأحوال واحد من أحداث هذا الأسبوع 1000 يوم على 7 أكتوبر، والعائلات طبعا بالذات عائلات المخطوفين كانت لهم مشاركة كتير كبيرة، والمخطوفين اللي تم إطلاق سراحهم أحياء لأنه في قسم طبعا كانت كجثمين كمان شاركوا، وكلهم كان العنوان المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية. شكرا جزيلا لك سليم وهبة كولون الاحتياط والخبير في الشؤون العسكرية. شكرا.
2: شكرا لكم.
0: أهلا. إذن أستاذ يوسف جدل إحنا منلخص أحداث الأسبوع من جهة ومنكون مع المونديال من جهة أخرى. خلينا نتحدث عن انتقالك من أولا كلاعب، أنت قلت الأهل بخافوا لأنه في كمان إصابات بتصير.
1: أكيد.
0: كيف التعامل؟ أنت أصبت؟
1: لا هلا بنعاني.
0: لا هلا
1: طبعا لانه ما كان كمان على ايامنا ما
0: بس
1: كان
0: بس اجمالا في مهام يعني باللعب اللي في اصابات تكون اكثر من اصابات، يعني المهاجم بتوقع بنصاب اكثر من المدافع ولا لا؟
1: ما هو المهاجم ممكن يضرب في حارس المرمى وينصاب كمان حارس المرمى يعني انا لهيتي فيها 9 كطب.
0: والله
1: طبعا
0: فكان في اصابات.
1: طبعا ما هو الالتحام والمشاركه في الالعاب الهوائيه العاليه الحارس بيطلع في ايديه ما بتطلع، يعني على الاقل المهاجم بحط ايديه يدافع عن نفسه بس الحارس رافع ايديه ليمسك الطابه مثلا
0: فبيحميش حاله،
1: الالتحام والاحتكاك راح يكون بالجسم بينما هذاك حامي إيديه.
0: نعم
1: تمام. فبعدين كمان كان ما كان التيبول يعني
0: العلاج
1: في الإصابات ما كان زي اليوم. اليوم في عندك مراكز للتأهيل، في عندك دكتور خاص اللي تروح عليه، دكتور للفريق. احنا ما كان عندنا اي شغلات كلها،
0: كان كلها كان كان طبعًا. كله شيء بسيط وبعدين بعد مسيرة على ارض الملعب اولا مين اللي دعمك بالاخير يعني، والقرار انه تنتقل للتدريب كمان؟
1: شوفي هو كان يعني اللي بدخل المجال الرياضة ما بيقدر يطلع منه. يا اما بروح على خط التدريب يا بروح على خط التحليل شيء حلو يعني التحليل يا اما بروح على العلاج الطبيعي مثلا، يعني شيء مربوط بالرياضة لانه خلاص هذا الكارت
0: عالم
1: انت عالمك ما بتقدر تطلع منه.
0: فانا
1: كنت من هناك يعني كنت بعد ما شفت انه خلاص كبرنا وبدينا طبعا حارس المرمى
0: بقدر هاي قصه العمر
1: 34
0: هاي قصه العمر. انت باي عمر انتقلت من اللعب للتدريب؟
1: الصحيح متاخر شوي يعني حتى بيت صفافة في فترة اللي بعد ما اعتزلت رجعوني. والله
0: لأنك كنز
1: مش القصة لأنه كان لازم يكون في قائد في الفريق اللي يكون شوية كبير في العمر وصاحب خبرة برغم الإصابات فاللي كان اللي
0: طب إجمالا أي عمر أفضل؟ لأنه شوف إيش اللي عم بيصير اليوم، يعني عمر ميسي ورونالدو انت ذكرت
1: 42 تقريبا 39
0: يعني وذكرت اللاعب اللي عمره 18 سنه، يعني عارف ايش يعني حوالي 20 سنه فرق بين لاعب ولاعب على ارض الملعب.
1: لا ريفالدو في يوم من الايام في البرازيل لعب هو ابنه، انت متخيل؟
0: فاذا باي لعند اي عمر بيقدر اللاعب يضل يقدم؟
1: ما بتقدر تحدد، ما في تحديد، كله مربوط كيف انت بتتعامل مع التدريب. كريستيانو رونالدو بال24 ساعة في عنده 3 فترات تدريب ونوم اللي يعرف يعني اللي يحافظ على لياقته البدنية وهذا يختلف عن ميسي طبعا. لأن ميسي إشي لحاله يعني ميسي حالة طارئة وخاصة
0: طارئة
1: وخاصة يعني لليوم بتحس إنه ابن 18 سنة هاي ما سبحان الله هاي موهبة.
0: بس في كمان شغلة مثلا ميسي تشعر إنه هو بحب يشوف الفريق كلعب تيم جماعي وبتحس انه هو عم بدعم جيل جديد
1: صحيح
0: اكتر من ما رونالدو صح
1: 100%.
0: فاذا
1: انا ما بدي ابين متحيز لميسي بما
0: لا احنا عم نحلل موضوعي. فاذا حدثني عن دور الكابتن في الفريق، دور الكبار بالفريق امام جيل جديد اللي هذا الجيل الجديد بده ينافسهم يعني اول اخر العمر مش يضل يلعب لجيل 60.
1: شوفي بدك تعرفي شغله اخت ايمان انه تطلعي على الاحداث اللي موجوده اليوم في كاس العالم تمام وانت بتفهمي في وقائع. طلع على ميسي كيف الفريق بتطلع عليه كيف منتخبه منتخب الأرجنتين بتطلع عليه كأنه بحراس له هذا من كثر ما بيحبوه بيعرفوا قيمته
0: وهو بيحبهم
1: أكيد 100%
0: يعني هو كمان بتشعر الإشي
1: من اتجاهين يعني متبادل تمام. بينما كريستيانو رونالدو طلع قبل فترة في بداية كأس العالم لاعب بقول أنا مش ضروري يعني أنا بحترم كريستيانو رونالدو بس مش ضروري كل طابة أعطيها أنا علشان هو يجيب جول ويسوي إنجاز شخصي له فبالتالي هذا الإشي كمان متبادل اللاعب بحس أنك أنت بتدور على إنجاز شخصي لك مع احترام الشديد لمسيرته وهو احد
0: طبعاً.
1: افضل لاعبين
0: ولكن كرة القدم هاي مش تنس ارضي
1: طبعا
0: كرة القدم لازم يكون مش لعبة فردية لازم يكون شيء جماعي
1: 100%.
0: كيف كانت علاقتك مع اللاعبين خصوصا انه انت لعبت فيها بوعل فكمان في لاعبين عرب ولاعبين يهود بس هو بوعل فريق جيد يعني كمان الأجواء فيه
1: أكيد أكيد. أنا لعبت في الشباب وطلعت على البوغريم وبعدين رجعت على بيت صفافة. الصحيح في فترة أنا كان ما هو كان قبلي عمار سلمان يعني فعمار كان الظهر هلا غير هيك كمان
0: من وجهه له تحية أخ عمار
1: حبيبي عمار. الصحيح أنا كمان على فكرة دربت أنا وعمار 3 سنين في فرق. فاللي بدي أحكي لك إياه إنه علاقة حارس المرمى بالأخص حارس المرمى هو بوجه كل اللاعبين من رأس الحربة للمدافع تمام. فالعلاقة
0: خصوصا لما يكون في ضربات جزاء هاي أصعب شيء صح.
1: ضربات الجزاء هذه بينك وبين اللاعب اللي قبالك هلا بالتكتيك جوا الملعب والتكنيك ونيوكف اللاعب وكيف تحرك اللاعب ميل على شمالك ميل على يمينك فدائما الحارس بصيح فإذا ما تقبل اللاعب صراخ أو مش ضروري يعني إنه يكون في إهانة لا سمح الله لكن توجيه ولازم تصيح لأنه في صياح وفي ضغط وفي توتر وفي كذا. فإذا ما كانت العلاقة صحية بينك وبين اللاعبين فأكيد مشكلة. ممكن بالضبط وهي هي اللي بنحكي عنها بنرجع على قصة كريستيانو رونالدو وميسي كيف علاقة ومبابي على فكرة مبابي اللي لما دخل على الملعب طلب شارة الكابتن من كانتي اللي هو قبله في المنتخب فهاي العلاقة اللي مش صحية هي اللي ما بتوصل للفريق
0: تواضعه
1: بالضبط
0: واللي بتواضع بالآخر بنجح.
1: ميسي من شكله مبين متواضع
0: كمان ميسي في رسالة حلوة زوجته وأولاده يعني بتحس إنه قيمة العائلة عنده هي قيمة
1: صحيح
0: وهذا كمان إشي حلو
1: صحيح.
0: انتقالك من اللعب للتدريب
1: رجعت لنفس النقطة تمام. هلا لما خلصت أنا كنت حاطط إلي يعني مساري وين بدي أروح فابتديت بتدريب حراس المرمى لأنه تدريب حراس المرمى شوية في يعني نقص فيه فابتديت في تدريب حراس المرمى أخذت دورات في فينجيد وأخذت دورات كاملة في كل حتى خارج البلاد طلعت وأخذت دورات ومن هون قلت بدي أكمل أنا في التدريب العام فمعي تدريب حراس وتدريب عام تدرجت بالفئات من بيت صفافة بالفئات العمرية من جيل 5 سنين وظلتني أطلع لحد الشباب لحد الكبار
0: حلو. كيف بتشوف هذا الجيل وإيش بتعطي أنت لهذا الجيل؟
1: شوفي للأسف انشغال الجيل احنا كنا زمان لما تطلع من البيت امك وابوك ما فيش التلفونات يروح يدور عليك يروح يدور عليك يا في الملعب وينك مش عارف ايش الساعة 11 10 بدي تكون عندي
0: في البيت
1: اليوم انا بترجع ابني مشان الله اطلع برا البيت روح اطلع دائما على التلفونات ودائما على الايبادات ودائما على المشغولين كل العالم جابوا لهم اياه قدامهم وهي مشكلة
0: هي سببت كمان سمنة زائدة
1: بالضبط
0: عند الأطفال
1: مش بس هيك كمان سببت يصير الولد بيتوتي ما يحب يطلع لا في نطاق الحارة ولا برا الحارة كمان ملعب
0: ولا يشوف طبيعة ولا يلتقي مع أصحاب وجها لوجه.
1: أخت إيمان أنا دائما بحكي إنه الملعب لا يقل أهمية عن أي مجال ثاني
0: صح.
1: زيه زي المسرح زيه زي أي مجال يعني اجتماعي اقتصادي ثقافي الملعب في كل إشي ممكن كل الصفات الحميدة ممكن تحطها فيه وتعلموا إياها
0: كمان لما بنحكي عن العنف
1: أكيد أكيد أكيد
0: يعني أنك تأخذ هذا الجيل لمكان آخر للرياضة كمان هي وسيلة لمكافحة العنف.
1: شوفي هو بيبدأ من الملعب. أنت لازم تزرع في الولد الأفكار والصفات الحميدة اللي إحنا معروفين فيها. يعني على سبيل المثال بدي أحكي لك عن شغلتين سويتهم في الملعب وفي في دوري المدارس كمان. زي ما في كرت أحمر وكرت أصفر سويت كمان كرت أخضر.
0: تمام. زي الرمزور يعني صار عندك أحمر أصفر أخضر.
1: شو الكرت الأخضر؟ هل الكرت الأخضر أنا بدي أزرع بالولد إنه زي ما أنت ممكن تغلط ممكن تصلح وتسوي أي إشي منيح. يعني مثلا ضربت ولد وقع على الأرض مديت إيدك حملته هاي لك كرت أخضر.
0: حلو.
1: زي ما في عقاب في كمان هدية لك إذا أخذت أكثر من مثلا صابت الطابة إيدك.
0: نعم.
1: والحكم ما شاف وكل صابت الطابة إيدي هي زرعت فيه أنا مبدأ الصدق.
0: الصدق الصدق والنزاهة.
1: صحيح. فهي كرت كمان أخضر. أستاذ أنا ضربت إيدي هنس علي حط فاول مثلا.
0: يا الله.
1: فأعطيته كرت أخضر وبالآخر اللي بيجمع أكثر كروت خضراء بأخذ كمان هدية.
0: طب أنت أستاذ رياضة ومرات بيسألوني بيقول ليش كل الوقت كرة قدم كرة قدم يا جماعة هل إحنا فترة مونديال هذا الواقع ولكن بشكل عام بشكل عام إيه أنت أستاذ رياضة ولكن إيش مع الفروع الثانية من الرياضة؟
1: تمام. هلأ شوفي أنا في حصة الرياضة عندي كل الخيارات مفتوحة. سلة تنس طاولة طائرة شبك كرة يد. كله مفتوح. هلأ الولد بيختار انه يروح على كرة القدم لانها احنا عارفين كلياتنا انها الاكثر شعبية في العالم.
0: هذا الصبيان والبنات كمان.
1: والبنات انا والبنات. بنتي انا بنتي بتلعب كرة قدم.
0: بس احنا رح نحكي عن العيلة. بنته بتلعب كرة قدم. ركزوا معنا. بنته الاستاذ يوسف جد الله رائعة ومميزة وخبيرة على الاخر ولعبت كرة قدم.
1: فبالتالي الخيارات مفتوحة. لما أشوف إنه بس الميول بده يكون لكرة القدم في حصة من الحصص بدك تمسك وتقول تعالوا فيش كرة قدم اليوم بدنا نجرب أشياء أمور أخرى بلكن أبدعت فيها أكثر
0: صح.
1: بلكن كنت فيها أفضل.
0: نعم.
1: جربها. التجربة هي اللي بتعطي الولد إنه يحس في اللعبة.
0: على فكرة مثلاً عيلبون معهم كاس دولة في الشبكة.
1: في الشبكة كرة.
0: فكل صحيح. يعني. صحيح. مع إنه كرة قدم معدوم يعني.
1: 100% بس خلينا البنات ممكن يلعبوا طائرة يلعبوا كرة سلة بس الشباب. بس على كرة
0: القدم. بس على كرة القدم.
1: التأثر بالتلفزيون وبميسي وبكريستيانو ومبابي يعني طافح.
0: طيب نحكي كتير أشياء مونديالية كمان.
1: طبعاً.
0: أنتم مع برنامج نسيم الصباح على مدى ساعتين نلخص أحداث الأسبوع. فاصل.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
5: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: ساس في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة موضوع جديد أصوات جديدة موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
0: نحن معكم برنامج نسيم الصباح نلخص أحداث هذا الأسبوع وأيضا نركز طوال هذه الفترة على المونديال. أجواءنا رياضية تحليلات للمباريات وللمونديال وضيفي هنا الأستاذ يوسف جدلة لاعب كرة قدم سابق مدرب وأستاذ رياضة. أهلا بك مجددا أستاذ يوسف.
1: صباح الخير.
0: شوية مونديالات
1: أيوة
0: شوي. إيش الأشياء اللي هيك لفتت انتباهك وحابب إنه نحكي عنها؟
1: شوفي في إيجابيات وفي سلبيات، في إيجابيات وفي سلبيات للمونديال. هلا بصراحة على المستوى الشخصي أنا كنت خايف من قصة 48 و 104 مباريات والساعة كذا
0: وثلاث دول
1: بالضبط وثلاث دول، في صعوبة بالانتقال. يعني منتخب الجزائر في دور المجموعات فقط مشى 4800 كيلومتر، انت متخيلة بالانتقال بس بانه يلعب هون ويعسكر هون وطهم. هاي من السلبيات اللي كانت انا شايفها.
0: بقطر كان احلى
1: طبعا،
0: كان كله طبعاً. كم
1: فهاي من السلبيات اللي انا كنت خايف منها. لكن لما بدا المونديال وشفنا مباراة البرازيل والمغرب وشفنا اليابان والبرازيل، طبعا انت عارفة شو صار، في عندي صاحب صار له وجع بطن من اليابان يعني من الضغط. فشفنا انه لا والله في تنافسية إلا ما ندر للأسف للأسف الفرق العربية زي العراق وقطر والسعودية اللي روحوا من دور المجموعات، وهذا إشي كان علينا إحنا صعب. وكمان من الإيجابيات اللي موجودة أو التوقيت تبع المونديال في الجو العام اللي موجود في العالم وعندنا خصوصا، طلعنا شوي من الوضع اللي إحنا عشناه في آخر سنتين أو ثلاث سنين.
0: يعني أجانا مونديال هيك قلنا ارتاحوا،
1: خلينا هالفترة يعني قديش المونديال شهرين زمان، خلينا نطلع شوي ونتنفس نشوف أشياء غير اللي شفناها في آخر ثلاث سنين والضغوطات اللي كانت عليها.
0: صحيح. قضية توقيت المباريات ساعاتها شوي صعبة
1: جدا.
0: صح، قطر جداً. كان أهون على الكل.
1: طبعا طبعا، تنسيش إنه ثالث دول. وكمان من السلبيات اللي هيك ذكرتيني فيها، على سبيل المثال إنه ثالث دول كل دولة إلها الأنظمة تبعتها. فهمت علي؟ تأشيرات الدخول، المعسكرات،
0: لوجستيا كتير كان صعب.
1: كان صعب كمان المعسكرات، يعني في معسكر الـ الـ الـ الإنجليزي جنبه صار في جريمة قتل في السيارة. إذا سمعتوا عن الموضوع. ومعسكر ثاني نسيت.
0: وفي يعني كمان أي فريق. على فكرة في منتخب إيران كمان كان كتير عليه صعوبات بسبب الأشياء السياسية.
1: للأسف للأسف اللي بيحكي إنه الرياضة لا ترتبط بالسياسة، ما في من هالكلام، الرياضة والسياسة مربوطات في بعض،
0: بس بالآخر الشاطر هو اللي بيفوز.
1: عانى المنتخب الإيراني. أنت عارفة، أنت عارفة في مباراة الجزائر والنمسا في دقيقة، في دقيقة آخر دقيقة لما رياض محرز جاب الجول 3-2 طلعت المغرب، سوري طلعت إيران. طلعت إيران بعد بدقيقة روحت إيران. للأسف إنه تعادلت النمسا فضلت النمسا.
0: بدي أسمع رأيك كلاعب وكمدرب في قضية استراحة المي. البعض قال منيحة، البعض قال لا، البعض قال مش منصفة. هذا إشي كان غريب علينا إنه استراحات للمي.
1: شوفي أمريكا دائما بتحب تتميز. بتحب تتميز.
0: تتفنن.
1: في يوم من الأيام اقترحوا إنه يسووا 4 أشواط بدل يسووها زي السلة بدل 3 أشواط. فالفيفا رفضت. فما بعرف كيف حولوها بدرجات الحرارة علشان المي، عشان كذا إنه تعالوا نعطي
0: استراحات
1: المي. تمام. أنا مني وعليا منيحة إذا درجات الحرارة فوق 35 مثلا زي ما بيحكوا بتوصل 40. لكن أنت إذا الجو طبيعي وما طول عمرنا بنلعب 45 دقيقة
0: كما شاء بيعملوها استراحة بوزة فنجان قهوة.
1: بعدين أخت إيمان، قنان المي موجودة على الخط، أي لاعب بيقدر يروح يشرب المي ويرميها
0: برا.
1: شو المشكلة يعني؟
0: مزبوط.
1: ليه لازم توقفها؟
0: تفنن.
1: بعدين بيكفيناش الفار اللي أخذ من وقت المباريات، وأنا معي الفار للإنصاف.
0: بدي أسألك أنت معه ولا لا؟
1: أنا للإنصاف معه طبعا.
0: معه؟
1: طبعا للإنصاف. لأنه هذا حق شرعي لأي فريق إنه
0: يتأكد إنه التحكيم صح،
1: إنه في الحكم اللي أخذه الحكم صح ولا غلط. هذا حق.
0: طيب، منلخص أحداث الأسبوع ومنتابع. منرحب الآن بضيفين على الخط الهاتفي. أولا البروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان. أهلا بك بروفيسور محمد، تحياتي. هلا صباح النور. وعلى الخط الآخر المحامي وكاتب العدل وناطق الروتري في إسرائيل وسام أسمر. أهلا بك وسام، تحياتي.
5: تحياتي، صباح الخير لك إيمان ولجميع المستمعين بما فيهم الضيف والبروفيسور محمد طبعا.
0: هلا بروفيسور محمد وتد، قبل ما ننتقل إلى الروتري بهمني بس أسمع رأيك، لأنه إحنا منلخص أحداث الأسبوع في قرار محكمة العدل العليا بشأن إعادة انتخاب مراقب الدولة بعد كل اللي صار لأعضاء الكنيسة اللي صوروا حالهم وهم يصوتوا أو ينتخبوا، كيف بتشوف هذا القرار من محكمة العدل العليا؟
9: يعني لكل من له دراية في القانون الدستوري، القضية هذه ما كانت قضية معقدة، كان بالحري أنه أعضاء البرلمان نفسهم اللي صور نفسهم كانوا يتباهرون علنا يعني وجهرا بأنهم صوروا حالهم وهم يصوتوا. وإحنا بنعرف أنه قانون أساس مراقب الدولة ينص بشكل واضح وصريح أن الانتخابات يجب أن تكون سرية، ليس من منطق الإجراء فقط إنما من منطق آخر، أن هذا وظيفة مهمة جدا لحارس بوابة اللي يجب يكون في عنده استقلالية.
0: نعم.
9: والتجاهر علنا بهالتصرف هذا يمس في مدى استقلاليته على أقل تعديل على المجال على المستوى الإعلامي والجماهيري، فلذلك القرار كان واضح. والمحكمة أعطت أكثر من رمز للموضوع هذا بداية الطريق لما طلبت من رئيس البرلمان اللي للأسف لم ينصف في وظيفته حقها، إنما تعامل مع نفسه كعضو في الائتلاف الحكومي، وقالت له روح الانتخابات، يعني احنا ما مندور نطلع قرار ضدكو. وهو رفض ذلك جملة وتفصيلا. وبعد ذلك لما أصدروا أمر احتراز اللي أعطوه رمز واضح وصريح إنه احنا على وشك إصدار أمر مطلق، وكمان مرة هو يعني لم يحالفه الحظ أو لم يعمل لكي يحالفه الحظ مشان يسمع لتوصية المحكمة، وفي نهاية المطاف القرار كان واضح وصريح.
0: بس على فكرة عم نسمع أعضاء كنيسة من هلأ عم بيقولوا مش رح نحترم هذا القرار.
9: أكيد لا، اسمع شوفي، في أنا يعني عندي دراسات مش ليس فقط قانون بالقانون الدستوري إنما أيضا بالعلوم السياسية. أنا أعتقد يعني وهذا ما عندي دليل ولكن هذا تحليل واقعي ومنطقي للموضوع، إنه هالمناكف هذهم اخترعوها لكي يتناكفوا، لأنه إحنا عاشية انتخابات والمناكف هاي ممكن تصب في صالحهم أمام جمهور مصوتيهم بنهاية المطاف. فلذلك مهم لهم إنه هلأ يعني إنه مش راح يحترموا القرار وإلى آخره، ويستعملوها كذريعة ضد سلطة القانون وضد المحكمة وإلى آخره والسلطة القضائية عاشية الانتخابات. على فكرة هلأ النتيجة ممكن تتغير في الجولة الثانية. احنا نعرف ان الأحزاب الحريدية في عندها في الموضوع هذا اذا صوتت بشكل سري ففي عندها آلية ذريعة يستعملوها ليتساوموا مع رئيس الحكومة في كل ما يخص موضوع التجنيد لطلاب المدارس الدينية، وهذا كان التخوف تبع بيبي نتنياهو والائتلاف الحكومي من الانتخابات تكون سرية.
0: فاذا ممكن انه النتيجة تتغير، الله اعلم. هلا ننتقل الى موضوع الروتري، وعلى مدى عدة أيام تعقدون مؤتمران يشمل نقاشات وعرض لأبرز المهام اللي عملتوها. أولا حدثنا أنت كناطق الروتري في إسرائيل وسام أسمر عن هذا اللقاء اللي ضم أعضاء رئيسيين من كافة الفروع.
5: طبعا المؤتمر ابتدى أمس أخت إيمان، هذا ما نسميه المؤتمر الإقليمي للمنطقة، طبعا منطقة روتر إسرائيل، وهو المؤتمر الذي يجمل السنة الروترية للعميد بروفيسور محمد وتد. احنا بنعرف انه في الروتري لكل عميد في سنة واحدة اللي فيها هو باخذ هذا المنصب وبحاول يعطي قديش اكتر. بروفيسور محمد بدأ سنة عمادته في 1 تموز من السنة اللي فاتت، والعمادة هاي عمليا بتنتهي ب30 حزيران، وبنهايتها طبعا بتتم هذا المؤتمر اللي فيه العميد بيجمل كل اللي عمله خلال السنة، وطبعا بعطي التكريم والتقدير اللائق للجنة العميد اللي هي ساندته وكانت معه على مدار السنة.
0: فإذا خلينا نسمع من البروفيسور محمد وتد. بروفيسور محمد، كيف بتجمل هالسنة اللي يعني عمليا لما الواحد بتأمل إيش بتعمله بيشوف إنه بتساعدوا شغلات، بتبادروا لأمور، بتجمعوا تبرعات، بتوزعوها، بتعملوا كتير شغلات يمكن حتى الناس ما بتعرف عنها. بروفيسور محمد،
9: صحيح، والأستاذ المحامي وسام أسمر كان دور مهم للناس تعرف عنها بقلمه وبخطه وبأسلوب الخاص في ستوري تيلينج، في رواية القصص عن الأعمال اللي بيقوم فيها الروتري، ليس من باب يعني إنه الإعلان عن هذه الأمور، إنما من أجل تشجيع الجمهور ليفهم إنه التكاتف والتكاتل مع بعض بيعطوا قوة أكبر من عدد الأجزاء الأعضاء اللي بألفوا التكاتف هذا. وهذا رمز الروتر للاتحاد من أجل الأفضل. على المستوى المهني ست إيمان، يعني أنا أسمح لنفسي هلأ بعد ما انتهت ولايتي كعميد للروتر إن أحكي إنه هذه كانت سنة ولا أروع ولا أجمل، وهلأ راح أحكي ليش. على المستوى الشخصي راح أقول لك إنه أنا طلعت مديون فيها. أنا طلعت مديون لأنه فت فيها أشتغل مع أعضاء مهنيين، وأنا اليوم مديون لكل واحد فيهم على العمل الرهيب والقدير اللي قاموا فيه لينجحوا هذه السنة. فهلأ الدين هو دين شخصي للناس اللي اشتغلت معهم، ولكن كانت سنة ولا أرمع، لأنه وكما ذكر يعني مبارحة في اليوم الأول لافتتاحية المؤتمر، أسلوب العمل السنة كان يختلف كل الاختلاف.
0: بمعنى
9: عادة وللأسف مثل في كثير مؤسسات بيجي رئيس جديد فالكل لازم يعمل شو هو بده، وهو بيقول أنا بدي 1 2 3 4. السنة وبكل تواضع كان مهم لي أن أعطي هالطاقات الرهيبة هذه اللي بشتغل معها، بس أفتح البوابة كعميد أقول رؤيتي، وكل واحد يشتغل بأسلوبه وبطريقته، كل واحد عنده الرقصة الخاصة فيه، وهالرقصة الخاصة فيه خلقت أجواء كرنفالية جميلة جدا مليئة بالألوان ومليئة بالتميز والتميز.
0: وعلى فكرة عادة الأعضاء هم يعني ينتمون إلى مختلف الديانات والقوميات والمناطق، هذا إشي مش سياسي ولا أبداً. حزبي. وسام أسمر، يمكن مش كل الناس بتعرف إيش بتعملوا. أعطينا مثال أو بعض الأمثلة لأمور اللي انعملت في السنة الأخيرة، الخير اللي انعمل اللي يمكن مش الكل بيعرف عنه.
5: الصراحة أخت إيمان، لما بدينا نشتغل طبعا محمد وأنا، محمد عنده كانت نظرة اللي أنا كتير شاركته فيها، إيش إحنا نقدر نعمل بالذات بهاي السنة بعد أحداث في 7 أكتوبر، حتى نحاول نرقب ولو بشكل قليل الصدع اللي صار للأسف في المجتمع الإسرائيلي بين الشعبين العربي واليهودي. حطينا نصب أعيننا إنه ناخد الروتري اللي هو مؤسسة تطوعية بامتياز، حتى نقدر عن طريقه نعطي المنصة لكل شخص ممكن إنه يجي ويساعد ويساهم بإنه نعمل ولو الشيء القليل، حتى نخفف من التوتر الحاد اللي صار بالمجتمع. كلنا بنعرف عنه إمام، أنت أعطيت للإشي منصة في برامجك كتير. للأسف الشديد إحنا بنعرف إنه اليوم وضعنا مش بس مش كيف ما كان قبل 7 أكتوبر. وكل ما إحنا منوعى هذا الشيء أبكر، كل ما منقدر نعمل أكتر. إحنا بالروتري كوننا عرب ويهود مع بعض، منشتغل مع بعض، منعمل مع بعض. البروفيسور محمد مبارح لما كرم الأعضاء اللجنة اللي ساندته، عرب ويهود على حد سواء، إن كان إسفراديم وإن كان أشكنازيم وإن كان دروز ومسيحي ومسلمين، كلنا فجأة حسينا إنه ما شاء الله الفسيفي فساء هاي اللي بتعمل المجتمع الإسرائيلي
0: هي إشي كتير حلو. بروفيسور محمد، يعني بعد هاي السنة اللي هي كانت مليانة بالشغل والمجهود، أنت يعني على صعيد شخصي بأي إشي طلعت من هاي السنة كعميد للروتري؟
9: أول شيء في السنة هذه كنا أقلية، إحنا بشكل عام لا نحظى يعني بالمنصات المركزية، وأنت ست اللي عارفين ست إيمان إنه دائما بيكون في شخصية بارزة فبيدعوها لتكون محاضرة وتكون فعالة في عدة أطر. ولكن السنة ما كان بقدر أتجاهل كوني أنا عميد عربي في نهاية المطاف أولا وقبل كل شيء، وعميد للروتر إسرائيل، إن أنا موجود في مركز اللي بيسمح لي إني أفتح الأبواب لشخصيات بارزة اللي ممكن المجتمع اليهودي ما بيعرف عنها وما بيعرف عنه وجودها، أو بالرغم إنها معروفة. فهذه الشخصيات هذه اليوم تولت مناصب مهمة جدا في روتر إسرائيل، وأيضا كان في محاضرين ومحاضرات مهمين بمجتمعنا اللي انكشف إلهم المجتمع الإسرائيلي بجميع أطيافه.
0: والآن لمن بتسلم الإدارة أو العمادة زي ما بتسموها؟
9: العمادة تسلم هلا لألون برنيع. ألون برنيع هو العميد ابتداء من 1 يولي، عميد روتر إسرائيل ونائب رئيس، على فكرة نائب رئيس أكاديمية أفريكا في للأمور الاستراتيجية، شخصية جدا مميزة.

0: الشكر لكم.
1: شكرا لكم.
2: شكرا لكم.
0: تحياتي تحياتي. وأستكمل مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ المدرب ولاعب كرة القدم يوسف جدلة. كمان مونديالات بهمني هيك نحاول نلقي الضوء على وجوه شفتها اللي هي بالفعل أبهرتك، مدربين اللي عجبك كيف طريقة تدريبهم، أو يعني كابتن فريق اللي لقيته إنه بالفعل أعجبك. أنت نظرتك نظرة مهنية أكتر من نظرتنا، يعني إحنا بنحاول بس أنت بتشوف الإشي بأكتر تعمق.
3: طبعاً
0: يوسف.
3: طبعاً أكيد في إشي لفت نظري كان كثير حلو، مدرب البوسنة والهرسك
0: والله
3: اللي هي طبعاً اللي هي كانت من الفرق المفاجأة إنهم يطلعوا تأهلوا على حساب إيطاليا. تمام. هذا المدرب من 2006 حاول وهو لاعب يطلع على كأس العالم،
0: يا إلهي
3: ما زبطت معه.
0: من 2006 وهو يحاول يوصل على كأس العالم كلاعب.
3: تمام. اعتزل. بدأ مشوار تعلم التدريب كرة القدم.
0: نعم.
3: تمام. وما درب في أي محل، تخيلي. راح على المنتخب مباشرة وأهل منتخب البوسنة والهرسك. لا
0: يا إلهي، تعرف هاي القصص الحلوة وهاي القصص ملهمة على
3: أكيد
0: فكرة من عالم
3: أكيد
0: كرة القدم.
3: يعني يعني يعني هون يعني إشي بعطي دروس للمدربين وللاعبين.
0: نعم.
3: تمام. هاي واحدة.
0: نعم.
3: حارس مرمى المكسيك الاحتياط اللي لعب دخلوه في اللعبة اللي فاتت من 2006 هذا السادس كاس عالم إله.
0: سادس و
3: معروف شعراته طوال.
0: نعم.
3: سادس أوتشاوا اسمه.
0: نعم.
3: حارس مرمى دخلوه للمرة يعني كأس العالم السادسة إله هون، فهاي لفتت نظري وأعطوه واحتفلوا فيه اللاعبين ورفعوه على الكتاف وصاروا.
0: على فكرة في في في المنتخب المصري اللي هو
3: الحضري
0: بالضبط.
3: سوري. انت بتحكي عن مصطفى شوبير.
0: شوبير.
3: ابن احمد شوبير.
0: ابن احمد شوبير
3: اللي كان في كاس العالم. صح. في 86 على ما اعتقد.
0: وعمليا انت يعني الوالد.
3: نعم صحيح. اجى ابنه مصطفى شوبير احمد.
0: نعم.
3: شوبير وابنه مصطفى. وعلى فكره حارس مميز.
0: نعم.
3: يعني احنا عندنا مشكله في الحراس في المنتخبات العربيه علشان نكون واضحين.
0: نعم.
3: تخيلي انه ابن زيدان في منتخب الجزائر فتح اللعبه الاولى، اللعبه الثانيه تغير. حارس مرمى العراق جلال فتح اللعبة الأولى، اللعبة اللي بعدها تغير. أبو ليلى مع احترام شديد لكل الحراس طبعا. أنا أحترمهم جدا. أبو ليلى لو في بديل عند المدرب يبدله ويعطي حارس أفضل منه كان أكيد رح يعطيه، لكن ما عندهم البديل اللي يناسب
0: حارس المرمى. قديش لازم يكون طوله؟
3: مش بالضرورة. في كامبوس حارس مرمى المكسيك في سنة 86 لعب في كأس العالم. يعني شو طوله كان؟ متر وستين بجوز.
0: متر وستين.
3: نعم. وكان من الحراس المميزين لأنه عنده جنب عالي كان. ويأخذ الطابات الهوائية على دفعتين.
0: بس الطول بيساعد كمان. ستين.
3: طبعا كورتوا تقريبا مرتين مترين.
0: قديش طولك؟
3: أنا متر وخمسة وثمانين.
0: متر وخمسة وثمانين كحارس مرمى هذا الإشي كمان كتير
3: ممتاز.
0: كتير بيساعد.
3: أكيد أكيد. لكن مش رئيسي يعني. فيه حراس مرمى قصار ومبدعين كمان.
0: إحنا عم نقرب لنهاية الساعة الأولى من برنامج نسيم الصباح، والساعة الثانية بدنا نتحدث عن كمان أمور مونديالات كرواتيا. تذكر بدنا نقولكم إشي مثير عن كرواتيا.
3: طبعاً طبعاً طبعاً.
0: وكمان
3: طبعاً
0: نتحدث عن المباريات اللي ضلت عنا واحتمالاتها، وكمان تحليلات لأشياء اللي شفناها في هذا المونديال. مونديال حلو مش عاطل.
3: أكيد.
0: بعد الأخبار بنرجع لكم نسيم الصباح.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: أفراحنا ومناسباتنا

0: سعيدي منشتري من شبكة محامص حيدر سنوبر 89 شاكل و90 لوز مقطع 44 شاكل و90 مخلوطة اكسترا 49 شاكل و90 وما ننسى قهوة حيدر شبكة محامص حيدر حيدر على كيفك إلك ولضيفك خاضع لشروط الحملة
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
3: عناوين 9 جرح جندي في جنوب لبنان حصيلة قتل حزب الله منذ مارس أذار الماضي تقارب 3300 الكشف عن إنذار أمريكي لإيران من احتمال قيام إسرائيل بتصفية عرقجي وكاليباف محكمة في كاليفورنيا تدين مشاغبين معادين لإسرائيل بسد جسر البوابة الذهبية وتأهل 3 دول أوروبية إضافية إلى ثمن نهائي المونديال
4: راديو مكان الأخبار
3: نشرة 9 من أورشليم القدس أهلا بكم مستمعينا الكرام في جنوب لبنان أصيب مساء أمس جندي احتياط بجروح خطيرة إثر اشتباك مع إرهابي في منطقة بنت جبيل ولاذ الأخير بالفرار وقد أعلن الناطق العسكري تصفية إرهابي من حزب الله بعد أن خرج من نفق في مرتفعات علي الطاهر وتظهر آخر حصيلة أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 3300 من عناصره ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 4 أشهر فقط خسائر تزيد بنحو 7 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة في واشنطن كشف النقاب عن أن الولايات المتحدة أنذرت إيران خلال فصل الربيع الأخير من احتمال قيام إسرائيل بتصفية المفاوضين الكبيرين وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست إن بلادهم قررت توجيه الإنذار إلى طهران خشية فشل المفاوضات بين البلدين بسبب عملية اغتيال إسرائيلية كهذه على صعيد آخر أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية في حديث لقناة سكاي نيوز عربية أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تتم بمعدلات مرتفعة جاء ذلك بعد توضيح الرئيس ترامب أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على الحركة الملاحية في المضيق الذي يعد ممرا مائيا دوليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أدين 7 مشاغبين معادين لإسرائيل بسد جسر البوابة الذهبية عام 2024 لعدة ساعات ويواجه الجنات عقوبة السجن لفترة أقصاها 5 سنوات في المونديال تأهلت منتخبات سويسرا والبرتغال وإسبانيا إلى ثمن النهائي وقد فازت سويسرا على الجزائر بهدفين دون رد وقبل ذلك تغلبت البرتغال على كرواتيا بهدفين مقابل هدف بينما هزمت إسبانيا النمسا 3 أهداف نظيفة
4: حالة الطقس مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026 مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان نصف دقيقة قبل رأس الساعة أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح الذي نلخص من خلاله أحداث الأسبوع. بداية الطاقم، تنتج البرنامج معي ريتا تيودوري، معنا رولي نقور من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وكما وعدناكم في هذه الفترة برنامجنا برنامج مونديالات، لذلك ضيفي بالاستوديو يسرني اليوم أن يكون لاعب كرة قدم سابق ومدرب حالي وأيضا أستاذ رياضة، يوسف جدالله ابن قرية بيت صفافة. أهلا بك أستاذ يوسف.
1: أهلا بك،
0: شكرا على حضورك.
1: الله يكرمك،
0: حضورك هيك بعطينا طاقات. هيك تعمل طاقات في الملعب كمان مع الطلاب؟
1: طبعا.
0: أكشن، كلها أكشن،
1: فعاليات. اليوم حتى طرق التدريب اختلفت، كله عن طريق اللعب، كله عن طريق سمول سايز جيمز، اللي هو بتحط طابات العب ومن هون أعطي الهدف اللي بدك إياه من خلال اللعب، من خلال الفعالية. ما في داعي تحط أقماع وتقول له يلا أعطي الباص باليمين وأعطي الباص بشمال، لا، أعطيه يلعب ينبسط وبالتالي دخل الهدف تبعك في اللعب.
0: حلو. عائلتك، وهلأ هون نبدأ ندخل أكثر في العمق، لأنه بنتك لاعبة كرة قدم.
1: نعم صحيح.
0: عندك 5 أبناء، الله يخلي لك إياهم. أكبر إشي أي عمر؟
1: 21 سنة.
0: 21 سنة.
1: سنة أولى جامعة.
0: موفقين يا رب. والبنت تيجي أي تدريج؟ لحظة، قد إيش وضعهم مع كرة القدم؟
1: الثانية. الصراحة ابني الكبير راح على مجال الإعلام.
0: تمام. مش غلط. كمان ممكن يكون محلل رياضي.
1: صحيح. بنتي وابني الوسطاني سما وكرم راحوا على كرة القدم، يعني بنتي بتلعب في فريق نسوي في بيت صفافة.
0: فإذا في فريق للفتيات كرة القدم في بيت صفافة.
1: نعم صحيح.
0: وأنا متابعته على فكرة، بيعملوا أشياء كتير حلوة.
1: ممتازين. وعلى فكرة في كل الوسط عندنا العربي، في القدس تحديدا كمان. نعم. في بيت حنينة، في شعفات.
0: شايف في اليوم تغيير انه الفتيات عم بدخلوا على مجال كرة القدم؟
1: طبعا.
0: زمان وهذا ما كانش هالقد.
1: طبعا هذا اللي حكينا عنه، انه العالم صار مفتوح بين ايديك. انت بتشوف انه في فريق نسوي وفريق فتيات موجود وبيلعب كرة قدم. حتى في ايران في فريق نسوي وشفناه شارك في كأس آسيا.
0: صح مزبوط. فإذا بنتك وابنك عمليا في وابني. كرة القدم.
1: الصغار اثنين صغار لسه مش مبين.
0: لسه الصغير عمره سنة ونص. سؤالي لوين رح يوصل، يعني وين انت شايف هلأ، مش كأب، كمدرب، كخبير، يعني شايف انه بالفعل عندهم قدرات انه يكملوا في هذا المجال، ولا رح تضل كهواية مؤقتة؟
1: شوفي، للأسف لليوم احنا ما وصلنا للمستوى ان نطور كفاية اللاعبين تبعينا.
0: نعم.
1: يعني ما بتعرف وين تروح، بالأخص بالقدس. يعني ما بتلاقي، ممكن يتطور بس لحد معين، أكثر من هيك ما في مجال، لأنه ما في إمكانيات بكل صراحة. إحنا لا، إحنا زي ما حكينا عن قطر، إنه في عندها أسباير مثلا اللي ممكن ترفع مستوى اللاعبين إلى أبعد الحدود، وللأسف لهلا ما في نتائج بالكم اللي حطوه. فبصراحة ما بعرف لوين ممكن يوصل. هل هو رح يكون، أنا بدعم بكل ما أملك من قوة، لكن الباقي اجتهاد شخصي منك.
0: زوجتك وين بهذا الموضوع؟
1: زوجتي أصلا هم طالعين عليها بالأول.
0: فإذا هي كمان
1: عندها شوطة منيحة.
0: فإذا يعني كمان قريبة من المجال.
1: بس كمان ما كان في على أيامنا أو أيامها ما كان في فرق وتدريب للفتيات.
0: بس هذا بعطي لغة مشتركة كتير حلوة بيناتكم.
1: بدك تسأليني كيف عرفت إنها كانت تلعب كرة قدم؟ هي بنت خالي. فبالتالي كنت أشوفها في الحارة كيف تلعب فوتبول مع الشباب.
0: والله. فإذا زوجتك بنت خالك وكانت تلعب كرة قدم.
1: نعم، كان بس بالحارة، يعني بمجال البيت.
0: ما كانش في زي اليوم
1: لا
0: في الفرق وكذا. بس هذا بيقوي العلاقة الزوجية كمان، إنه في توافق، في اهتمامات متشابهة.
1: بس مشكلتها أنا إيطالية، يعني بتشجع منتخب إيطالي.
0: بس ما هم يا حرام عم بيجربوا يعكزوا على منتخبات تانية.
1: بالضبط.
0: ما أنت قلت لي مدرب إيطاليا قال بنظر على المنتخبات.
1: صحيح، نرجع للموضوع. بنظر على منتخبات اللي 10 فرق من أفريقيا، وبقول إنه يعني كثير إنهم يطلعوا 10 فرق. لكن 10 فرق يتأهل منهم للدور الثاني ل 32، 9 فرق بس تونس للأسف اللي خذلتنا وروحت. وحضرتك كاسين عالم كاسين عالم 22 و26
0: ما وصلتش على الكاس.
1: طب استنى تمنك تتأهل وبعدين احكي وانتقد.
0: هي هاي قصة الانتقاد،
1: مع انه انا احترمه جدا كلاعب ومدرب كمان يعني وشخصيته قوية.
0: منتخب ايطاليا كنا كتير نتابعه، يعني حتى اللي ما كانش داعم لمنتخب ايطاليا كنا نتابعه ونشوفه كواحد من المنتخبات، زي ما اليوم الواحد بيشوف المنتخب الفرنسي طبعًا الانجليزي طبعًا وكذا طبعًا. بس هارد لك ضلوا في البيت
1: منتخب منتخب منتخب عريق يعني من الصف الاول، زي ما بتحسب على البرازيل زي ما بتحسب على الارجنتين بتحسب على ايطاليا اكيد.
0: طيب نكمل تلخيص احداث الاسبوع، ومن بين ابرز الاحداث اعتراف اسرائيل بمجزرة الأرمن. ينضم إلينا مهران ديرماتوسيان عضو وممثل القضية الأرمنية في مدينة القدس. أهلا بك أستاذ مهران.
2: صباح الخير اقتمان وتحياتي للمستمعين الكرام.
0: هلا بك هلا. طبعا أنا متابعة نضال الشعب الأرمني على مدى سنوات بأنه يكون في معرفة وإدراك واعتراف بالإشي الصعب اللي مر على الشعب الأرمني بمجزرة الأرمن. إيه لما أعلن على الاعتراف هذا الأسبوع، إيش هذا الإشي بيعني إلك أستاذ مهران ولكل الأرمن اللي موجودين هون؟
2: أقول لك الصراحة أخت إيمان، نحن جميعا فوجئنا بالقرار اللي أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر قبل عدة أيام بالاعتراف الرسمي للإبادة الجماعية للأرمن.
0: نعم.
2: والذي تم موافقة عليه إجماعا من قبل مجلس الوزراء، وكلنا أمل أنه سيحال الأسبوع القادم هذا القرار إلى الكنيسة لاستكمال المسار التشريعي حسب تصريحات الوزير.
0: خلينا نذكر المستمعين اللي مش كتير عارفين بالتاريخ، إيش اللي صار للأرمن يعني بأي سنوات وقديش من الشعب الأرمني تم إبادته؟
2: الإبادة الأرمنية هي قتل وتهجير الجماعي الذي تعرض له الأرمن في الدولة العثمانية بين عامي 1915 و17، وأدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 1.5 مليون أرمني، إلى جانب تهجير مئات الألوف وأعداد كبيرة منهم إلى دول خصوصا الشرق الأوسط، ومن بعده إلى أمريكا. نعم. وأمريكا الجنوبية.
0: فإذا قضية الاعتراف بالمجزرة اللي تعرض إلها الأرمن وين وصلت كمان بالعالم؟ يعني هل بالعالم في اعتراف؟ في دول لسه مش معترفة؟ أعطينا فكرة عن النظرة الدولية لمجزرة الأرمن.
2: بدأت حملة الأرمن الشتات للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن بشكل منظم بأوائل الستينيات القرن العشرين، واكتسبت هذه الحملة زخما كبيرا بعد استقلال أرمينيا عام 1991. أيوة. وتعد أوروغواي أول دولة تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية عام 1995. وحاليا يبلغ عدد الدول التي اعترفت بالإبادة الجماعية للأرمن 32 دولة، ونتأمل أن تكون إسرائيل الدولة 33 في خطو هذا الطريق.
0: إيش هذا الإشي بيعني بالنسبة لكم لما دول بتعترف بمجزرة الأرمن؟
2: بالنسبة للأرمن، اعتراف بالإبادة الجماعية نعتبرها خطوة تاريخية. أول إشي تحمل قيمة أخلاقية وإنسانية بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر فقط بتوثيق الماضي بل أيضا بتكريم الضحايا وتعزيز الالتزام العالمي أيضا بمنع تكرار مثل هذه المآسي.
0: نعم. فإذا هذا واحد من أحداث الأسبوع. الأستاذ مهران ديرماتوسيان عضو وممثل القضية الأرمنية في مدينة القدس، إحنا دائما قلوبنا معكم أستاذ مهران، وأنا بتأمل إنه كمان يبقى عنا هنا لقاء مطول في البرنامج اللي نسمع أكتر عن الأرمن. قديش عدد الأرمن هون في البلاد؟
2: في البلاد بالقدس نحن تقريبا 2000، وبالبلاد يعني بين 4000 ل 5000.
0: وانتم رائعين بثقافتكم، بعاداتكم وتقاليدكم، بلغتكم، بكثير اشياء مميزه عندكم. فشكرا لك استاذ مهران، ونتمنى لكم كل خير، واحنا راح نتابع. شكرا.
2: ان شاء الله. ان شاء تحياتي. الله شكرا جزيلا.
0: تحياتي. نتابع ما بين احداث الاسبوع، ما بين الرياضه. بهمني اسمع منك كلمه عن العنف في الملاعب.
1: العنف في الملاعب، العنف في الملاعب طبعا احنا يعني هاي ظاهره، هي الصراحه قلت الايام هاي يعني. صار في وعي اكثر في الملاعب يعني. تعالي نرجع على اوروبا في سنين الثمانينات، كان ليفربول، ارسنال، مانشستر يونايتد،
0: طشاط على الاخر،
1: طحن
0: طحن
1: طحن، تكسير عظم.
0: نعم.
1: اليوم خفت، لكن عنا احنا كلياته لازم يبدا بالتوعيه.
0: نعم.
1: للاولاد الصغار يعني، على سبيل المثال اختي من هلا هني، لو انا وياكي هلا بدنا نسوي محاضره ضد العنف، تمام، وانا وياكي على الواتساب، انا بدي اودي للي بعرفهم وانت بدك تودي للي بتعرفيهم، وخلينا نجيب 100 واحد. صدقيني عشان نكون صريحين، مش راح يجي اكثر من 30 اذا على احسن تعبير. لكن اذا سوينا فعاليه في الملعب، وطبعا احنا زارعين في الولد شو معنات انكار العنف ونبذ العنف وضد العنف، زرعناه في الولد. هلا احنا بدنا نشتغل على اتجاهين، الولد واهل الولد، تمام، لانها دوائر، دائره الملعب، ومن ثم بنتقل للعيله، ومن ثم للحاره، والى والى والى المدرسه، دوائر، تمام. الدائره الاولى الولد في الملعب.
0: نعم.
1: واجيب انا اهله اوعيهم كيف. لو انا وياك سوينا الحركه هاي كان ما بيجيناش 30 واحد، لكن لو سوينا فعاليه في الملعب
0: بيجي اكثر.
1: وحكينا خلي الابو يجي يلعب مع ابنه، تمام،
0: مع الاهل،
1: الاهل والاميات برا ويتفرجوا، والاخوه وهيك.
0: نعم.
1: وكلنا في الاستراحه تبعتنا بدنا نسوي محاضره لنبذ العنف 40 دقيقة لا أكثر بالاستراحة، مع عقا صغيرة، مع مية كهوة، ويقعدوا ويسمعوا المحاضرة.
0: صحيح.
1: من هون إحنا من بث اللي بدنا إياه لنبذ العنف.
0: طيب هذا العنف، ولكن في كمان ومع الأسف كمان مظاهر عنصرية في الملاعب.
1: أكيد.
0: مين بيعرف إيش بيصير لما بيبقى في مباراة بين بيطار وبين سخنين مثلا. فإذا كيف ممكن نكافح العنصرية في الملاعب؟
1: شوفي، هو لما يصير الإشي في مساواة بين اثنين كلياتنا نفس الإشي، هون هاي بداية النهاية للعنصرية.
0: نعم.
1: تمام. لكن طالما إن في طبقية هون إحنا منضل بهذا الموضوع، مش رح نطلع منه، تمام. العنصرية موجودة في كل العالم مش بس عندنا، تمام. خلينا نكون صريحين. يعني كم من لاعب انت شفتي في اوروبا شات الطابه وطلعوا صار يترجوا اللاعب خليك في الملعب.
0: صح.
1: لنبذ العنف هاي موجوده كلياته، ما بيخلص غير بالتوعيه، وتصير في مساواه بين الناس، عاملني زي ما بتعامل غيري.
0: صح. طب ايش عندنا مباريات؟ يلا هات نفتح القائمة، أنا حطها عندي بالتليفون عشان نضلنا متابعين.
1: في عنا مصر، إحنا اليوم
0: لحظة قداش التاريخ اليوم يا جماعة؟ 3/7.
1: اليوم عنا مصر، مصر الساعة 10.
0: لحظة خلينا نشوف، خلصنا مباراة سويسرا الجزائر، وقلنا إنه سويسرا فازت والجزائر روحت. أستراليا ومصر اليوم الساعة المساء،
1: الساعة
0: 9. فإذا أستراليا ومصر، إيش تتوقع؟ كيف شايف هاي المباراة؟
1: إيش بتوقع وإيش بتمنى؟
0: بنتمنى واضح. احنا بنعشق مصر وبنحب اهل مصر وبنحب المنتخب المصري،
1: علشان
0: بس كتحليل رياضي،
1: تمام، علشان نكون واضحين. حسام حسن مدرب المنتخب المصري شاركت السنه اللي قبل 4 سنين في كاس العالم اللي فات مع مدرب برتغالي نسيت اسمه، كيروش. تمام.
0: انت انسايكلوبيديا، مش لاحقه عليك، انا حافظه اسامي مش لهالدرجه يعني.
1: اوكي. فللاسف كان دائما المنتخب المصري دائما متخوفين. لا، خلينا نلعب بخطه دفاعيه، نسكر في الثلث الثاني ونلعب الهجمات المرتده. اليوم شخصيه الفريق المصري غير،
0: عنده ثقه اكثر على الملعب
1: من بدايه، وهي الروح كانت عند حسام حسن من ايام ما كان يلعب في الاهلي. تمام. بثها في اللاعبين، اعطاهم ثقه بالنفس، وهنا شفنا المنتخب المصري كيف بيلعب برجولية وبطريقة هجومية.
0: السؤال، هل أستراليا فريسة سهلة؟
1: لا مش سهلة. لو إنها سهلة كان ما وصلت لهذه المرحلة. بس أنا بتوقع فوز مصر.
0: تتوقع فوز مصر؟
1: نعم.
0: حلو.
1: نعم. يعني مش اني بتمنى لا انا بتوقع وتقريبا
0: تتمنى وبتتوقع.
1: اكيد اقول لك ليش، لانه انا شفت عندهم اصرار وعزيمه ومدرب اللي بيغير محمد صلاح هذا مدرب قوي، اللي بيطلع محمد صلاح عشان الشغل التكتيكي في الملعب ما بيجامل هذا مدرب قوي.
0: صح. اعتقد انه اللي عم تنتظر على الخط الهاتفي كمان راح يعجبها كلامك، مع انه هي بعيده عن كره القدم وصلي من اول المونديال، وانا بقولها يا شوقية احضري مباريات. شوقية عروق منصور، صباح الخير.
3: صباح الخير ايمان، وصباح الخير استاذ يوسف، صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: ايش وضعك بالمونديال؟ في تغيير؟
3: قبل الدبابيس ايمان لفت نظري ما قاله المدرب البرتغالي المشهور جوزيه مورينيو الذي فتح النار على أوروبا. قال فرنسا دخلت المونديال ب 21 لاعب من أصول أفريقية، هولندا دخلت المونديال ب 14 لاعب من أصول أفريقية، إنجلترا دخلت المونديال ب 15 لاعب من أصول أفريقية، ألمانيا دخلت المونديال ب 9 لاعبين من أصول أفريقية، وهناك الكثير من الدول الأوروبية فيها لاعبين من أصل أفريقي. بصراحة هذه ليست بطولة كأس العالم، هذه بطولة الأمة الأفريقية. مع أنه هولندا وألمانيا طلعوا من المونديال، لكن تاريخيا لم تكتف الدول الأوروبية باستغلال الإنسان الأفريقي وسرق ثرواته، ها هي تسرق أيضا الأقدام اللاعبين.
0: تعرف إيش بقول لي يوسف؟ بقول لي هاي اللي ما بتحضر
1: الشوقية صباح الخير، أنت ما بتحضري؟
0: إذا بتحضري شو هيك؟
1: أنت لازم تقعدي محلي هون.
0: هذا لو بتحضر أكتر بتصير تحلل بالضبط الهجوم يعني والدفاع.
1: أنا بس بدي أعقب على اللي حكته. أنت بتعرفي إنه فرنسا في 98 أخذت كأس العالم، تمام؟ فحطوا صورهم على العمارات، زيدان والأفارقة كلياتهم كان فيها اثنين فرنسيين فقط من أصول فرنسية، ديشان والحارس الأصلع، تمام؟
0: أيوة.
1: في 2002 طلعوا من دور المجموعات، قالوا رجعوهم على أفريقيا، أعيدوهم إلى أفريقيا. الفرنسيين أتوا بكأس العالم في 98 ما ذكروا الأفارقة، في 2002 لما روحوا من دور المجموعات قالوا أعيدوهم إلى أفريقيا. تخيل العنصرية، كنا نحكي عن العنصرية. سيد صباح.
0: طيب شوقية، طلع كرة القدم عالم بحد ذاته، وأعتقد إنه هيك عم نعيش حلو أيام المونديال، واستني هلا المباريات لقدام بتصير أكتر حماسية وصعبة. ذكرنا مباراة مصر أستراليا اليوم، فإذا وحكى يوسف إنه بتأمل وبتوقع، هدول فعلين يعني مهمين، فعل يتأمل ويتوقع فوز مصر. بتحبي تقولي إشي لمصر؟
3: مصر حبيبتنا، والمصر أنا مع مصر على طول الخط يعني بدون ما تسألين بصراحة.
0: طيب فإذا الليلة وشوقية بدي أفحصك، راح أبعت لك انتبهي بدأت المباراة. طيب شوقية خلينا نأخذ دبابيس بتلخصيلنا الأسبوع، هي بدبابيس يلا.
3: أيوة. الدبوس الأول إيمان، ما زال مسلسل القتل في مجتمعنا يزداد وحشية وقسوة وشراسة، أصبحت أكثر البيوت ترتدي السواد، يوميا تتراجع قيمة الحياة، نساء، رجال، شباب، شيوخ، صبيان، أطفال، لا فرق، يعيشون بين الرصاصة والرصاصة. وهنا ملاحظة، رئيس الدولة هرتسوغ في احتفال أقامه لأئمة المساجد بطالب الأئمة بالحد من ظاهرة العنف. السؤال كيف؟ ما هي الآليات اللي بيملكها إمام المسجد أمام الرصاص والذي يأتي للقتل؟ هل يهتم للكلام والمواعظ والحكام؟ الدبوس الثاني، لماذا حتى اليوم لم تقم دور الأزياء والمصانع بتصميم أزياء خاصة للوسط العربي ضد الرصاص؟ لأننا فعلا بحاجة إلى تلك الملابس بعد أن أصبح مجتمعنا العربي رقم واحد في العالم في عدد القتلى دون حرب، مع العلم أنه أخبار القتل لا تحظى بالاهتمام الإعلامي العبري حتى العالمي كظاهرة مقلقة لأقلية تعيش في دولة تحمل شعار الدفاع عن مواطنيها. الدبوس الثالث، إقرار مشروع يمنع رفع الأذان في القراءة الأولى ليس مجرد إجراء تشريعي عابر، بل قضية تمس حرية العبادة والحقوق الدينية، وتثير قلقا واسعا لدى أبناء المجتمع العربي المسلم. فالأذان ليس مجرد صوت يسمع، بل شعيرة دينية ورمز من رموز الهوية والإيمان، وارتبطت بحياة الناس منذ فجر الإسلام. إن أي تشريع بمس الشعائر الدينية يحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية والحوار، لأن احترام حرية المعتقدات وممارسة الشعائر هو أحد أسس أي مجتمع ديمقراطي. والدبوس الرابع، بظاهرة في ظاهرة الاحتيال الإلكتروني لم يعد اللص يقتحم البيوت ليلا، بل يدخل من شاشة الهاتف برسالة مزيفة أو رابط خبيث. في كل يوم نسمع عن أشخاص خسروا أموالهم بسبب ضغط الزر. التكنولوجيا نعمة، ولكن هناك من يحولها إلى نقمة. الدبوس الخامس، انتشار النفايات بعد الرحلات في المنتزهات والحدائق والأماكن السياحية. حب الوطن لا يقاس بالشعارات، بل بما نتركه خلفنا. الذي يحمل طعامه لكي يستمتع بجمال الطبيعة عليها أن يحمل نفاياته معه عند المغادرة. والدبوس السادس، في زمن أصبحت الكاميرات حاضرة في كل مكان، في البيوت، في الشارع، في المؤسسات، في المطاعم، حتى هواتفنا لم تعد مهمتها توثيق اللحظات الجميلة فقط، بل أصبحت شاهدا على الحقيقة. فكم من مظلوم أنصفه مقطع فيديو، وكم من معتدي سقطت عنه الأقنعة لأن الكاميرا قالت ما عجزت عنه الدلائل الإثبات. والدبوس السابع، اتصلت بي إحدى النساء وهي تبكي بعد أن فجأت بزوجها بضربها بقسوة دون رحمة، وقد أرسلت لي صور الكدمات على وجهها. مشهد صادم ومحزن، خاصة الزوج له مكانة اجتماعية، يتبوأ منصب محترم وصاحب شهادات عليا. أقول لتلك المرأة إن العنف لا شرف له ولا مكانة اجتماعية. الشهادات والألقاب لا تصنع إنسانا، بل الأخلاق والرحمة والمودة واحترام الآخر. والدبوس الثامن يا إمام، من يرى صور خريجي الجامعات ورسائل التهنئة التي تملأ المواقع في مختلف التخصصات لا يملك إلا الفرح. فكل قبعة تخرج تخفي تحتها سنوات من السهر والتعب والصبر والقروض والديون، هي ثمرة جهد العائلة. وهنا لابد أن نعترف بفخر أن كل خريج عربي هو مشروع تحدي، ويؤكد أن مجتمعنا ما زال ينجب الطموح والعقول. والدبوس التاسع، تحذر المؤسسات الدولية من موجات حر غير مسبوقة تضرب أوروبا، وهو تحذير في مكانه، فكل حياة تستحق الحماية. ولكن في المقابل هناك ملايين البشر في مناطق فقيرة في العالم يواجهون الحرارة بلا تكييف ولا ماء ولا سقف يحميهم من لهيب الشمس. السؤال، هل يصبح الألم أكثر اهتماما وحضورا في العالم فقط عندما يقع على الدول الغنية والقوية؟ الحر لا يفرق بين الجنسيات، لكن قدرة الناس على مواجهته تختلف، والعدالة الإنسانية تقتضي ألا ننسى الشعوب الفقيرة والضعيفة. والدبوس العاشر، في كل مرة بفوز فيها المنتخب المغربي لا تكون اللقطة الأجمل هدف ولا الاحتفال، بل تلك اللحظة التي يركض فيها اللاعبون إلى المدرجات ليعانقوا أمهاتهم. مشهد يختصر معنى البر والوفاء، ويثبت أن النجومية الحقيقية عدم نسيان الأم التي تستحق احتضان الفرح. وأخيرا إيمان، في زمن تتصدر فيه الأخبار السلبية العناوين، يشرق في كفر قرع خبر يستحق أن نفتخر به. مقهى يفتح أبوابه لتشغيل الصم وضعاف النفس، مؤكدا ضعاف السمع، مؤكدا أن الأعاقة ليست عائقا أمام النجاح. تحية لكل من يؤمن أن الإنسانية تبدأ عندما تتحول المساواة من شعار إلى واقع. وإلى اللقاء يا إمام.
0: شوقية عروق منصور، طبعا كل الاحترام لهذه المبادرة في كفر قرع. وبالنسبة للي بيعانق أمه، إحنا شفنا مشهد كتير مؤثر لما بركض وفرحة الأمهات. شايفة ليش بحب المونديال وكرة القدم يا شوقية؟ يعني غير الجوال واللعب والتكتيك ومين دخل ومين طلع وكذا، في إشي حوالين اللعبة بحد ذاتها أبعد وأعمق من مجرد كرة قدم. شوقية عروق منصور، شكرا جزيلا. شكرا
3: لك يا أمان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: برنامج نسيم الصباح مستمرون نحن معكم في تلخيص أحداث الأسبوع وطبعا مونديالات طوال هذه الفترة الحلوة والمثيرة. وضيفي هنا في الاستوديو هو إنسايكلوبيديا كرة القدم الأستاذ يوسف جدلة، اللاعب السابق والمدرب الحالي. فإذا هات نكمل نعلم المستمعين، بالنسبة قلنا الليلة كلياتنا بدنا نحضر مباراة أستراليا ومصر. بعدين عنا 4 يوليو الساعة 1 الفجر، صح؟
3: الأرجنتين
2: مظبوط، هاي الساعات 1 الفجر
3: صح.
2: يعني كيف ننام والله ماني عارفة، بس مش مهم. الأرجنتين والرأس الأخضر،
3: يعني منعدي كولومبيا بعدها وغانا نشوف بس النتيجة.
2: هلأ بس هاي الرأس الأخضر من وين أجتنا هاي على المونديال؟
3: هاي الرأس الأخضر الصحيح من للمرة الأولى بتتأهل هي منتخبات أوزباكستان وكوراساو.
2: كوراساو لما كانوا يقولوها كنت أتذكر الكرواسون.
3: أظني عدد سكانهم أنا عارف.
2: طب كيف تأهلوا وكيف وصلوا لهناك؟
3: هلا شوفي، إحنا في عنا 6 من أمريكا الشمالية، 6 من أمريكا الجنوبية، في عنا 10 من أفريقيا، 9.5 مع أستراليا.
2: نعم.
3: من آسيا. تمام. وفي عنا كمان 16 فريق.
2: أيوة.
3: 16 فريق من أوروبا. فبالتالي وصلوا لل 48. واحد من أوغانوسيا اللي هي طلعت عنها نيوزيلندا. أوكي. شوفي كلها تجارة، كلها يعني على علشان يكون الحدث أكبر وجماهير أكثر ومدخول أكثر للفيفا وللدول المستضيفة.
2: بس عم بفرحوا العالم
3: طبعا، أكيد
2: احنا الناس فرحانة. على فكرة بشوف يعني كل الاحتفالات وحفل الافتتاح وما إلى ذلك،
3: أكيد أكيد
2: بتشوف إنه أشياء حلوة.
3: طبعا زي ما حكينا قبل الهوى وفي الهوى كمان إنه الكل كان خوف من قصة الثالث دول وإنه والتوقيت، لكن إحنا شفنا التنافسية فعلا إن إحنا مبسوطين لدرجة إن إحنا بطلنا ننام.
2: ما هي عم بشوف واحدة بالليل. طيب خلينا، إحنا قلنا على فكرة وبلفت انتباه المستمعين، قناة مكان تبث مباريات كرة القدم الفيفا كأس العالم ومجانا، لأنه إحنا أصحاب حق الامتياز. تعرف هاي فيه بيكون بين دول وبين الفيفا، وبيكون في ترخيص رسمي،
3: حقوق بث
2: حقوق بث. فمنلفت انتباهكم إنه المباريات تبث عبر شاشة مكان وراديو مكان مع نخبة رائعة من الزملاء من القسم الرياضي. ولكن في على شاشة مكان كمان برامج تانية، من ضمنه برنامج هيك السهر، ومن المشاركين فيه رونزا مرشي قائدة فرقة كرمل. أهلا بك رونزا.
4: أهلا يا هلا.
2: كرمل ولا كراميل؟
4: كراميل.
2: أنا قلت معقول كريم كراميل، هذا أنتوا كتير حلوين. رونزا احكي لنا عنك وعن المشاركة في برنامج هيك السهر.
4: ده احكي على تجربتي بشكل عام، يعني من ناحية إيجابية، وكمان بحب أحكي من ناحية سلبية طبعا لأنه هذا مهم طبعا. بدي أحكي أول شيء إنه كانت تجربة نخشة، إحنا كفرقة كتير انبسطنا يعني بالتصوير نفسه، الطاقم كتير كان يعني مهني وعن جد كان نغش الجو كتير يعني بالتصوير نفسه. إحنا كفرقة يعني كنا عفويين ودائما منكون حتى على المسرح منكون عفويين، فحسينا إنه هذا كمان كان طاغي يعني بالتصوير، و
2: ايش نوع الفن اللي بتقدموه عادة؟ لانه برنامج هيك السهر برنامج مميز، والمادة الفنية اللي بتتقدم فيه مادة كتير حلوة، ومنها كمان الطلب الاصيل. انتو ايش بميزكم رونزا؟
4: احنا بتقدر تقول بين قديم وبين عصري، احنا يعني بين الستايل تبع الجاز وبين الستايل تبع الشرقي، دمجين هيك بين هاد وهاد، مش طربي على الاخر ومش اللي هو غربي على الاخر. هذا الدمج عم نشوفه كتير اخر فترة يعني بحياتنا، واحنا كجيل جديد منحب هذا الدمج تبع بين الجاز والشرقي.
2: صح.
4: وحتى على المسرح عم نعمل هذا الاشي حاليا، كمان عم نشتغل على اشي كمان مسرحي، كمان مسرحي وغنائي يعني. اللي يورجع قديش الواحد نفع يكون يعني عفوي كمان على المسرح، اللي يحس انه بنفع يكون كمان يعني مرتاح مسرحيا وغنائيا، مش بس انه فكرة غناء يعني.
2: كيف بتشوفي أهمية البرنامج وردود الفعل عليه لحد الآن؟
4: حلو كتير. أنا بس بدي أحكي شوي على تجربتي أو تجربتنا. إنه خلال التصوير كان كتير حلو زي ما قلت، بس كان شوي بس قبل التصوير يعني ما قدرت أشارك كتير هذا الإشي قبل، بس أجت الفرصة أشارك. إنه ما كان في كتير مثلا اهتمام إحنا للفرقة، كحد يقعد معنا يشرح لنا أو يكسر الجليد شوي، المذيعة مثلا تقعد معنا تكسر الجليد. احنا بالآخر يعني اندمجنا لأنه احنا يعني زي ما قلت عفويين، بس كان هذا شوي سلبي وتأخروا علينا شوي زيادة، يمكن أكتر من ساعة ساعة ونص، وهذا الإشي كمان أزعجنا. كمان غير هيك أنه يعني خلونا تحت التصوير، كان في زي قاعة خلونا غاد، ما كان في اهتمام لإلنا فترة طويلة حتى لا من ناحية مي ولا شرب يعني، وهذا الإشي شوي أزعجنا. بس من النهاية قررنا أنه بالآخر إحنا هون وبدنا نخوض هاي التجربة. فبالآخر أنه لا، زي ما حكيت لك خلال التصوير كان كتير حلو، ولخصنا أنه التجربة لإلنا كانت حلوة ومفيدة، وعرفنا كيف بالآخر أنه نخليها حلوة يعني.
2: أكيد وأكيد ظهوركم ومشاركتكم بتضيف للبرنامج جمال وروعة. إذن الحلقة اليوم صح أنتوا فيها راح تكونوا؟
4: مضبوط.
2: اليوم 7:30 رونزا مرشي قائدة فرقة كراميل، برنامج هيك السهر، برنامج الحلو والمميز، وإحنا رح نستنى نشوفك اليوم يا رونزا. شكرا.
4: شكرا لك.
2: تحياتي. أهلا. خلينا نتحدث، بهمني كمان التوعية من حوادث الأطفال، ومنرحب مع بعض بعطاف شتاوي مركزة متطوعات بتيرم. أهلا بك يا عطاف.
5: أهلا إيمان.
2: هلا عزيزتي. هلا. نسبة وفيات الأولاد العرب في العطلة الصيفية أعلى بأضعاف مقارنة بنسبتهم من فئة الأولاد العامة في البلاد، إيش أكتر الأسباب؟
5: أكتر الأسباب لهذا الحوادث اللي بتصير حاليا في الصيف هو أولا انتهاء السنة الدراسية، خروج الطلاب للعطلة الصيفية. كتير من الأولاد بقضوا وقتها المخيمات، شواطئ، بركة سباحة، سفر بالشوارع على الأسف. فمع كل هاي النشاطات وما فيش إطار اللي هو آمن 100%، إمكانية حدوث حوادث غير مقصودة بتصير واردة أكثر. فبالنسبة لأليات الإصابة الرائدة في الصيف، عندنا حوادث الطرق اللي هي بسنة 2025 كان عندنا 14 حالة وفاة، وبعدها الغرق بسبع حالات وفاة. فإحنا بنشوف إنه بالصيف الآليات أو الحوادث الرائدة في الصيف هي حوادث الطرق وحوادث الغرق.
2: وضيفي هنا الأستاذ يوسف جدل، أنت كمان طبعا أستاذ ومربي، إيش بتقول من تنبيهات للأهالي عن الحوادث اللي حكتهم؟
3: هي ثلاث محاور يعني. الأمان، الوقاية، الرقابة.
2: صح.
3: يعني دائما وين ما نروح في أي مجال تعلمته أنا، سواء إسعاف أولي أو في التدريب، أول إشي افحص المحيط.
2: صح.
3: اللي موجود حواليك، تمام؟ أي إشي ممكن يضر اللاعبين أو الفئة اللي معاك شيله، تمام؟
2: نعم.
3: هاي واحدة. الشغلة الثانية بعد فحص المحيط، مش بس فحصت المحيط أنا وأترك الأولاد وخلص، الرقابة.
2: صح.
3: خلصنا أمان، خلصنا
2: الأهل ملتقيين، يا بالتلفونات، يعني يا بالمشاوي.
3: بالضبط. هلا أوكي ممكن تلتقي بالمشاوي، بس بحط حدا يعني كبير واعي اللي صح. يكون ما عنديش مشكلة يعني، ممكن نتناوب أنا وإياكي إنه نشوف الأولاد، بس لازم رقابة دائمة.
2: صح. مزبوط.
3: ما في إشي اسمه ينزل على بركة لحاله.
2: فإذا عطاف، أنتوا كمتطوعات في بتيرم شاركينا، إيش بتعملوا لرفع التوعية مثل ما عم بحكينا الأستاذ يوسف؟
5: إحنا بنعمل على مدار السنة في رفع الوعي عند الأهل وعند الأطفال في الأطر التعليمية، حتى أطفال الروضات في إلهم دروس خاصة، دروس اللي هي لازم نقول إنها مناسبة للوسط العربي، مش ترجمت من اللغة العربية الأدرية للعربية، هي تطورت خصيصا للمجتمع العربي. فالمتطوعات في بتيرم بدخلوا ابتداء من صف روضة لحد صف ثالث، وكمان إحنا بنعطي محاضرات للأهل إن كان سواء في الصيف في الشتاء في كل موسم اللي هو فيه ارتفاع أو فيه إمكانية حدوث الحوادث الغير مقصودة عالية، إحنا دائما موجودين للتوعية. وما ننسى كمان وسائل التواصل الاجتماعي، نعم. إحنا هناك طبعا موجودين وبننشر دائما تحذيرات للأهل.
2: فإذا عطلة صيفية خليها تكون آمنة، الأولاد مسؤولية، ديروا بالكم عليهم. شكرا لك عطاف شتاوي، مركزة متطوعات بتيرم. شكرا عطاف، شكرا،
5: يعطيك العافية.
2: أهلا. ومنكمل مع مونديالات يا أستاذ يوسف. فإذا قلنا هيك الأرجنتين والرأس الأخضر، يعني الرأس الأخضر عندهم في مجال يعني يفوزوا على الأرجنتين.
3: شوفي نرجع للرأس الأخضر، الأرجنتين ما احنا عارفين شو الأرجنتين. هلا في يعني شيء جميل صار في الرأس الأخضر.
2: نعم.
3: يعني بتعرفي بما اني انا حارس مرمى كمان دائما بدرس حراس المرمى.
2: دائما من كمبيوترك كل اللعيبه اول شيء بتشوف حارس المرمى شو وضعه.
3: دوسينا حارس مرمى الرأس الأخضر اعطى مباراة ضد اسبانيا شيء مش طبيعي.
2: صح.
3: وحتى طلع على احدى القنوات وهو يبكي. تمام. كهربائي، بيشتغل كهربائي.
2: نعم.
3: شوف الدنيا كيف ممكن في لحظة تتحول.
2: نعم.
3: كان عنده على الانستغرام مش عارف على وسائل التواصل الاجتماعي عدد قليل، نقل ملايين. فربنا فتح وجهه.
2: نعم. يعني هذا حارس مرمى الرأس
3: الأخضر اللي هي دولة إفريقية علشان الناس
2: على فكرة. هذا بعد المونديال بتوقع فيه
3: طار.
2: فيه اللي قاعدين يراقبوا مين ناخد لفرق.
3: أكيد أكيد، ما هو الكشافين بيكونوا موجودين.
2: يعني يمكن بعيروا عليه.
3: على سبيل المثال حتى امبارح سمعت خبر إنه مهاجم المغرب سكر في بايرن ميونخ.
2: واو، بايرن ميونخ.
3: نعم صحيح. يعني وهذا رقم 18 اللي حكينا عنه.
2: فإذا هدول بيكونوا قاعدين ويراقبوا.
3: أكيد أكيد، النوادي بتبعت الكشافين تبعينها
2: يشوفه.
3: لا على حسابهم لكاس العالم
2: يروح دور لنا على القدرات.
3: بالضبط، المواهب باخذوهم.
2: طب هلا الارجنتين الراس الاخضر، تعرف حلاوه كره القدم انه
3: مفاجآت. لا ما راح تصير
2: مفاجأة. تصير مفاجأة. لا لا لا. مش معقول الراس الاخضر تفوز.
3: شوف يعني هلا ما بدنا نبين للناس ان انت برازيليه وبدك الارجنتين تروح.
2: لا لا ما خصص، انا بحب ميسي. مش مشكله يعني.
3: لا لا طبعا، يعني شوفي هلا احنا بدنا ننتقل من دور 32 لدور 16. يعني بعدين شوفي يعني حتى البرازيل، خلينا نحكي عن البرازيل علشان البرازيل في البدايه كانت مع المغرب ما بينت بالصوره الصح. مع اليابان كانت الشوط الأول مش البرازيل، 1-0 لليابان.
2: نعم.
3: انضغطوا. الشوط الثاني بينت البرازيل إنها الحقيقية. البرازيل كشفت عن نيابها، بينت الوجه الحقيقي تبع البرازيل.
2: نعم.
3: وبالتالي بدت ترتفع، وأنا بتوقع للبرازيل بعد الدور هذا 16 راح تبين غير تعرفي حمى البداية وهي بداية المونديال
2: كمان المدربين
3: والضغوطات. يعني أكيد أنشيلوتي مدرب البرازيل مش مدرب عادي، هو مانيجر زي ما كان عنه إبراهيموفيتش. هو بيعرف يوصل اللاعبين ويكسبهم كعيلة.
2: نعم.
3: هو مش شغل تكتيك كبير. بس نتائجه بتحكي عنه انه هو واصل اللاعبين وبخليهم يعطوا 150%.
2: فإذا نشوف ايش بيستنانا. طيب احنا قلنا الارجنتين والراس الاخضر. خلينا نكمل بس تلخيص احداث الاسبوع. مؤتمر الجليل السادس في سخنين بمبادرة نقف معا، تنضم إلينا ميسم جلجولي مديرة عامة في تسوفن تشبيك. أهلا بك ميسم.
6: أهلا وسهلا، أهلا بك وجميع المستمعات والمستمعين.
2: حدثينا عن المؤتمر يا ميسم، نحاول هيك نمر على أبرز الأحداث.
6: أنا دعيت المشاركة بالمؤتمر كمديرة عامة لتسوفن تشبيك اللي هو منظمة مجتمع مدني، منظمة اللي مهمها جدا الشراكة والحياة المشتركة بكل قضية تشغيل المهندسين والمهندسين العرب في قطاع الهايتك بالبلاد، وكمان نعم. كناشطة اجتماعية اللي على مدار سنوات طويلة بتؤمن بأنه النضال هو نضال مشترك والتغيير هو تغيير اللي لازم يضم جميع الأطياف في المجتمع بالبلاد.
2: فإذا هذا المؤتمر إيش ممكن يضيف، إيش ممكن يساعد؟
6: احنا بنعرف انه الثلاث سنين الاخيره خاصه بعد 7 أكتوبر والحرب على غزه والحروب التي تلتها الاوضاع جدا متازمه بالبلاد، والعلاقات اليهوديه العربيه يعني بتمر في ازمه ثقه كثير كثير كبيره، وكل الابحاث وكل الاستطلاعات الراي بتدل على هذا الموضوع. واحنا بنعرف انه اسباب هذا التغير هو ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي، وكمان التحريض المستمر والمتواصل على كل ما هو عربي وكل ما هو مختلف بالبلاد وكل ما هو فلسطيني.
2: فإذا طلعتوا بنتيجة، طلعتوا ببرنامج عمل.
6: المؤتمر كان هدفه إيصال هذه الفكرة وإيصال الهدف إنه نوصل إنه الحياة المشتركة ما زالت ممكنة، مش بس ممكنة بس وكمان الشراكة هي أكثر من ممكنة.
2: على فكرة أنا عجبني اللي كاتبينه من التخلي والإهمال إلى الأمل، عملية هي واحدة من الشعارات اللي كانت مرافقة لهذا المؤتمر يا ميس.
6: وأنا بحكي كمان يعني إنه من حالة اللي ما يسمى حالة اليأس إلى حالة الأمل، هي مش بس تخلي، هي كمان يأس إلى حالة الأمل. إحنا في مجتمعنا بالأخص، وأنا بدي أخص الذكر مجتمعنا، يعني إحنا مجتمعنا منعاني معاناة كثير كبيرة بالسنوات الأخيرة، مش بس من الحرب وتداعيات الحرب، كمان من الجريمة اللي بتنخر في مجتمعنا. وواضح جدا إنه كل الجهود اللي لازم تنعمل لحل هاي المشكلة هي لازم تكون جهود مشتركة، ولازم الشعبين يشعروا بوطأة اللي بيحدث، وانه بالاخر التأثير هو تأثير علينا جميعا. ومن غير، انا بآمن شغلي واحدة، انه اليأس ما بيجيب تغيير، وفقد العمل والنضال هو اللي بيجيب تغيير، واحيانا النضال باخذ وقت طويل، باخذ سنوات طويله،
2: ولذلك حبيت انه
6: يوم ليله.
2: لذلك ميسم حبيت انه يكون هذا المؤتمر واحد من اللي انا شفته احداث الاسبوع، فبتعمل انه تكملوا في هاي المسيره وفي هذا العمل.
6: اولا انا يعني انا ولا مرة بحكي اسنا بتكملة المسيرة، وإحنا على جايين على انتخابات، وبالانتخابات صحيح إنه الأوضاع هي أوضاع كثير صعبة، والأوضاع الناس كثير يأساني، بس أنا بقول إنه الناس لازم تآمن إنه في تغيير والتغيير ممكن، والناس لازم تطلع تصوت بهاي الانتخابات وتشارك بهدف التأثير وبهدف التغيير.
2: ميسم جلجولي،
6: وهذا كمان كان إحدى أهداف المؤتمر.
2: شكرا جزيلا لك ميسم جلجولي. شكرا ميسم، وكملي تابعينا برنامجنا هاي الفترة مونديالية. رح نرجع رح نوصل للانتخابات، استني علي بس اخلص من المونديال واشوف مين بياخذ الكاس.
6: لا المفروض انه كل القضايا تكون مع بعض، والقضايا مترابطه، والمونديال اصبح افيون للشعوب، فلا ما ننسى قضايانا المهمه.
2: اكيد بس اشي حلو. ميسم شكرا جزيلا لك. ونلخص أحداث الأسبوع بكمان إشي لفت انتباهي: افتتاح برنامج تأهيل مهني للمستشارات للنهوض بمكانة المرأة في السلطات المحلية. تنضم إلينا ثريا جداد، مستشارة رفع وتمكين المرأة في المجتمع العربي في مركز الحكم المحلي. أهلا بك ثريا.
7: صباح الخير، أهلا فيكو. صباح الخير وإمام،
2: تحياتي. وحدثينا عن هذا المشروع اللي هو كتير مهم، إنه تمكين وتعزيز دور النساء في الحكم المحلي.
7: نعم أخت إيمان، إحنا إحنا في مركز السلطات المحلية في إسرائيل، وفي الوزارة لرفع مكانة المرأة، وزارة شؤون المرأة. نحن نعمل على تأهيل المستشارات في جميع أنحاء البلاد، وهذا الإشي حسب برنامج تقسيم البلاد إلى أربعة أجزاء، اللي هي جنوب والشمال وحيفا والمنطقة ومنطقة المركز أيضا.
2: نعم.
7: فهذا التقسيم يعني أجا من أجل أنه من منطلق المسؤولية منك مركز سلطات محلية في إسرائيل ومن وزارة شؤون المرأة، على أنه هناك يكون تعاون كبير، ولازم يكون تقدم كبير جدا أيضا، من حيث أنه في الوقت نفسه أنه نعقد يعني نأتي المجال لجميع المستشارات في إسرائيل العرب واليهود، أنه كلياتنا نشارك، كلياتنا نكون مع بعض، كلياتنا بشكل عام نعمل على تأهيل دور المستشارات. وايضا نريد ايضا انضمام رؤساء السلطات المحليه، احنا في كل بلد نعمل فيها مؤتمر طبعا. نعم. احنا بندعي رئيس السلطه المحليه، قبل اسبوع كان عندنا في بلديه شفاعمر لمنطقه حيفا والمنطقه، طب عربيات ويهوديات ايضا، وامبارح كان عندنا في البعين جدات ايضا لكل منطقه الشمال يعني، والحمد لله كان الاشي نازح جدا، كان عندنا حضور رائع. طبعا انا
2: ثريا ايش بدك تشوفي، اي دور بدك تشوفي للنساء في الحكم المحلي؟
7: أنا أرى أنا عندي نظرة طبعا من 20 سنة في هذا المجال. أحب أقول لك أخت إيمان إنه هناك يعني إنجاز رائع جدا. أنت كما تعلمي أنا أول مستشارة في المجتمع الإسرائيلي.
2: نعم.
7: اليوم إحنا 280 تقريبا 76 مستشارة في البلاد، وهذا إشي فخر واعتزاز إلي، اللي كمان هذا الإشي يعني كمان أقر على طاولة رئيس الحكومة والكنيست. واليوم في إنا اعتراف كبير جدا لوضع المستشارة اللي هي تعتبر مستشارة مكانة المرأة في السلطة المحلية من 4 وظائف رئيسية ومهمة جدا في السلطة المحلية. فإحنا نناشد رؤساء السلطات المحلية أيضا اللي ما فيش عندهم مستشارات، لا يوجد عندهم، إنهم يتقدموا على رفع مناقصات لهذا الموضوع. لأنه اليوم كمان إحنا المستشارات في عندنا ميزانيات من وزارة شؤون المرأة، وأنا بالحقيقة بشكر الأخت أسرة فريدمان والأخت كمان ميراب شتيرن مديرة عام وزارة شؤون المرأة، أيضا الوزير ماي جولان، وتحياتي جدا كبيرة كمان لرئيس مركز السلطات المحلية السيد حيم بيباس على هذا العمل اللي هن بنتعاون فيه بشكل غريب وكبير. ولكن هناك أيضا في تقصير من وزارة الداخلية، أنا بتوجه لوزير الداخلية بتوجه لمدير عام وزارة الداخلية، إن شاء الله إحنا ممكن يكون عندنا في الأسبوع القادم جلسة مع مدير عام وزارة الداخلية على إنه يعطي هاي الوظيفة أكثر نسبة في كل بلد وبلد، واعتراف فيها من ناحية الصلاحيات أكبر وأوسع.
2: وهذا مهم، ومنحب إنه إحنا كمان نواكبه. ثريا نجدات مستشارة رفع وتمكين المرأة في المجتمع العربي في مركز الحكم المحلي، يعطيك العافية على كل المجهود اللي بتعمليه ثريا، وخبريني كمان عشان أتابع بالنسبة للمسار أمام وزارة الداخلية. أنت مع مين بالمونديال ثريا ولا بعيدة عنه؟
7: أنا والله مشغولة جدا في أمور المرأة وفي مكانة المرأة وبعيدة عن المونديال،
2: بس حكينا أنه في كمان فرق نسائية وفي نساء بدخلوا في مجال كرة القدم. ثريا بدي أشكرك. أيوة ثريا،
7: كيف بقول بس إشي واحد اللي أنا حبيت أحكيه، أنه إحنا هاي أول مرة في التاريخ ننجح في نداء للسلطات المحلية كل كوري لدمج المرأة في الرياضة. فهون أنا بتوجه لرؤساء السلطات المحلية، كان في عندنا الأسبوع اللي فات نداء كل كوري إن كل السلطات المحلية في إسرائيل يعبوا، خاصة في المجتمع العربي.
2: رائع.
7: الرياضة تعطي المرأة قوة وإرادة وشخصية أكبر وتعاون أكثر.
2: كل الاحترام. شكرا لك ثريا نجدات، شكرا، تحياتي. هلا إذا أنهناها كمان بموضوع الرياضة وكل كوريلا المشاريع الرياضية. ضيفي هنا الأستاذ يوسف جدلة، لاعب كرة قدم سابق ومدرب وأستاذ رياضة. يلا بالوقت اللي ضل عنا إيش بيستنانا لقدام، وهات نحاول نشوف وين إحنا وصلنا.
3: في عنا كولومبيا وغانا، وفي عنا مباراة نارية طبعا، كندا صاحبة الأرض مع المغرب.
2: كندا والمغرب. ولاي. فإذا يعني بقي قدامنا هلا كمان، كل ما تقدمت المباريات راح تكون مباريات
3: الريتم بيرتفع طبعا،
2: والمشاهده بتزيد. أكيد. ايش بتعني لك كره القدم استاذ يوسف؟
3: كره القدم حياتي، انا ما بقدرش بلاها. يعني الرياضه بشكل عام، يعني حتى تعليم الاكاديمي كان في الرياضه، يعني انه استاذ تربيه رياضيه ما الي غيرها، يعني انت فاهمه. يعني هي حياتي، هي إذا يعني في ظل الأحداث اللي صارت في 3 سنين والظروف اللي مرقنا فيها. إنه انقطعنا عن التدريب شوية، أنا ما قدرتش أقعد في الدار لأني متعود على مدى 15 سنة.
2: إيش النصيحة اللي بتقولها لكل لاعب كرة قدم، كونك أنت كنت لاعب وانتقلت تكون مدرب؟
3: استغل كل ثانية في حياتك، لأنه العمر قصير، عمر الرياضي قصير مهما طال.
2: العمر الرياضي انه اللي بيقدر يضل يلعب قصدك؟
3: طبعا.
2: ايش كنت بتطالب المسؤولين؟ يعني حكت الاخت ثريا

0: كيف العظام العضلات، يعني كأنك نص دكتور، أوكي؟ مش إشي بسيط، فلازم نعطيها مكانتها، وبتمنى إنهم ينظروا لها زي باقي المجالات الثقافية والاجتماعية
1: ويدعموها.
0: وإحنا حكينا قديش أهميتها، الملعب هذا الإطار مهم جدا. نعم. هو تربية كبالرياضة وكباللعب. هو تربية، أنت بتزرع في الولد أخلاق. نعم. حميدة.
1: صحيح. فريق بيت صفافة
0: هو
1: إيش؟ لوين بدك تاخده؟
0: نفسي أصل فيه لأبعد الحدود، بس السؤال صعب، يعتمد على الدعم. لا تنسي إن إحنا قرية. إحنا مش مدينة كبيرة.
1: نعم.
0: تمام. إحنا قرية، يعني كله بيعتمد على التبرعات والتطوعات، ومن هون تطوع ومن هون تطوع، لكن القائمين على النادي بيحاولوا قد ما يقدروا يوصلوا. يعني عندنا أكاديمية كثير ممتازة على. نعم. على الأقل خلي الطفل يجي يضيع وقته داخل الملعب. نعم. هي طاقة، وين بده يفرغها؟ يا بفرغها في الدار بتكاتل هو أخوه، يا بفرغها بالصياح، يا بفرغها على التلفون،
1: وهذا بيحميهم من المكاره.
0: بالضبط. لا، خليه يفرغها كطاقة في الملعب، يلعب فوتبول ويتعلم. وفي منها كمان بده يتعرف على الناس، كيف تتعامل مع الناس، تسمع الرأي الآخر،
1: تتنازل أحيانا، تتقبل الخسارة،
0: أكيد تتعامل مع الخسارة. كيف هلا هنا دور المدرب، كيف يخلي الولد يتعامل لما يفوز مع الفوز، وكيف يتعامل مع نفسه يخسر مع الخسارة ومع خصمه، تمام، سواء فايز أو خسران.
1: فإذا هي أكتر من مجرد رياضة.
0: طبيعي، أكيد أكيد.
1: مكملين مع المونديال، بستنانا هلأ أيام حماسية على الآخر.
0: حكينا عن كرواتيا ولا ما حكيناش؟
1: كرواتيا اسمعوا إيش صار، بقي معنا دقيقة.
0: على الأغلب كرواتيا، كل فريق خسر منه كرواتيا أو خسرت معاه كرواتيا اتأهل لأخذ كأس العالم. كيف؟
1: كل فريق خسرت.
0: فرنسا في 98 فازت على كرواتيا أخذت كأس العالم. 2018 فرنسا في النهائي فازت على كرواتيا وأخذت كأس العالم. الأرجنتين في 22 فازت على كرواتيا أخذت كأس العالم.
1: يا إلهي.
0: 26 البرتغال مبارح فازت على كأس العالم أو الليلة.
1: نعم.
0: هل الكريستيانو رونالدو راح يأخذ كأس العالم؟
1: واو، هلأ هيك هاي حطيتنا أمام علامة سؤال وضغط. أستاذ يوسف جد الله كتير كان حلو اللقاء معك، بشكرك، كان كتير رسائل مهمة.
0: أنا كتير مبسوط إني أنا معك.
1: إلى هنا نسيم الصباح. الطاقم أنتجت البرنامج ريتا تيودوري، كان كوبي مور من الهندسة الإذاعية، استبدلته خلال ثواني، وإيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله. الليلة أستراليا مصر،
0: أستراليا مصر، والمغرب كندا،
2: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد،
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
4: الله الله يا أبو الورد.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل 1، صح، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 7، خاضع لشروط الامتياز.

0: عناوين العاشرة من مكان نبأ يفيد أن واشنطن لم تعد تشترط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع أسلحة حماس. جرح جندي في جنوب لبنان. حصيلة قتل حزب الله منذ مارس أذار الماضي تقارب 3300. الكشف عن إنذار أمريكي لإيران من احتمال قيام إسرائيل بتصفية عراتجي وكاليباف، وثلاث دول أوروبية إضافية تتأهل إلى ثمن نهائي المونديال.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أفادت صحيفة دوت أحرونوت بأن الإدارة الأمريكية لم تعد تشترط إعادة إعمار قطاع غزة ونشر القوات الدولية فيه بنزع أسلحة حماس. وكشف موقع والا الإخباري عن بدء تزود هذه القوات بعتاد عسكري تمهيدا لتسلمها المسؤولية الأمنية عن أجزاء من القطاع. وحسب الموقع تسلمت القوات منذ يوم أمس عشرات السيارات بعضها مصفحة. في جنوب لبنان أصيب مساء أمس جندي احتياط بجروح خطيرة إثر اشتباك مع إرهابي في منطقة بنت جبيل، ولاذ الأخير بالفرار. وقد أعلن الناطق العسكري تصفية إرهابي من حزب الله بعد أن خرج من نفق في مرتفعات علي الطاهر. وتظهر آخر حصيلة أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 3300 من عناصره. في واشنطن كشف النقاب عن أن الولايات المتحدة أنذرت إيران خلال فصل الربيع الأخير من احتمال قيام إسرائيل بتصفية المفاوضين الكبيرين وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف. وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست إن بلادهم قررت توجيه الإنذار إلى طهران خشية فشل المفاوضات بين البلدين بسبب عملية اغتيال إسرائيلي كهذه. في المونديال تأهل منتخبات سويسرا والبرتغال وإسبانيا إلى ثمن النهائي، وقد فازت سويسرا على الجزائر بهدفين دون رد. وقبل ذلك تغلبت البرتغال على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، بينما هزمت إسبانيا النمسا بثلاثة أهداف نظيفة.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو حتى يوم الاثنين المقبل دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف واللد والرملة 31، 30 في حيفا، الناصرة وبئر السبع 33، هضبة الجولان 35، و34 درجة في بحيرة طبرية. في الحادية عشرة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور. أيام الأحد

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجاناً. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: عناوين الأخبار من مكان: تمديد اعتقال المشبوهين بقتل مروان أبو شاهين وسعادة سعادة في الجولان. نبأ يفيد أن واشنطن لم تعد تشترط إعادة إعمار غزة بنزع أسلحة حماس. ضابط كبير من جيش الدفاع يختتم زيارة للمغرب. حركة السفن عبر مضيق هرمز تسجل ارتفاعا حادا. والحصيلة الأسبوعية لضحايا موجة الحر في فرنسا تتخطى 2000.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتاً مستمعينا الكرام. مددت فترة اعتقال 7 أشخاص بشبهة ضلوعهم مؤخراً في جريمة القتل التي وقعت في بقعاثة بالجولان وراح ضحيتها مروان أبو شاهين وسعادة سعادة. وقد عثرت الشرطة في كرياتش مونا على السيارة التي يشتبه بأن القتلة استخدموها لارتكاب الجريمة. أفادت صحيفة دوت أحرنوت بأن الإدارة الأمريكية لم تعد تشترط إعادة إعمار قطاع غزة ونشر القوات الدولية فيه بنزع أسلحة حماس. وكشف موقع ولا الإخباري عن بدء تزود هذه القوات باعتاد عسكري تمهيدا لتسلمها المسؤولية الأمنية عن أجزاء من القطاع. وحسب الموقع تسلمت القوات منذ يوم أمس عشرات السيارات بعضها مصفحة. إلى البلاد عاد رئيس هيئة الطاقة البشرية في جيش الدفاع الميجر جنرال دادو باركاليفا بعد زيارة للمغرب على رأس وفد عسكري. وأشار موقع صحيفة معاريف إلى أن الضابط الكبير قام بعد انتهاء الجانب الرسمي من الزيارة برحلة خاصة في أنحاء المملكة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية أن حركة السفن عبر مضيق هرمز ارتفعت خلال الأسبوع الأخير بأربعة أضعاف. جاء ذلك بعد توضيح الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على الحركة الملاحية في المضيق الذي يعد ممرا مائيا دوليا. في جديد أزمة المناخ أعلنت حكومة باريس أن موجة الحر الاستثنائية سببت خلال الأسبوع الأخير وفاة أكثر من 2000 شخص في فرنسا. ويدل ذلك على حجم أضرار التغيرات المناخية الناجمة عن النشاطات البشرية لا سيما حرق الفحم والنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يبقى الجو حتى يوم الاثنين المقبل دون تغير يذكر. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي جعل المودة والرحمة أساس البيوت، وأمر بالإحسان في الأقوال والأفعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين ومعلمًا للأخلاق وقدوة في الحلم والرفق واللين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. الإخوة المؤمنون، معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول عبر أثير الراديو مكان في برنامج نور على نور، في وقفة إيمانية بعنوان رفقا بالقوارير. أيها الإخوة الأحبة، ما أروع الكلمات حين تخرج من فم النبوة، وما أبلغ الوصايا حين تصدر عن قلب امتلأ رحمة بالخلق والإنسانية. ومن تلك الوصايا الخالدة قوله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، إنها ليست كلمة تقال، بل منهج حياة ومدرسة أخلاق ورسالة تعلم الأزواج والآباء والأبناء كيف تبنى البيوت وكيف تصان القلوب. ولم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالقارورة انتقاصا من شأنها وحاشاه، وإنما تنبيها إلى رقة مشاعرها ولطافة إحساسها، وأنها تصان بالرفق كما تصان الجواهر النفيسة وتحفظ بالعناية كما تحفظ القوارير الثمينة. ما أعظمه من تشبيه نبوي شريف، فالقارورة وإن كانت رقيقة فإنها تحمل في جوفها أنفس ما فيها، وكذلك المرأة فهي الأم التي تربي الأجيال، والزوجة التي تصنع سكينة الدار، والابنة التي تزهر بها البيوت، والأخت التي يطيب بها الوصال. الإخوة المؤمنون، لقد جاء الإسلام والمرأة تهان فأكرمها، وكانت تظلم فأنصفها، وأوصى بها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وقال في موضع آخر خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرجولة الحقة ليست في شدة البطش، ولا في ارتفاع الصوت، ولا في غلبة الخصومة والعتاب، وإنما في سعة الحلم وسقي الحكمة وكظم الغيظ ولين الجانب وحسن العشرة، فهناك تعرف معادن الرجال. أخي الكريم، إن الكلمة قد تخرج من اللسان في لحظة، لكنها تستقر في القلب سنوات. فكم من بيت تقوض بنيانه بكلمة طائشة، وكم من قلب أزهرت فيه الحياة بعبارة صادقة، وكم من خلاف أطفأ لهيبه اعتذار كريم أو ابتسامة خرجت من قلب محب. أيها الإخوة، إن المرأة لا تطلب زوجا كاملا، فهي تعلم أن الكمال لله وحده، لكنها تتطلع إلى قلب يحتويها، ولسان يكرمها، وعين ترى جميل صنيعها، ونفس تقدر تعبها. وهكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلاطف أهله ويبتسم في وجوههم ويصغي إلى حديثهم ويدخل السرور إلى قلوبهم، وما نقصه ذلك هيبة بل زاده رفعة، لأن الأخلاق إذا زانت صاحبها رفعت قدره في الدنيا والآخرة. الإخوة الكرام، لقد أثقلت الحياة كواهل الناس، وكثرت ضغوطها حتى صار بعضهم يحمل تعب النهار إلى بيته وأهله، فيجعل أقرب الناس إليه أول من يتلقى آثار ذلك التعب والعناء. وهنا تتجلى حكمة النبي
صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالرفق أخي الكريم يجمل الحوار ويسكن الغضب ويداوي الجرح والجراح، ويعيد إلى البيوت دفئها وسكينتها. وليس الرفق ضعفا، بل هو قوة النفس ورجاحة العقل والحكمة وكمال الإيمان. إن هذا الخطاب ليس موجها إلى الرجال وحدهم، بل إلى النساء أيضا. فالزوجة الصالحة تحسن اختيار كلماتها، وتعين زوجها على الخير، وتتغافل عن الزلات. فإن البيوت لا يدوم صفاؤها بكثرة العتاب والمحاسبة، وإنما يدوم بالعفو والتسامح والتغافل الجميل. أيها المستمعون الكرام، إن البيوت لا تبنى بالحجارة، وإنما تبنى بالمودة والرحمة والحكمة، ولا تبقى بالأثاث، وإنما تبقى بحسن المعاملة. والكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة عبادة، والرفق خلق إذا دخل بيتا أضاء أرجاءه، وإذا غاب عنه أظلمت جوانبه. فلنجعل إخوة الإيمان وصية النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، نبراسا في بيوتنا، ومنهجا في حياتنا. ولنسأل أنفسنا: متى كانت آخر مرة شكرنا فيها زوجاتنا؟ ومتى اعتذرنا عند الخطأ؟ ومتى أصغينا إلى حديثهن بقلوب حاضرة؟ فرب كلمة صادقة تحيي بيتا بأكمله، ورب ابتسامة تعيد إلى الأسرة دفئها بعد طول فتور. الإخوة المؤمنون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم يا من ألفت بين القلوب، ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة والسكينة. اللهم ارزقنا حسن الخلق ولين الجانب وجمال الكلمة، واجعلنا ممن يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في رحمته وحلمه وإحسانه. اللهم احفظ أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا، وأدم عليهن لباس العفة والعافية والكرامة، واجعلهن مفاتيح خير وبركة، وأصلح أحوالنا، واجعل الأمن والإيمان يعم بلادنا وسائر البلاد والإنسانية جمعاء. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر برنامج نور على نور من راديو مكان، والسلام عليكم ورحمة الله.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: عناوين الساعة من مكان: حادث عنف في قرية دبوريا يوقع جريحا، اتهام شاب يهودي أمريكي مقيم في العاصمة بالتجسس لصالح إيران، ضابط كبير في جيش الدفاع يختتم زيارة للمغرب، حركة السفن عبر مضيق هرمز تسجل ارتفاعا حادا. الحصيلة الأسبوعية لضحايا موجة الحر في فرنسا تتخطى 2000 شخص.
0: راديو مكان الأخبار.
6: 12 في أورشليم القدس، طاب يومكم. في قرية دبوريا بالجليل الأسفل أدى حادث إطلاق نار إلى إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى عامك في العفولة للمعالجة. وتواصل شرطة مكافحة آفة العنف في جنوب البلاد وشمالها، واعتقلت شرطة النقب 4 أشخاص يشتبه بضلوعهم الليلة الماضية في حادث عنف أوقع جريحين ببلدة حورة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة

0: نفت ما تم تداوله بشأن وقوع جريمة قتل في المكان، ومددت فترات اعتقال 7 أشخاص بشبهة ضلوعهم مؤخرا في جريمة القتل التي وقعت في بقعاثة بالجولان وراح ضحيتها مروان أبو شاهين وسعادة سعادة. وقد عثرت الشرطة في كريات شمونة على السيارة التي يشتبه بأن القتلة استخدموها لارتكاب الجريمة. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد شاب يهودي أمريكي مقيم في العاصمة يدعى إيلي لافون، تنسب له التجسس لصالح إيران خلال العام الأخير لقاء مبالغ من المال. وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. إلى البلاد عاد رئيس هيئة الطاقة البشرية في جيش الدفاع الميجر جنرال دادو باركاليفا بعد زيارة للمغرب على رأس وفد عسكري. وأشار موقع صحيفة معاريف إلى أن الضابط الكبير قام بعد انتهاء الجانب الرسمي من الزيارة برحلة خاصة في أنحاء المملكة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية أن حركة السفن عبر مضيق هرمز ارتفعت خلال الأسبوع الأخير 4 أضعاف. جاء ذلك بعد توضيح الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران لا يمكنها فرض رسوما على الحركة الملاحية في المضيق الذي يعد ممرا مائيا دوليا. في جديد أزمة المناخ، أعلنت حكومة باريس أن موجة الحر الاستثنائية سببت خلال الأسبوع الأخير وفاة أكثر من 2000 شخص في فرنسا، ويدل ذلك على حجم أضرار التغيرات المناخية الناجمة عن النشاطات البشرية، لا سيما حرق الفحم والنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو حتى يوم الاثنين المقبل دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في الواحدة بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الجمعة الثالث من شهر تموز من العام 2026. الجريمة في المجتمع العربي تتفاقم بوتيرة لا يمكن تخيلها، لا يمكن تصور وتيرة الجريمة في المجتمع العربي إطلاقا، وقد باتت مصدر خوف في كل مكان. هذا الأسبوع كان منذ بدايته أسبوع دموي محزن ومقلق في العديد من البلدات العربية، شهدنا سلسلة من حوادث إطلاق النار. المفتش العام للشرطة داني ليفي في لقاء مغلق مع قادة الألوية يقول بأن الشرطة تقوم بواجبها، ونتائج في السنوات الخمس الأخيرة على أرض الواقع تشهد على ذلك، في النتائج جيدة على حد تعبيره. وتطرق إلى ضبط الأسلحة في المجتمع العربي وقال بأن ذلك لا يمكن أن يمنع وقوع الجريمة بصورة مطلقة. استطلاع جديد يشير إلى تعاظم قوة كتل المعارضة، وهنالك تقريبا استقرار في قوة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وعلى ما يبدو فإن الأحزاب العربية ستكون بيضة القبان، 59 عضو لكتل أو أحزاب المعارضة، 50 عضو ستحصل عليها الأحزاب المشاركة في الائتلاف، بينما الأحزاب العربية ستحصل على 11 مقعدا. المناكفات بين قادة الأحزاب العربية تأخذ منحا جديد بشأن تعطيل جهود إقامة المشتركة الثلاثية، وسط محاولات حثيثة لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات. في المونديال صباح هذا اليوم تم إقصاء منتخب الجزائر بعد أن خسر لمنتخب سويسرا بهدفين مقابل لا شيء، واليوم نحن على موعد مع مواجهة جذابة، مواجهة حاسمة تجمع بين منتخبي مصر وأستراليا. في الإنتاج جسلين حميد بريق، من الراديو المصور ريتا تيودوري، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب، معكم حتى الواحدة. لن ينضم إلينا في البداية مراسلنا أحمد أبو سويس الذي سيتحدث إلينا عن مظاهرة ستقام بعد قليل، تنطلق بعد قليل في يافا، وذلك احتجاجا على تفاقم ظاهرة العنف والجريمة. أهلا وسهلا بك أحمد.
2: مساء الخير رائد.
1: إذن بعد قليل ستنطلق المظاهرة في يافا.
2: نعم، بعد انتهاء صلاة الجمعة ستنطلق طبعا هذه المظاهرة التي ستنطلق من منتزه الغزاز والمسمى أيضا منتزه الاثنين، حديقة الاثنين، حتى تسير إلى مسجد جبالية، وأيضا ستكون هذه المسيرة كما بينت ضد تفشي آفة العنف والجريمة والتي أخذت يعني باع طويل خلال الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة في مدينة يافا تل أبيب، وبالتحديد في الأحياء العربية في مدينة يافا. طبعا فقط قبل عدة أيام، خلال أقل من أسبوع، قتل في المدينة 3 أشخاص رائد، وأيضا هذا العدد يعني ينضم إلى أعداد كبيرة من القتلى وارتفاع وتيرة القتلى وظواهر العنف في مدينة يافا. يعني المعطيات تبين بأنه منذ عام 2020 حتى هذه اللحظة، حتى هذه الساعة، قتل في من سكان يافا 31 قتيلا في أقل يعني تقريبا 6 أشهر، يعني 7 قتلى فقط منذ بداية هذا العام، ارتفاع كبير. يعني قبل ذلك في عام 25 كان ارتفاع 5 قتلى، ظننا بأن هذا العام كان العدد كبير من القتلى، ولكن حتى الآن في نصف عام 7 خطوات. طبعا هذه هي المسيرة التي ستنطلق، يعني سبقها قبل ذلك خطوات احتجاجية عديدة. كانت هناك تم يوم أمس بناء خيمة اعتصام، وأيضا كانت هناك توقيع على وثيقة إلكترونية من أجل المطالبة بإقالة قائد مركز الشرطة في مدينة يافا، وكل ذلك بإلقاء المسؤولية عليه وعلى الشرطة بعدم القيام والتصدي لهذه الآفة المنتشرة. طبعا هذه المسيرة ستنطلق وستكون لها تنتهي في مسجد الجبلية. سيكون هناك عدد من الكلمات، وأيضا ربما يتم الإعلان عن خطوات مستقبلية. السكان يبينون بأن هذه الخطوات التي انطلقت قبل عدة أيام ستتواصل خلال الأيام القادمة. نشير بأنه أيضا في الأسبوع الماضي، نهاية الأسبوع الماضي، كانت أيضا مظاهرة ووقفة احتجاجية في مدينة يافا من قبل حراك نقب ثامان، وكل ذلك من أجل الضغط على المسؤولين والشرطة بالتحديد للتصدي والعمل الجاد من أجل إيقاف هذه الظاهرة. هذه الظاهرة المتفشية كما بينت 31 قتيلا في أقل من 6 أعوام ونصف، 7 قتلى خلال نصف عام للأسف الشديد.
1: شكرا لك مراسلنا أحمد أبو سويس. ينضم إلينا الآن الباحث والمختص بالقانون العام والجريمة السيد رضا جابر. أهلا وسهلا بك.
3: تحياتي
1: لك. هذا الأسبوع سيبقى علقا في الأذهان نظرا لما حمله إلينا، نظرا لما كان في طياته من وقائع فظيعة، و يعني الجريمة تتفاقم بصورة لا يمكن تصورها، لا يمكن تقبلها حتى المجتمع العربي. هل استخدم واستنفذ كل الأدوات، أم أن يعني هنالك أدوات معينة حتى الآن يجب أن نستخدمها من أجل قطع دابر الجريمة وكبح جماحها بالشكل الذي يعني يبدو مقبولا علينا؟
3: عزيزي، حقيقة الوضع أنه لم نستعمل الأدوات المطلوبة عندنا. يعني إحنا مثلا للتذكير فقط، قبل 10 سنوات أو أكثر لجنة المتابعة أصدرت برنامج استراتيجي ووضعته أمام المجلة المحلية العربية بأنه تنفذ ما تستطيع أن تنفذ منه، ولم يفعلوا أي شيء في هذا الموضوع. قليلة هي المجالس المحلية التي تبنت وجزء قليل من هذه البرامج. إذا القضية هي نحن كمجتمع حقيقة لم نفعل منذ سنوات، لم نفعل المطلوب منا في هذا الموضوع. نحن نفعل فقط أمر واحد، نحن نحتج على الموضوع، نحن نصرخ ألما على الموضوع، نتظاهر هنا وهناك، وأيضا الاحتجاج تعينا يعني يبدأ وسرعان ما يتلاشى. ولذلك يعني وأنا أقول لك بأمانة، يعني بضخم هذا الموضوع، الرد ردنا كمجتمع لا يتناسب مع الألم الذي يعني نعبر عنه ونقوله دائما. ولذلك اللحظة هي لحظة فعل وليست لحظة احتجاج.
1: ما حدث في سخدين سيد رضا جابر، يعني خيل إلينا للوهلة الأولى وكأن القادة قادت الجماهير العربية تعلن حالة استنفار وتبدأ بالعد التنازلي من أجل قطع دابر الجريمة ومن خلال سلسلة نشاطات وفعاليات، لكن سرعان ما كما قلت يعني هذه النشاطات يعني تلاشى وخفت يعني بريقها وأصبحت الأمور تسير وكأن شيئا لا يحدث.
3: لأنه في تلك اللحظة بعد بأسبوع تداعى كل المجتمع العربي بقياداته أنه منا مظاهرة في قلب تل أبيب، فتم امتصاص هذا الزخم الاجتماعي الداخلي داخل مجتمعنا لنصدره. ويمكن يعني هذا فعل يجب أن نفعله، ولكن ليس بهذه السرعة، على إلى المجتمع الإسرائيلي، لأنه التفكير كان وما زال بأنه المجتمع الآخر يمكن إذا تضامن معنا أن يسعفنا هذا الموضوع ويؤثر على السياسات.
1: هو تضامن عمليا، كان في هناك يعني مشاركة لكن خجولة.
3: هذه المشاركة لا تحول المجتمعات، هذه المشاركة يعني إحنا ما وإحنا يجب أن نكون جديين في التعامل مع القضايا تعياتنا. هذه القضية هي قضية داخلية، هذه القضية هي مسؤولية ابن الطيبي وابن الطير وابن كلنسوي وابن الناصر وسخنين وكل المجتمع العربي. يعني هذا
1: هل ما زال هناك يعني شريحة في المجتمع العربي تعتقد وتقول بما معناه إنه هذا الأمر لا يعنيني؟
3: لا، في ركون. احنا تعودنا بانه يعني لا نفعل شيء عميق داخل مجتمعنا، ليس فقط في موضوع الجريمه، في المواضيع الاخرى في عنا إزاحة لمسؤولياتنا والقائها على الاخر. وانا لا اقول انه الاخر غير متهم وغير مسؤول، انا اقول انه مثلا في موضوع الشرطه، يعني المفتش العام للشرطه بالامس جلس في جلسة مع قيادات الشرطة،
1: نعم،
3: ويقول بأن الوضع الجريمي في الخمس سنوات الأخيرة ممتاز،
1: تحسن،
3: إنه تحسن. يعني إذا إحنا يعني نتوقع بأنه نخرج إلى مظاهرة والشرطة ستتغير، يعني هذا غير واقعي. الذي يغير المجتمعات هو التنظيم الداخلي.
1: على فكرة سيد رضا جابر أيضا كان له تصريح لافت جدا، المفتش العام للشرطة داني ليفي، الذي قال يعني لا يمكن التوقع بأنه ضبط الأسلحة في المجتمع العربي سيكون هو الحل وسيمنع وقوع الجريمة القادمة بشكل قاطع.
3: يعني المسؤول الذي لا يريد أن يفعل شيء جدي في هذا الموضوع إلا عندما تكون هناك صرخة، هناك ضغط، يفعل هنا وهناك لامتصاص الغضب وامتصاص الانتقاد العام العمومي. ولكن في الحقيقة مثل هذا التصريح البائس، يعني هذا دليل إنه الشرطة مش موجودة في موضوع مناهضة الجريمة بالعمق الذي نحن نريده وبالزخم الذي نحن نريده، لأنه موضوع الشرطة موضوع سياسي. يعني الذي يسيطر على الشرطة الآن وزير يقول لك بأن وجودك في هذه البلاد يجب أن يكون مهدد، وأنك تشعر 24 ساعة أنك مهدد في هذا المكان. في كل الحالات هدم البيوت، وأيضا يتم استغلال موضوع الجريمة ضدنا. ليس كمواطنين أننا نحل لك المشكلة، لا. يعني
1: أنت تربط بين يعني ارتفاع وتيرة الجريمة في المجتمع العربي وبين يعني سياسة الوزارة، وإذا تغيرت الوزارة سوف تتغير الأوضاع، سوف تتحسن، أو سوف يعني يحدث تغيير جوهري في هذا السياق؟
3: لا أعرف إذا كان التغيير سيكون جوهريا، ولكن موضوع الجريمة هو موضوع سياسي يتعلق بسياسة الدولة اتجاهنا. الآن تغيير سياسة الدولة اتجاهنا هذا لا يعتمد فقط على تغيير الحكومة هنا وهناك، هذا يحتاج إلى نضال ضخم مستمر نقوم فيه إحنا كجماهير عربية، ولكن في المقابل هناك تغيرات هائلة في الطرف الآخر، الطرف الإسرائيلي اليهودي. ولكن مباشرة لسؤالك، نعم، إحنا إذا تغيرت هذه الحكومة وكنا أكثر منظمين وكنا أكثر فاعلين وكنا أكثر نعرف كيف نضغط على مفاتيح السياسة في إسرائيل، الاحتمال أن نؤثر، لا نغير، لا ننهي الإشكال، أن نغير في هذا الموضوع. هنا في خطورة في هذا الموضوع، مشان أنا يعني أضع المواضيع في نصابها. يعني إحنا نختزل موضوع الجريمة في موضوع تحرك الحكومة وتحرك الشرطة، هذا يعني يعفي المجتمع من حقيقة مواجهة ذاتية لذاته، إنه لا، في هناك أمور نحن أقدر والأفضل إنه نكون في واجباتنا تجاه مجتمعنا ونضغط على الحكومة ونذهب بهذا الاتجاهين، نذهب باتجاه السياسي ولكن نذهب بالاتجاه الاجتماعي، التنظيم الاجتماعي، العمل الاجتماعي، حل الإشكالية داخل مجتمعنا. هناك منظومة كاملة يجب أن تتغير. أنا أدعو إلى ثورة إصلاح ولكن على طريق الثورة في داخل مجتمعنا. يعني إذا في عنا فساد في المجالس المحلية، أولى في ابن الطيب أن يمارس الضغط على قياداته ويشكل حالة اجتماعية اللي ترفض هذا الموضوع. إذا في عنا إشكالية في الناصرة، أهل الناصرة يضغطوا، ينظموا أنفسهم، يقوموا في الواجبات. الآن هذا لا يعني أنه بهذه الطريقة نحن ننهي موضوع القتل وننهي موضوع الجريمة المنظمة.
1: لكنها محاولة. لكنها محاولة.
3: لا هي محاولة عميقة.
1: نعم.
3: إنه كل ما يؤسس للمجرمين ويجعل إنهم هم يتعاملوا مع أفراد ويستفردوا بأفراد ولا يوجد مجتمع منظم اتجاههم، لأنه مقابل جريمة منظمة نحن بحاجة إلى مجتمع منظم. عندما نقلب الآية نكون إحنا أكثر تنظيما أكثر تماسكا كمجتمع. لا يوجد أي مجرم داخل مجتمع يواجهه يستطيع أن يغلب هذا المجتمع.
1: شكرا.
3: الآن الصورة هي إنه هذا المجرم هو أكثر تنظيما مني ومن المجتمع التعينة. نقلب الآية، نقلب هاي الصورة، وهذا يحتاج إلى سنوات من العمل ويحتاج إلى نخب وناس مستعدة أم تدفع ثمنا كبيرا مشان إن إحنا ننظم مجتمعنا.
1: شكرا لك سيد رضا جابر، باحث ومختص بالقانون العام والجريمة. شكرا لك على المداخلة.
3: شكرا لك عزيز.
1: لن نخرج إلى فاصل.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
7: الله الله يا أبو الورد.
6: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، عدنا إليكم. أهلا بكل من انضم إلينا الآن، نحن معكم حتى الواحدة. الاستطلاعات التي تظهر النتائج في الأيام الأخيرة هنالك تباين بينها، وبالفعل تقريبا لا يوجد أي استطلاع يشبه الاستطلاع الآخر من حيث النتائج، لأن كل استطلاع طبعا له ظروفه وله طبيعته، يجرى في مكان معين، يجرى على عينة معينة. على كل حال يعني تقريبا معظم الاستطلاعات تشير إلى تعاظم قوة المعارضة، لكنها لن تتمكن من تشكيل الحكومة القادمة. بيضة القبان ستكون الأحزاب العربية، ولكن الأحزاب العربية ليست متفقة، هنالك مشاكل، هنالك خلافات ومناكفات. حتى الآن هنالك أيضا محاولات لإقامة أو تشكيل قائمة ثلاثية، أيضا هذه المحاولات وصلت إلى طريق مسدود وسط جهود حثيثة لإعادة كل الأطراف المختلفة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. انضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عودي بشارات. أهلا وسهلا بك.
9: أهلا بك وبجميع المستمعين الكرام.
1: ما الفائدة أن الأحزاب العربية حسب الاستطلاعات وحسب الخارطة ستكون هي بيضة القبان، ستكون هي يعني من يقرر من سيكون رئيس الحكومة القادم، ما دام أن هذه الأحزاب ليست متفقة؟
9: يعني حتى لو لم تكن متفقة، فمجرد يعني امتناع عن التصويت ضد الحكومة التي من ممكن أن تشكلها المعارضة، والحديث عن أيزنكوت أو نفتالي بنت، وخاصة أيزنكوت التي تشير إصلاحات الرأي أنه هو المنافس الأقوى ضد نتنياهو، فمجرد امتناع حتى لو كان مختلفة ومنشقة من الممكن أن يعني أو تستطيع أن تجعل أحدهما، والحديث عن أيزنكوت، رئيسا للحكومة، وهذا هو قوتها إذا انضمت إلى المعارضة فبالتأكيد ستكون الحاسمة، وقوتها إذا يعني إذا امتنعت عن التصويت، وخاصة ما يظهر أن معارضين نتنياهو في الوسط اليهودي يعني يحظون بالأكثرية، يعني ليس أكثرية المطلقة ولكن نسبة إلى الائتلاف، ولذلك لديهم لدى الأعضاء الكنيسة العرب ولدى الجمهور العربي قوة كبيرة في هذا الإطار.
1: هناك تصريحات يعني متضاربة في الأيام الأخيرة. نتنياهو من جهة قال سأسعى بعد الانتخابات إلى تشكيل حكومة وطنية واسعة. أزينكوت قال كل السيناريوهات مفتوحة وأنا سأسعى إلى تشكيل حكومة قوية وراسخة ومتينة تلبي حاجة دولة إسرائيل في هذه الظروف. نفتالي بنت فاجأنا وقال بأنه الظروف ليست مهيئة وناضجة من أجل إقامة حكومة على غرار الحكومة الماضية، بمعنى أنه يكون من ضمن الحكومة أيضا بعض الشركاء من الأحزاب العربية. كيف تقرأ كل هذه التصريحات في الفترة الأخيرة أستاذ عودي بشارات؟
9: يعني الجمهور اليهودي والديمقراطي أو الجمهور اليهودي عامة المناوئ لنتنياهو يعني يتساءل بجدية، يعني كيف ممكن هذا السؤال لبنت ولا أيزنكوت وللمعارضة كلها، يعني كيف ممكن أن يعني أن تتغلبوا على نتنياهو وأنتم تعلنون يعني بشكل مستمر خلال الفترة الماضية أنكم لن تتعاملوا مع النواب العرب؟ وبرأيي أن الجمهور الإسرائيلي يعني بلغ من الحكمة أو من التجربة التي خاضها أنه بدون العرب لا يمكن أن يتم ذلك، ولذلك إذا أرادوا فعلا أن يصلوا لسدد الحكم وإقصاء نتنياهو فلا بديل عن التعاون مع العرب، كما ذكرنا في السؤال السابق في قبل قليل أنه إما أن يقوم العرب النواب العرب بالامتناع أو بالتأييد. هذا الأمر هو هام، ولكن هناك خطورة كبيرة أنه في أوساط المعارضة وخاصة أن نتحدث عن غانس ونتحدث عن الذي يأتلف الآن مع يوعز نعم، يعني أنهم يعني من الممكن أن يكونوا مع نتنياهو، وهذا يعني هذا ما يبني عليه نتنياهو أن أوساط في المعارضة هي يمينية لا مشاكل لديها أن تكون مع في حكومة مع بن غفير ومع سموتريتش.
1: لحظة، هل بني غانتس الآن يفكر بالانتقام من أيزنكوت الذي يعني اختلف معه، أو لنقول بأن أيزنكوت الذي كان رقم 2 مع بني غانتس شكل حزب مناوئ وحزب تعاظمت قوته، والآن بني غانتس يريد أن ينتقم لما حدث معه؟
9: أنا لا أعتقد أن القضية قضية انتقامات، وخاصة أنه أيزنكوت هو شخصية متزنة وموضوعية أكثر من بنت. بنت أنا برأيي هنالك يعني هو معدود على اليمين، يعني منذ كان من اليمين المتطرف، ولذلك خطوته بإقامة حكومة والاستناد على النواب العرب يعني أدت إلى هجوم ساحق عليه. يعني هو تقريبا خان بين قوسين، أنا أرفض استعمال هذه الكلمة، ولكن هو يعني خرج عن طوع معسكر اليمين، وهذا أثار ضده حملة هوجاء. هذا الأمر ليس موجود عند غانتس ولا يعتبر أو لا يتم حسبانه على اليمين، ولذلك أنا باعتقادي أن غانتس ولذلك أوراق بنت في نزول مستمر في انخفاض مستمر، يعني بدأ وخاصة أنه يأتلف
1: بدأ مع 27 الآن مع 19.
9: نعم يعني هذا الأمر وخاصة يعني أنه يتعاون أو في شراكة الآن مع لبيد الذي لا توجد له شعبية الآن في الشارع اليهودي، ولذلك الجمهور ولذلك كل هذا التاريخ الذي لم يستطع بنت أن يكون بديل لنتنياهو الآن غانتس يعطي إشراقة أخرى وإمكانية أخرى، وخاصة شخصيته تختلف تماما عن شخصية نتنياهو.
1: ربما غانتس الآن لا يهمه كيف ومع من ولماذا وأين ومتى، المهم أن يعني يفاجئ الجميع ويتخطى نسبة الحسم ويعود مرة أخرى أو يبقى موجود في هذا المشهد، لا يريد أن يختفي عن المشهد
9: بالطبع، وهذا أيضا كان ما يعني هذا الأمر كان في الانتخابات الماضية وأتلافاته تجري في هذا الإمار في هذا المضمار. يعني هو دائما كان أو بعد انسحاب الحكومة وفي حين عندما دخل إلى حكومة إلى ائتلاف مع نتنياهو وترك ضربا عرض الحائط بقائمة أزرق أبيض في حينها التي جمعت كل المناوئين لنتنياهو، هذا كان ضربة كبيرة لمصداقيته. والآن هو يعني يدفع الثمن وثمن باهظ جدا أن الجميع لا يعترف به وخاصة تنقله الآن. يعني هو يعلن على رؤوس الأشهاد كواحد كأي واحد، يعني كأنه عضو في حزب بن غفير لا أريد العرب. يعني هذا الأمر يعني يضرب مصداقيته أنه فقط يريد الوصول إلى الكنيسة وليس الهدف السياسي أو الأيديولوجي هو الذي يعني يسدد خطاه أو يدعم مواقفه. هذا هو الأمر بالنسبة
1: بعيدا عن مشاكل نفتالي بنت وبيني غانتس وإيزنكوت ونتنياهو، هنالك مشاكل أخرى تعني المجتمع العربي، هي التفاصيل التي أفسدت الاتفاق. يعني عندما بدأت الأحزاب العربية التي خيل إلينا وكأنها متفقة، الأحزاب العربية الثلاث سوف يعني تعلن في بيان متفق بأنها نجحت من التوصل إلى اتفاق لإقامة المشتركة الثلاثية، جاءت البشرة التي لا تعتبر سارة بأن هنالك خلافات.
9: وضع يعني في البدء كان خلافات، والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في سخنين كان نتيجة ضغط شعبي كبير الذي لا يريد في الوضع الذي نعيشه من جرائم ومن سياسة حكومة.
1: لكن تخطينا تلك المرحلة، لا نتحدث عن يعني مشتركة رباعية، الآن المشتركة الثلاثية أيضا في هنالك خلافات بين الأحزاب.
9: نعم أنا لا، المشتركة الثلاثية يعني ليست خلافات جوهرية،
1: خلافات يعني بالعكس خلافات
9: على عدد الكراسي.
1: طيب هاي خلافات ليست جوهرية،
9: يعني ليست خلافات دعني أقول على
1: سببت زعل
9: على برنامج سياسي أو على يعني هنالك اتفاق في الخطوط الأساسية. أنا باعتقادي أن هذا الأمر يعني نشهده دائما في عشية كل انتخابات. يعني من في كل الفترات التي تم فيها إقامة قائمة بين حزبين أو بين ثلاثة أحزاب أو بين أربعة أحزاب كان يتم هذا الصراع، من يكون الأول أو الثاني، من يرأس القائمة، كم عدد الأعضاء من كل حزب. هذا ما نشهده وهذا ما نشهده الآن، وأنا باعتقادي أنهم سيتخطوا هذه المرحلة، أن الأحزاب الثلاثة ستتخطى هذه المرحلة. ولكن هنالك شيء يعني أساسي، أن هذه الانتخابات اليمين في إسرائيل وحتى يعني أوساط ديمقراطية تريد أن تملي على الجمهور العربي كيف سيكون حجمها. هم يريدون قائمة واحدة فقط فيها أربعة أو خمس كراسي، وهذه القائمة ممكن بين قوسين هضمها. يعني الجمهور يهود بهضم 4-5، أما تيجي مع 15 فهذا الأمر لا يهضمه لا اليمين ولا ما يسمى الديمقراطيون ولا حدا. ولذلك ارتفع الشعار أنه من الممكن أن تكون 20 عضو كنيسة ولكن لا تؤثر، ومن ممكن أن تكون 5 أعضاء كنيسة وهذا يؤثر. وهذا يعني ما يقوله صراحة النائب
1: عباس
9: فمنصور عباس. ولذلك أنا برأيي أنه الجمهور العربي في أمام امتحان، وهذا الامتحان ليس فقط على مستوى 3 أحزاب إنما على مستوى 4 أحزاب. أن تقول أن يقول هذا يعني الجمهور العربي للرأي العام اليهودي لليمين واليسار، نحن عندنا 16-17-15 على الأقل يعني حسب اصطلاحات الرأي، ولا نريد أن نقسم أنفسنا حتى نرضي إكس واي زد. قبلتم أهلا وسهلا، ما قبلتوش إلى اللقاء. وهذا الأمر أن تفرض شخصيتك هو أمر في منتهى الأهمية. يعني أن لا تتنازل في الطريق عن أشياء جوهرية، يعني حدا بمنع أو يريد منع العرب الخروج، إحنا نمنع العرب الخروج إلى الصناديق. بالعكس أنا باعتقادي إنه هذا التصور من قبل اليمين واليسار والديمقراطيين أو أوساط واسعة منهم، لا أريد أن أشملهم جميعا، أن تقول العرب قزموا أنفسكم هو أمر يعني برأيي في نهاية الأمر غير موضوعي، ومن ممكن أيضا غير أخلاقي أن تقول لواحد أنت وطي قابتك انزل كمان شوي نزل كمان شوي. أنا برأيي العرب يجب أن يكون لهم رد رد هام ورد قوي، أن يجتمعوا 15 أو قائمتين، أنا يعني أريد كلهم سوية، وبعد ذلك كما طرح وبالأساس من نائب منصور عباس أنه كل مجموعة حرة فيما بعد ليكن، ولكن على الأقل أن تكون قوة كبيرة للمواطنين العرب.
1: شكرا لك أستاذ عودي بشارات الكاتب والمحلل السياسي على هذه المداخلة.
9: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. الآن نذهب إلى شأن آخر. العطلة الصيفية انطلقت ولكن هنالك مخاطر كبيرة تواجه شريحة الأطفال خصوصا الطلاب في جيل مبكر، أحيانا لا يفرقون بين ما هو يشكل خطر على حياتهم وبين ما هو آمن. لذلك أقيم يوم دراسي في إحدى مدارس منشية زبدة حول السلامة والأمان، تعزيز ثقافة السلامة والأمان. تنضم إلينا مديرة تمريض أقسام الأطفال في مستشفى العفو لها عمك سندس بشارات، الممرضة سندس بشارات. أهلا وسهلا فيك.
10: أهلا، شكرا على استضافتي.
1: أهلا بك. إحنا في ثالث يوم من العطلة الصيفية، بتعرفي في العطلة الأولاد أحيانا موجودين في البيت في مكان مغلق، ولكن أحيانا يخرجون إلى الفضاء الواسع في الساحات، أنا عارف في الملاعب في الباحات، فإلى أي مدى مهم جدا أنه ظل العين عليهم، أنه لا نغفل عنهم ولو لثانية واحدة؟
10: مهم جدا، وبالطبع الأمور اللي إحنا بنشوفها في أقسام الأطفال عندنا في المستشفى بس بتأكد على هاي الأهمية، لأنه عم نشوف وحتى بثلاث أيام هدول وصلونا حالات للأسف غرق سكوت حروق
1: من أولها،
10: حالات عديدة. فمهم جدا لأنه الأهل مرات بيفكروا هذا الإشي مش ممكن يصير معي، أو هذا الأمر ممكن يصير في عند حدا تاني، أو إذا بقي معيني تاني عن الولد وهو بالماي مش رح يصير إشي، أو إذا في طوشات ممكن تحميهن أو ما شابه، ولكن اهتمام الأهل هو الأساس.
1: الحالات اللي بتصل على المستشفى هي حالات أيضا نتيجة عدم يعني الاهتمام أو إبقاء الولد أو الإبن بمفرده في ظروف يجب أن نكون معه في بركة السباحة مثلا أو أثناء اللعب في مكان آخر.
10: طبعا ما بحب أحكم وما بحب أقول الإشي بشكل هيك
1: جارف.
10: أجزم وبشكل جارف، ولكن ما بقدر أفسر إشي تاني إنه طفل بنت سنة منلاقيها ببركة بيتية، إلا أنه كان ممكن منع. أنا بشدد على منع هذا الإشي. ويوم
1: حتى لو كانت بركة بيتية، حتى لو كانت في بركة بيتية يجب أن يعني نكون معها وأن لا نتركها بمفردها لوحدها.
10: طبعا الطفل ممكن يغرق حتى في 10 سنتي مي، يعني في دلو ماء، في حوض الاستحمام، في أي محل. فطبعا مهم جدا يعني، وفي أجيال كمان أكبر. إحنا مسؤوليتنا الأولى هني كأهل.
1: بالتالي ما هي رسالتك أو نصيحتك لكل الأهالي في هاي الأيام اللي الأولاد أحيانا يعني يشعرون بالضجر؟ تعرفي في البيت أنك بتخلي الولد في البيت كل الوقت 10-12 ساعة، يعني هذا مستحيل صعب. فشو رسالتك لهاي الأولاد أو لهاي الأهالي، لمجموعة الأهالي اللي أحيانا مضطرين أنه يسمحوا للأولاد للخروج من البيت ولو لساعة لساعتين؟
10: نعم، أحكي عن اليوم اللي عملناه اللي هو مش فعالية واحدة. إحنا خلال السنة بنكون عدة أيام مع الأهالي مع الأطفال، بنخرج للمجتمع، عندنا رسالة كتير قوية. وبحب أصلح تصليح صغير، إحنا هون جبنا الأطفال وهذا شيء جدا مميز لحد إسا ولا مرة صار، جبنا الأطفال عنا على المستشفى. كان فيه رسالة إنه إحنا مش موجودين بس نعالج الإصابة لما هي بتصير، إحنا بدنا نمنعها، وإحنا مؤمنين إنه بالأطفال هدول هني كمان كسفراء تغيير. إحنا بالأيام اللي بنعملها خلال السنة بنعمل أيام كمان للأهالي، بس هاي المرة حبينا كمان يتوجه للأطفال. بالنسبة لسؤالك،
1: نعم
10: طبعا ممكن نحط الأطفال مثلا في محلات اللي هي مخيمات صيفية، ما هذا ما بخلينا كأهالي نحس براحة، لأنه خلص حطينا الولد في مخيم صيفي، في أشياء كتير ممكن لازم نفحصها في المخيم الصيفي. هل المحل مضلل؟ هل الرحل اللي بيروحوها الأولاد في أماكن فيها مثلا إذا كان فيها سباحة فيها ممكن، هل بعطوا الأطفال مياه خلال النهار؟ المياه معقمة،
1: مجموعة المرشدين مؤهلين
10: بالضبط بالضبط، هل في بيعرفوا يعملوا إسعاف وإنعاش في حالة حصول أي إشي لطفلنا؟ فمسؤولية أطفالنا هني مسؤوليتنا،
1: ندير بالنا ونخلص العطلة بسلامة وأمان ونرجع المدرسة زي ما تركناها، أنه تكون العودة.
10: نشكر الله إن شاء الله.
1: درهم وقاية خير من قطار علاج كما يقولون.
10: بالضبط. وإحنا كل سنة للأسف وصلنا حالات عديدة خلال كل السنة، بس بالعطلة الصيفية بالذات منشوف حالات اللي عن جد منوقف ومنقول وين الأهل كانوا أو ليش ما منعنا هذا الإشي. وإحنا ما منوقف صامتين زي ما قلت، إحنا منشتغل، وبشكر جدا الشركاء، كان لنا شركاء في هذا النهار ودائما عندنا شركاء، وإحنا منآمن في أهمية الشراكة. كان عندنا شركاء اللي هو المجلس الإقليمي عمي كيزرعيل والسلطة الوطنية للأمان على الطرق ومؤسسة بتارم ومدرسة منشيزة نفسها. إحنا منآمن إنه إحنا كقطاع اللي هو طبي ما بيقدر لحاله يأثر، لا ولا المجالس المحلية أو لحالها بتأثر، فالقطاع الصحي التربوي والسلطات المحلية والجمعيات المهنية بنقدر كلنا مع بعض نوصل للمجتمع بطريقة أقوى ونخلق ثقافة سلامة حقيقية.
1: شكرا شكرا لك سندس بشارات الممرضة ومديرة تمريض أقسام الأطفال في مستشفى العفو لهايمك، شكرا لك على هذه المداخلة.
10: شكرا لك وعلى
1: عطلة أمنة للجميع إن شاء الله.
10: إن شاء الله. إن شاء
6: الله. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: سويسرا قدمت منتخب سويسرا قدم أداء جيدا استحق الفوز على منتخب الجزائر الذي كان يعني متوتر في هاي المباراة، وكان قد قدم أداء ليس مقنع 100%. خسر المباراة منتخب الجزائر بهدفين دون رد، وقبل ذلك فعلها منتخب البرتغال عندما تأهل، وقبله منتخب إسبانيا. لم تكن مفاجأة في تأهل إسبانيا أو تأهل البرتغال، لكن ربما توقع البعض بأن يتقدم ويتأهل منتخب الجزائر يخطف بطاقة التأهل، هذا لم يحصل وتأهل على حسابه منتخب سويسرا. الأنظار إلى المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وأستراليا. حتى الآن هنالك يعني إنجازات جيدة للمنتخبات الأوروبية، البرتغال، سويسرا، بلجيكا، إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، النرويج. المنتخبات الأفريقية حتى الآن هي خيبة أمل، خيبة أمل كبيرة. ما تبقى عمليا أمل تأهل غانا ومصر. ينضم إلينا الآن المحلل الرياضي المدرب أحمد وهب أبو بركات، أهلا وسهلا بك.
11: أهلا بك. أهلا بك رائد.
1: أملنا في مصر، أملنا في غانا من أجل أن يكون هنالك تمثيل لائق لإفريقيا في المونديال في الجولات القادمة.
11: طبعا كمان طلع تقدرش كمان تنسى المغرب، يعني
1: المغرب طبعا تأهل المغرب،
11: صبر المغرب هو الأفضل منتخب حتى في المنتخبات العربية، ولكن كل شيء اليوم بيتعلق في مصر في المباراة. يعني إذا بدي أخر إن أنا بين مصر وأستراليا من ناحية اللاعبين مصر أفضل، ولكن السؤال هون في أنت مش عم تلعب في مباراة دوري اللي ممكن تصلح الوضع الجمعة القادمة أو الأسبوع اللي بعده أو الأسبوع اللي بعده، هون عندك مباراة نوك أوت، يعني في حين إذا أنت بتكون جاهز 200% أقل غلطة ممكن تكلفك السنة غالية. ولكن لما أنا بشوف عمر مرموش ومحمد صلاح في القسم الأمامي فهذا بدليل على أنه عنده قسم أمامي جيد. عنده في الوسط الملعب زيكو مصطفى زيكو لاعب ممتاز وإمام عاشور حسب رأي الورقة الرابحة في منتخب مصر. وبدون تنساش أن هناك عندي في الدفاع كمان محمد هاني ممتاز وياسر إبراهيم ممتاز وأحمد فتوح. عندي المنتخب جيد ولكن كيف حسام حسن راح يتعامل في المباراة. في المباراة مهم جدا الأخطاء ما تكونش لأنه المنتخب اللي بيخطئ أقل في نهاية الأمر هو اللي راح يفوز. وزي ما شفنا في المباراة السابقة شفنا بالأمس بالأخص البرتغال في يوم غير جيد كرواتيا كانوا أفضل كثير في نهاية الأمر البرتغال. أستراليا الإشي الوحيد اللي عندي ممكن يكون جيد هناك ونيل في وسط الملعب عندي سوتر وهانينغتون في الهجوم هذول عندي إنريكو في قلب دفاع. ولكن من ناحية لاعبين وكوكبية ونجومية مصر أفضل ولكن زي ما قلت لك رائد في مباراة دي كل شيء ممكن يكون لأنه هاي نوك أوت.
1: حتى الآن يعني حسب المواجهات اللي تظهر أمام المواجهات القادمة في الثمن النهائي يعني تقريبا في هناك قدرات أو إمكانيات متكافئة بين المنتخبات التي ستكون مواجهة مباشرة بينها، ما يعني بأنه من تأهل إلى المرحلة القادمة عمليا يستحق ذلك. أحمد
11: بدون شك يعني اليوم مثلا ألمانيا أكبر خيبة أمل، هذا المنتخب اللي يعد ثالث دوري في أوروبا، هذا المنتخب لم يقدم مباراة ولا كأنه
1: لم يكن مقنع. لم يكن مقنع إطلاقا.
11: لم يكن مقنع وهذا منتخب اللي ثالث مرة على التوالي لم يصل إلى الثمن النهائي، فهذا بدل إنه في هناك خلل. وحسب رأيي أكبر خلل هناك هو ناجلسمان مدرب اللي مش عارف يلاقي المعادلة الصحيحة، عنده كان فابروفيتش كان كيميش يعني تا روديجر لاعبين اللي بعيدين كل البعد، هافرس لوحده في القسم الأمامي رويس الثاني ما كانش موجود على أرض الملعب. يعني بالنسبة لي أنا ألمانيا وتنساش كمان هولندا يعني هاي المنتخبات اللي كانت مرشحة توصل لأقسام عالية جدا ولمراحل متقدمة جدا وهذول في أوروبا يعدوا من المنتخبات الجيدة وهني خيبة أمل كبيرة جدا. ذلك اللي أنت قلته النرويج أثبتوا نفس الحد مع هولندا بدون شك.
1: بس أنت النرويج راح يكون عند الاختبار حقيقي ستواجه البرازيل في المرة
11: بدون شك. هناك مباراة تنساش مع أوديجر وهالاند كيف نشوف هناك المنتخب البرازيلي. ولكن أنا بقول المنتخب البرازيلي
1: هذا اختبار يعتبر لهالاند
11: اختبار جدا. والبرازيل للأسف هذا الموسم مدرب مش لاعبين. يعني أنشيلوتي بدون شك يعد من أفضل مدربين العالم مش بالصدفة. قدر يشيب بقمة عطاء هذول اللاعبين المتواضع. يعني إذا بدنا نأخذ على سبيل المثال لا ظهير أيمن ولا ظهير أيسر، خذ إذا بدنا نذكر خذ مارسيلو خذ داني ألفيس خذ كافو خذ روبرتو كارلوس وين هاي الدفاع وين مش موجود اليوم، خذ لاعبي الهجوم وين
1: في اختبار في اختبار لفرنسا وقدراتها أمام البارغواي. البارغواي أقصت ألمانيا وربما فرنسا ستواجه منتخب متماسك
11: متماسك ولكن صعب جدا جدا جدا أشوف فريق اليوم بيقدر يوقف أمام فرنسا بسبب بسبب الرباعية الأمامية بسبب اللاعبين الموجودين عنده بسبب إنك تنساش لما عامل السرعة موجود عثمان ديمبلي باركولا اللي بقى على دكتور حيث أحد أفضل اللاعبين إمبابي في القسم الأمامي وأوليسي اليوم بايرن ميونخ مستعد تدفع 200 مليون يورو في هذا اللاعب، فهذا بدل أي قوة أمامية موجود هناك. لذلك ممنوع تعطي منتخب مثل فرنسا مساحات مهما كان المنتخب ومين مكان المنتخب. يعني اليوم الباراغواي مع كل الاحترام يعني فمش عندك هناك ما عدا دياغو جوميز انت على ما اذكر بيلعب في برايتون، يعني عندك الريتا بيلعب في ساندرلاند، فيش عندي اللاعبين اللي ممكن يكونوا يقولوا ند لمنتخب فرنسا. لذلك انا بقول لك ما عدا هناك الميرون طبعا هذا اللاعب ميغيل الميرون احد افضل اللاعبين وجاليرسا اللاعبين اللي بيلعبوا في اتلانتا، هذا منتخب متواضع. ولذلك من ناحية القدرات ومن ناحية القوة حسب رأيي ومدرب ألفارو بدون شك مدرب جيد وعارف يلاقي المعادلة سهلة لفريق التركيب، ولكن منتخب فرنسا مدجج بالنجوم
1: أصعب مواجهة لمنتخب إنجلترا والاختبار القادم أمام المكسيك اللي ما دخل مرمى ولا أي هدف حتى الآن.
11: حتى الآن المكسيك حافظ على أداء نظيف جدا وكرة قدم السبب عامل الأساس البيت. يعني المباراة البيتية أمام الجمهور أعطت هذا المنتخب قوة هائلة جدا، يعني أعطت هناك عدم اليأس وعدم الحماس اللي بيلعب فيه هذا المنتخب بعد ما شاهدتش ولا عند أي منتخب. وإنجلترا حتى الآن مع كل الاحترام منتخب متواضع جدا، منتخب اللي ما قدمش المطلوب، هناك اعتماد اكثر من لازم بيلينغهام وهاري كين. نعم. وهذا الشيء الاصعب. ولكن اذا بدنا ناخذ، انا بالنسبه تنساش انه في المكسيك زي ما تفضلت عند راول خيمينيس كلاعب، ولا عندك خيمينيس لاعب ميلان، عندك هناك لاعبين ممتازين في هذا الفريق، عندك اوفر فارغاس احد افضل لاعبين في اتلتيكو مدريد لاعب خط الوسط، عنده لاعبين ممتازين. ومكسيك الشيء اللي مميزين الحماس البيتي امام الجمهور، وانت بتشوف ملايين في الشوارع بيشاهدوا المباراه على شاشات في الشوارع وفي الحارات وفي الساحات. لك هاي اصعب مباراه اذا بتسالني انا في ثمن النهائي.
1: لا هي مش اصعب مباراه، في مباراه اصعب اللي هي يعني المواجهه بين البرتغال واسبانيا باعتقادي. هاي
11: البرتغال بالنسبه لي فريق ضعيف جدا، البرتغال ضعيف جدا. انا بقول لك يعني المنتخب البرتغالي بالنسبه لي اضعف منتخب من ناحيه الاداء، وكرواتيا كانوا افضل منهم بدرجتين على الاقل. مشكلي انه اذا بدك تسالني عن البرتغال، البرتغال اكبر فريق مدجج بالنجوم. يعني لما انا بشوف فيتينيا وجواو نيفيس افضل لاعب خط وسط في اوروبا في فريق باريس سان جيرمان، برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، يعني هناك عندك في القسم الأمامي برنارد سيلفا اليوم على دكة الاحتياط، يعني رونالدو في القسم الأمامي، كانسيلو، عنده هناك منتخب مدجج بالنجوم. لذلك وللأسف حتى الآن مش عارف يلاقي المعادلة صحيحة مارتينيز المدرب، ومش لأول مرة أخذ بلجيكا لهني خمس سنوات المرتبة الأولى في العالم من ناحية التصنيف، لم يصل نحن ولا أي إنجاز. ينقص بالبرتغال مدرب زي أنشيلوتي للبرازيل اللي يقدر يحط كلها في مكان الملائم والتعليمات من دون ما يعمل حسابات للاعبي إنه هذا أفضل ولا هذا، أنا بسبب إنه نجم مجبور يلعب.
1: شكرا لك المدرب والمحلل الرياضي. شكرا. أبو بركات شكرا جزيلا.
0: شكرا. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: الآن ينضم إلينا المحامي أمير بدران نائب رئيس بلدية تل أبيب. سيد أمير بدران أهلا وسهلا بك. سيد أمير بدران معنا، أهلا وسهلا بك نائب رئيس بلدية تل أبيب يافا. قانون حظر الأذان عبر مكبرات الصوت في المدن المختلطة، كيف تتعامل البلدية مع تشريع وسن هذا القانون سيد أمير؟
12: بداية دعنا نضع التوضيح اللازم، أن ليس هناك في هذه الأيام قانون ضد الأذان، هناك كانت يعني قراءة أولى لهذا القانون،
1: قراءة تمهيدية،
12: وحتى الآن نعم، وحتى الآن يعني حررت مخالفات ضد الأذان بحجة الإزعاج.
1: أوكي، والبلدية من طرفها كيف تتعامل مع هذه المسألة؟
12: البلدية تعلم تماما أن نحن نتعامل أولا قانونا، وكما قلت بما أنه ليس هناك أي قانون في هذا المسار فنحن لا نحرر المخالفات. نعلم جيدا أن المخالفات التي حررت كانت يعني مع خلفية اللي هي أكثر عنصرية للأسف، ولذلك نحن يعني نتماسك في أن هناك مختلفات مجتمعات مختلفة في يافا ولها احتياجات دينية مختلفة، ونحن نحترم كل الديانات وكل هذه الاختلافات.
1: هل في يعني تواصل بينك وبين رئيس البلدية؟ يعني بطبيعة الحال أكيد في هناك تواصل، هل تحدثت معه بشأن هذه القضية؟
12: أولا موقف البلدية هو موقف واضح، يعني ليس لن تحرر أي مخالفة من قبل البلدية لأي مسجد كان في يافا. يعني المخالفات التي حررت من خلال وزارة حماية البيئة بالتعاون مع الشرطة، ونحن نعارض هذا الخط.
1: يعني عمليا هناك يعني إجماع في البلدية على عدم تحرير مخالفات بخصوص رفع الأذان عبر مكبرة الصوت، هذا ما أفهمه من كلامك
12: عزيزي رائد. أنا أقولها واضحا، البلدية لن تخالف ولن يعني تأمر بأي مخالفة ضد الأذان أو ضد أي مسجد كان.
1: بتعرف انت يعني تسلمت مهام منصبك كنائب رئيس البلدية فقط قبل أيام، وبالصدفة يعني تزامن ذلك مع يعني المصادقة على هذا القانون بالقراءة التمهيدية، لكن واضح بأنك منهمك ومنشغل أيضا بقضايا أخرى. ما هي أبرز الموضوعات وأبرز القضايا الملحة التي موجودة يعني على جدول الأعمال في هذه الأيام سيد أمير بدران؟
12: هناك العديد من القضايا التي يجب معالجتها في يافا. هناك فجوات كبيرة من خلال سنوات من السلم أولويات مختلف ما بين يافا وتل أبيب، ولكن يعني الأمور واضحة في النقاط الأساسية التي يعني يجب أن تصب الاهتمامات الكبرى عليها، وهي أولا اليوم في هذه الحالة العنف والجريمة في الوسط العربي، ونحن في يافا يعني نمر من هذه الحالة. ثانيا موضوع التربية والتعليم الذي يعني ينشق وهو جزء أساسي لمكافحة هذه الآفة. التربية والتعليم على شقيها المختلفين، يعني كمان المنهجي والغير منهجي، وأيضا كل ما يتعلق في موضوع الإسكان الذي يعني هو موضوع شائك مهم جدا أن يكون هناك بدائل مطروحة للمجتمعات الأزواج الشابة والمجتمع ككل على الكيان العربي في تل أبيب يافا.
1: على ما أظن أنه في هذه الأثناء يجب أن تنطلق مظاهرة مناوئة للعنف والجريمة ضد العنف والجريمة بمشاركة مواطنين من العرب واليهود. انطلقت المظاهرة على حد علمك ولا يعني بعد لحظات أو بعد قليل سوف تنطلق؟
12: أعتذر منك، ولكن الالتقاط أو الإرسال في المكان الذي أكون موجود فيه ليس كاملا، ولكن يعني بخصوص ما طرحته، نعم الآن بعد صلاة الجمعة ستكون هناك مسيرة وستكون هناك مظاهرة ضد العنف بكل ما يتعلق بما رأيناه في يافا خاصة وفي البلاد وفي المجتمعات العربية عامة، ونحن نأمل أن يعني ستكون رسالة للشرطة ولكل الوزارات المسؤولة للتعامل مع هذا الموضوع بشكل آخر على ما هو الحال حتى الآن.
1: شكرا لك المحامي أمير بدران نائب رئيس بلدية تل أبيب يافا على هاي التفاصيل وهاي الإيضاحات. شكرا لك، شكرا جزيلا.
12: شكرا.
1: ونحن
13: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

الديمقراطيون برئاسة يائير غولان مع 10 مقاعد. ولاحظ بأن الاستطلاع أيضا يمنح الجبهة مع العربية للتغيير 6 مقاعد والقائمة العربية الموحدة 5 مقاعد. إلى هنا حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج جسلين محميد بريق، من الراديو المصور ريتا تيودوري، في الهندسة الإذاعية روبي، من رائد ذياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: هذه عناوين الساعة من مكان. حادث عنف في قرية دبوريا يوقع جريحا. اتهام شاب يهودي أمريكي مقيما في العاصمة بالتجسس لصالح إيران. جهات دولية تخشى حدوث كارثة إنسانية في مدينة الأبيض بالسودان. ضابط كبير من جيش الدفاع يختتم زيارة للمغرب. والجو يبقى على حاله خلال الأيام المقبلة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: الواحدة في أورشليم القدس، طاب يومكم. في قرية دبوريا بالجليل الأسفل أدى حادث إطلاق نار إلى إصابة رجل 50 بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى عامك في العفولة للمعالجة. وتواصل الشرطة مكافحة آفة العنف في جنوب البلاد وشمالها، واعتقلت شرطة النقب 4 أشخاص يشتبهوا بضلوعهم الليلة الماضية في حادث عنف وأوقع جريحين ببلدة حورة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة نفت ما تم تداوله بشأن وقوع جريمة قتل في المكان. هذا ومددت فترات اعتقال 7 أشخاص بشبهة ضلوعهم مؤخرا في جريمة القتل التي وقعت في بقعاثة بالجولان ورح ضحيتها مروان أبو شاهين وسعادة سعادة. وقد عثرت الشرطة في كرياتشمونة على السيارة التي يشتبه بأن القتلة استخدموها لارتكاب الجريمة. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد شاب يهودي أمريكي مقيم في العاصمة يدعى إيلي لافون.

0: تنسب له التجسس لصالح إيران خلال العام الأخير لقاء مبالغ من المال، وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. في جديد الحرب الأهلية السودانية، حذرت الأمم المتحدة اليوم من خطر حدوث كارثة إنسانية في مدينة الأبيض التي تحاصرها قوات الدعم السريع، وتخشى جهات دولية أن يتم هناك ارتكاب فظائع مماثلة لتلك التي شهدتها مدينة الفاشر في العام الماضي. إلى البلاد عاد رئيس هيئة الطاقة البشرية في جيش الدفاع الميجر جنرال دادو باركاليفا بعد زيارة للمغرب على رأس وفد عسكري، وأشار موقع صحيفة معاريف إلى أن الضابط الكبير قام بعد انتهاء الجانب الرسمي من الزيارة برحلة خاصة في أنحاء المملكة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو حتى يوم الاثنين المقبل دون أي تغير يذكر. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة في الثانية بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. مكان.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32. مونديال 2026 مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
0: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
2: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
3: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
4: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجاناً، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية ساعتنا الآن في أورشليم القدس، أهلا بكم. قام جيش الدفاع بتوجيه من الشباك بتصفية مخرب نخبة حمساوي شارك في اختطاف الكابتن دانييل بيرتس في 7 أكتوبر، كما أنه كان مسؤولا عن احتجاز 3 مخطوفين آخرين. وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش وجهاز الأمن العام أنه تم القضاء على محمد نعيم جندي أمس الأول الأربعاء في شمال قطاع غزة. وبحسب البيان فإن المخطوفين هم يوتام حييم وسامر الطلالقة وألون شمريز، واستطاع هؤلاء الهرب من النفق حيث كانوا يحتجزون، غير أنهم قتلوا عن طريق الخطأ بنيران قوة من جيش الدفاع. قام اليوم رئيس الدولة هيرتسوغ بزيارة للسفارة الأمريكية في أورشليم القدس، وسلم السفير مايك هاكابي برقية تهنئة للرئيس ترامب بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي 250 الذي يصادف غدا. ومما كتبه هيرتسوغ أن مواطني إسرائيل لن ينسوا أبدا جهود ترامب في إعادة المخطوفين. انطلقت في يافا مظاهرة بمشاركة العشرات احتجاجا على ارتفاع وتيرة الجرائم، وحمل المشاركون على تعامل الشرطة مع العنف المستشري. في صفد أسفر تصادم حافلة وسيارة خصوصية عن إصابة 6 أشخاص توصف حالة شاب بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. في تل أفيف أصيب عامل عمره 40 عاماً بجروح خطيرة من جراء سقوطه عن علو 8 أمتار داخل ورشة للبناء، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن

0: المصاب وافد أجنبي.
1: حالة الطقس
2: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وتظل درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى يوم الاثنين المقبل، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أبيب يافا 25، حيفا والرملة 24، الناصرة وبئر السبع 22 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة ساعتنا الآن في أورشليم القدس، نحييكم مستمعين الكرام وهذه نشرة الأخبار. ألقت الشرطة القبض على مشبوه 20 بقتل الشاب بكر انصراط في الطيبة الأسبوع الفائت، وتم اعتقاله مختبئا داخل شقة سكنية في الطيرة، وعثر على قطعة السلاح التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. وورد في بيان صادر عن الشرطة أن الخلفية نزاع عائلي. في طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي تمت تصفيته خلال عملية زئير الأسد، وأفيد بأن العاصمة الإيرانية تستعد يوم الاثنين المقبل لاحتضان المحطة الأكبر من مراسم التشييع وسط توقعات بمشاركة شعبية مليونية. في قطاع غزة قام جيش الدفاع الأسبوع الماضي بتصفية 20 إرهابيا شارك عدد منهم في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر، ومن بينهم مخرب نخبة حمساوي يدعى محمد نعيم جندية، وكان ضالعا في اختطاف الكابتن دانيال بيريتس الذي سقط خلال معركة قرب ثكنة ناح العوز. وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش والشباك أن جندية كان مسؤولا كذلك عن احتجاز 3 مخطوفين آخرين، وهم تام حيم وسامر الطلالقة وألون شمريز، واستطاع هؤلاء الهرب من نفق الاحتجاز، غير أنهم قتلوا عن طريق الخطأ بنيران قوة من جيش الدفاع. توجه اليوم رئيس الدولة هيرتزوغ إلى السفارة الأمريكية في أورشليم القدس، وسلم السفير مايك هاكابي برقية تهنئة للرئيس ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة والتي تصادف غدا. ومما كتبه هيرتزوغ أن مواطني إسرائيل لن ينسوا أبدا جهود ترامب في إعادة المخطوفين.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
8: تظل درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى يوم الاثنين المقبل. إلى هنا نشرة الأخبار، النشرة القادمة في

0: الرابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
0: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي ملاعب وأهداف. من الآن بإذن تعالى نحن معكم حتى الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. جوستين محمد بريك، رافيوسن هولتس، ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. سيداتي وسادتي، لا زال مكان يتصدر بشكل كبير جدا المشاهدة والاستماع بشكل هائل وكبير، حيث نقوم بنقل وقائع العديد من المباريات على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر راديو مكان وعبر كان بوكس في الصورة الأحدث والأجمل مجانا. كان بوكس الأجمل 4K أفضل من HD. نقدم لكم مع نوع جديد من التعليق، يعني لقي ولاقى استحسانا كبيرا لدى المشاهدين والمستمعين الذين اختاروا أن يستمعوا وأن يشاهدوا يعني راديو وتلفزيون مكان مفضلين ذلك على العديد من المحطات الأخرى. ونحن نقول بأن باقي المحطات أيضا لها الاحترام الكبير ولها العديد من مشاهديها والعديد من مستمعيها. المهم إحنا ولا هن ولا غيرهن، نقدم الأفضل ومجانا لكل المشاهدين والمستمعين. ولعلني أوجه كلمة شكر وتقدير كبير جدا لكل المدارس الابتدائية الإعدادية الثانوية النوادي المؤسسات التي تقوم بدعوتي أو تقوم بدعوتنا لحضور مونديال في بلدي، المونديال في قريتي، المونديال لدي، المونديال في مدرستي كضيوف شرف. يعني تشرفت كثيرا بأن حضرت يعني كوني رح أنقل المباراة النهائية في نيويورك في نيوجيرسي، نعم، ونقلت المباراة النهائية في قطر. تقوم المدارس والمؤسسات تقدر تقديرا كثيرا مكان، أنا وباقي الزملاء يقومون بدعوتنا كضيوف شرف، وكان لي الشرف بحضور العشرات طبعا أينما تتاح وأتيحت لي الفرصة قبل أن أسافر إلى نيويورك، فإنني على استعداد إذا أتيحت لي الفرصة لأن أتواجد ونشرح عن التجربة وأن أحدثكم عن المباراة القادمة، كيف أستعد لنقل المباراة النهائية كعربي الأول وفي الوحيد في البلاد الذي خرج لبث كأس العالم في الدوحة وسيخرج أيضا بإذنه تعالى إلى نيويورك. يسرني وأسعدني بأنني أجبت على أسئلة الطلاب، بأنني شاركت هؤلاء من بتجربتي الخاصة في هذه الحالة وفي هذه المرحلة، كذلك باقي الزملاء ليتم دعوتهم، نلبي الطلب أينما كنتم وأينما تكونوا، هذا يسعدنا، شكر جزيل. وأيضا للمدارس الثانوية التي تعلن عن تخرج طلابها تقوم بدعوتنا للحديث عن هذه التجربة، شكرا جزيلا للتقدير من الجنوب من بير هداج حتى هضبة الجولان إلى الشمال، عن جد شكرا شكرا شكرا على اختياركم مكان كراديو وتلفزيون. وهذه الليلة زميل باسل زريك سينقل وقائع المباراة في تمام الساعة 9، وأيضا غدا في تمام الساعة 8 أيضا زميل باسل زريك سينقل وقائع المباراة، ومباراة الساعة أيضا في يعني 5-7 زميل جودة عودي سينقل وقائع المباراة. تعالوا بنا نقول بداية تحية لمحللنا زميل زاهر بابا، مساء الخير، تحية لك.
1: مساء الخير لك يا زميل محمد والعموم المستمعين والمستمعات.
0: مستمتع؟
1: والله كأس عالم ما بتتفوت يعني.
0: وين بالمرة؟ ولا أي مزبوط ولا أي مباراة، حتى الناس تقول إيه شو هالمباراة بتتفوتش.
1: يعني حتى التعب بيختفي بزول مع كل ليلة سهر وبطولة فيها لحظة وفيش فيها لحظة مملة. والتعب يعني طبعا قدام الشغف ما له قيمة أخي محمد.
0: يلا يا زاهر، ألمانيا سقوط جديد يؤكد أن الأزمة أعمق من مجرد فكرناها كبوي عابري.
1: يعني الماكينات الألمانية خرجت من الخدمة للمرة الثالثة تواليا، يعني ما حدث برأيي لألمانيا في مونديال 2026 ليس مفاجأة بقدر ما هو استمرار لانهيار بدأ من سنوات. فالمنتخب ودع كأس العالم الحالي من دور مودع كأس العالم من دور المجموعات في نسختين سابقتين يعني 2018-2022، وعاد هذه المرة ليغادر من دور 32 مؤكد أن الأزمة أعمق من مجرد نتيجة عابري. ورغم تصدر مجموعته فأداء المانشافت كان هشا ومليئا بالثغرات ولم يقنع أمام منافسين أقل شأنا على الله.
0: فيش مدرب ولا فيش لعيبي أكفية
1: قبل أن يسقط أمام الباراغواي بركلات الترجيح، وهون دور المدرب ناجلسمان اللي جاء لإعادة الهيبة إلى الكرة الألمانية ولم ينجح حتى الآن في إيقاف مسلسل الإخفاقات وتواصلت خيبة الأمل من بطولة كبرى إلى أخرى. ويبقى السؤال أخي محمد المطروح، متى تستعيد ألمانيا شخصيتها المعهودة اللي أرعبت العالم لعقود من الزمن؟
0: طبعا الناس عم بتقول يعني كل إيطاليا برا على الأقل بطل حد يحكي عنها، ولكن خيبة أمل ألمانيا وهولندا الكل بيحكي عنها. البعض بيقول لك كان أفضل لو ما أجوش. على كل حال، هل هولندا زاهر بابا تدفع ثمن هذا الغرور؟ رشحت لتكون يعني يكون هذا المنتخب من أفضل المنتخبات، ربما البعض رشحه للعودة بكأس العالم، وكومان يعتبر المتهم المركزي في القفص.
1: يعني لم تكن هولندا وحقيقة أنها مجرد منتخب عادي في هذه النسخة، ورآها كثيرون من أبرز المرشحين الوصول بعيدا في البطولة قبل ما تصطدم بواقع قاس أمام منتخب المغرب. يعني نعم نقدر نقول سقطت هولندا ليس بالمفاجأة بقدر ما هو نتيجة غرور فني برأيي للمدرب رونالد كومان. وين أخطأ كومان؟ أخطأ كومان حين فضل الأسماء غير الجاهزة على حساب الركائز، وأيضا استبعد عناصر كانت تمثل قلب وروح الفريق وزج بلاعبين بعيدين عن نسق المباريات. فشفنا المنتخب الهولندي بهوية ضائعة أمام انضباط مغربي في المباراة الأخيرة، حسم الموقف الفريق المغربي المنتخب المغربي في ركلات الترجيح.
0: المدرب الإيطالي في البرازيل أنشيلوتي، الكل بيقول إيش بيقول عنه مدرسة، إيش بيقول أكاديمية، إيش بيقول جامعة، إيش بيقول لا رجع للإعدادية وما إلى ذلك. هل هو مدرسة في الحنكة الهادئة في الهدوء؟ شفنا حتى بعد الفوز في مهم جدا ولا فرح ولا زقف ولا صفر ولا ركض ولا، هل هو مدرسة في الحنكة الهادئة؟
1: يعني في ليلة عاصفة بملعب هيوستون، وبعد ما انا وياك كنا في مسابقه في مناسبه سابقه، انا شخصيا ظلمت هذا المدرب في قراءه ادائه عقب مباراه المغرب بعد مباراه المغرب. ولكن عاد العجوز الايطالي ليثبت ان الحكم على المدربين لا يبنى على لحظه واحده بل على حنكه تتكرس مع المواقف وتظهر في اللحظات الفاصله. انشيلوتي لا يدير المباريات بالضوضاء اخي محمد، بل بهدوء. مدرب خبير يقرأ التفاصيل قبل أن تتحول إلى أخطار، ويعرف كيف يحول أبسط الحلول إلى فارق حاسم. شفنا طبعا هدوءه على الخط، وأمام اليابان تحديدا كانت البصمة واضحة، إدارة هادئة وتوظيف ذكي للمساحات وقدرة على استغلال التفاصيل اللي حسمت وكانت ممكن أن تحسم واضحة كانت للكل في الوقت المناسب. يعني هذا هو أنشيلوتي، حنكة هادئة تتكلم بالنتائج.
0: طيب تعال نروح على المدرب الأرجنتيني من سكالوني لبوتشيتينو، يعني يتألق المدربان، هل كلمة السر في مونديال 2026 هو المدرب الأرجنتيني؟
1: يعني طبيعي لا، كيف شفنا وشايفين في المنتخبات اللي بتشارك في المونديال الحالي، لم تفرض الأرجنتين هيمنتها فقط في كأس العالم داخل المستطيل الأخضر، بل فرضت نفسها أيضا على مقاعد البدلاء بعد ما تواجهت 6 مدربين أرجنتينيين على رأس الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة. هذا أكبر حضور لمدربين من بلد واحد في تاريخ البطولة أخي محمد. يعني قاد ليونيل سكولوني منتخب الأرجنتين بثبات إلى أدوار إقصائية محافظا على شخصية البطل، ونجح موريسيو بوتشيتينو في قيادة منتخب الولايات المتحدة إلى صدارة مجموعته قبل أن يواصل المشوار ويبلغ دوره 16 مع أصحاب الأرض. أما جوستافو ألبارو مدرب باراغواي فكان صاحب إحدى أكبر مفاجآت البطولة بعد ما أقصى ألمانيا من دور 32، في حين قدم سيباستيان باكاسيسا مع منتخب الإكوادور بطولة جيدة وقاد فريقه إلى أدوار إقصائية قبل أن تنتهي رحلته بالخسارة أمام المكسيك. كذلك واصل نيستور لورينسو نتائج المميزة مع منتخب كولومبيا بعد ما قادوا إلى الدور الإقصائي. أما مارسيلو بيلسا مع منتخب أوروغواي فكان الاستثناء الوحيد عقب وداعه البطولة من دور المجموعات، ليكون المدرب الأرجنتيني الوحيد اللي أخفق في تجاوز الدور الأول.
0: ما يقال بأنه لعيبة أفشلوه وفيش كيمياء بينه وبين اللاعبين. تعال نجي على طار 2014 كأس العالم، يحسم في مدرجات مونتيري، المكسيك تنتقم من هولندا على طريقة خاصة؟
1: نعم، بشكل ملفت خطة الانتقام المكسيكية اكتملت أخي محمد. يعني المباراة بين المغرب وهولندا لم تبدأ داخل المستطيل الأخضر، بل انطلقت من مدرجات مونتيري. الجمهور المكسيكي حضر هناك بكثافة ورفع لافتات كتب عليها لم تكن ضربة جزاء. يعني هذا تذكير مؤلم
0: شو كان؟
1: في مونديال 2014 لما خرجت المكسيك أمام هولندا بعد ركلة جزاء. ما زال كثيرون أخي محمد بيعتبروها قرار قاسي ومثير للجدل. يعني منذ الدقائق الأولى تحولت من المدرجات إلى جبهة دعم لأسود الأطلس. شفنا هتافات وصفارات ضد البرتقالي مع كل لمسة للطابة وتشجيع مكسيكي واضح للمغرب كأنها مباراة فأر مؤجلة منذ 12 عام. وفي النهاية مع صافرة الختام لم يحتفل المغاربة وحدهم بل شاركهم جميع المكسيك جمهور المكسيك كله الفرحة بعد ما شاهد هولندا تغادر البطولة كأن صفحة 2014 أغلقت أخيرا.
0: هل هنالك أزمة حقيقية في إسبانيا؟ أزمة إسبانيا حقيقية تخفيها إنجازات تاريخية؟
1: إسبانيا تكتب التاريخ ولكن بأجنحة مكسورة أخي محمد. يعني دخلت إسبانيا التاريخ بعد ما أصبحت ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم يبدأ مباراة إقصائية بلاعبين أساسيين تحت 20 عام. يعني بعد البرازيل بطلة العالم 1958 في إشارة تعكس حجم الموهبة التي يمتلكها الثنائي كوبارسي ولامين يامال، كما واصل أوناي سيمون تحطيم الأرقام القياسية بعد ما أصبح صاحب أطول سلسلة حفاظ على نظافة الشباك نظيفة طبعا في تاريخ كأس العالم متجاوز إيكر كاسياس ووالتر زينجا. ورغم العبور المستحق تبدو إسبانيا وكأنها تلعب بأجنحة مكسورة. يعني في إصابة نيكو ويليامز وعدم وصول لامين يامال إلى مستواه المعتاد حتى الآن أفقد المنتخب أحد أهم أسلحته الهجومية وهي السرعة. كيف نشوف الانطلاقات من الأطراف، فش أطراف تقريبا في منتخب إسبانيا، كله عم بيجي عن طريق العمق اللي شكلت مفتاح نجاح لاروخا في التتويج ببطولة أوروبا الأخيرة. وحتى الآن طبعا نشدد على حتى الآن نجح المدرب لويس ديلفونتي في إيجاد حلول تكتيكية، لكن الاختبارات الأصعب رح تكشف ما إذا كانت إسبانيا قادرة على مواصلة المشوار من دون جناحيها بأفضل حالاتها.
0: تأخذني إلى البرتغال زاهر بابا، نجاة متأخرة في اللحظات الأخيرة وتقود البرتغال إلى يعني وموقع ناري ستجمع البرتغال مع إسبانيا.
1: بدون شك البرتغال بهذا الشكل تقترب من إسبانيا كوجبة جاهزة للهضم. المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز اللي قدم كمهندس برلمان النجوم في البرتغال حول الفريق إلى مشهد مربك أقرب إلى الضباب التكتيكي منه إلى مشروع بطولة. يعني نعرف شو الأسماء الكبيرة الموجودة في منتخب البرتغال لكن بلا هوية واضحة. يعني حتى النجاة كانت بالحد الأدنى، شفنا مسكنات متفرقة أبقت الفريق على قيد الحياة طبعا، ركلة جزاء مثيرة للجدل أعادت إنعاشه، ثم جاءت التبديلات العشوائية اللي أضافت مزيدا من الارتباك، ولكن إجت رأسية راموش أنقذته من أشواط إضافية، وربما ركلات ترجيح كانت ستحرجه أمام فريق قرواتي شاطر في هذا النوع من المشاهد. والآن أمام إسبانيا لا مجال للأخطاء يا أستاذ مارتينيز، فأي تكرار لهذا الضباب يعني خروج مبكر، ورح يضع مارتينيز أمام السؤال الصعب كيف لهذه الأسماء الكبيرة أن تنتج هذا الضباب التكتيكي.
0: طيب كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، منتخبات مضيفة، هل المونديال في قبضة هذه المنتخبات؟
1: ثلاثي الاستضافة يعني هو حصان أسود يقتحم الأدوار الإقصائية بقوة أخي محمد. نعم هذه المنتخبات اللي ذكرتها الثلاثة لا تكتفي بالحضور بل تكتب فصول هيمنة واضحة على أرض المونديال. المكسيك تواصل عروضها الصلبة بسجل دفاعي خال من الأهداف وتبلغ دور 16 بثبات يفرض الاحترام طبعا. وكندا تكمل المسار بنجاح لافت وتضرب موعد قوي مع المغرب في ثمن النهائي. وشفنا انطلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بقوة منذ البداية وبتأكد جاهزيتها الكاملة قبل أن تحجز مكانها في ربع النهائي لمواجهة بلجيكا في مشهد يعكس أن الاستضافة هذه المرة عنوانها السيطرة لا المشاركة. أنا شخصيا أخي محمد لا أستبعد أن ينجح منتخبان على الأقل من هذا الثلاثي في بلوغ دور الربع النهائي. تبدو الولايات المتحدة والمكسيك الأقرب لتحقيق ذلك، في حين تنتظر كندا اختبارا في غاية الصعوبة أمام منتخب مغربي صلب، ولدرجة أن التوقعات تتجاوز ذلك بكثير. فاكتار بيشوفوا أن المكسيك باتت مرشحة لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة الجادة على اللقب.
0: نحن بالانتظار كيف تسير الأمور. زاهر بابا زميل والمحلل شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وتعالوا بنا إلى فيلادلفيا, أخبرناكم مكان يعتبر حاضرا هنا ويعتبر حاضر هناك, إلى فيلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية ننتقل, حيث حط هناك الزميل نجيب كزل. مساء الخير, تحية لك نجيب.
2: أهلا بك محمد.
0: إذن أول شيء بجملتين سريعات, كيف كان السفر, كيف كان الوصول, متى وصلت, أين تتواجد, كل هذه التفاصيل.
2: نعم, أهلا بكم محمد من فيلادلفيا التي ستستضيف غدا المباراة الأخيرة في دور 32, المباراة عفوا مباراة 16, دور 16 بين الباراغواي وفرنسا. وصلت بالأمس إلى هنا إلى مدينة فيلادلفيا. السفر كان مرهق يعني بطبيعة الحال, نتحدث عن العشرات من الساعات حتى وصلت إلى هذه المدينة. في البداية حطت الطائرة في نيوجيرسي, ومن ثم أكملت مشواري حتى وصلت في ساعات متأخرة إلى مدينة بنسلفانيا في فيلادلفيا, هذه المدينة التي تشهد محمد يعني أحداث حدثين استثنائيتين. الحدث الأول هو كأس العالم بطبيعة الحال, 26 ولاية في الولايات المتحدة تستضيف هذا الحدث الكروي الكبير, ومن جهة أخرى
0: نجيب
2: الاستثنائي هو احتفالات عيد الاستقلال 250. هل تسمعني محمد؟
0: لا الآن جيد بشكل جيد
2: محمد؟
0: نعم نعم أسمعك بشكل جيد. إذن قلت الاستقلال من جهة وكأس العالم من جهة أخرى.
2: نعم هذا صحيح, وكما يعني نذكر أن هذه البطولة بطولة كأس العالم 2026 تدخل الآن مراحل الحسم مع احتدام المنافسة واقتراب المنتخبات من تحقيق حلم الوصول إلى الأدوار النهائية, حيث لم يعد هنالك محمد يعني أي مجال لتعويض أي خسارة, وأصبحت كل مباراة محمد بمثابة نهائي مبكر. شهدنا بالأمس المباريات الحاسمة التي كانت بما فيها ربما برأيي الشخصي المباراة الأبرز كانت بين البرتغال والكرواتيا, هي كانت يعني مباراة قمة في الروعة, قمة في الدراما, وفرت لنا وعطتنا هذه المباراة تشويقا حتى النهاية, حتى آخر دقائق في هذه المدينة. إذا ما عدنا إلى ولاية فيلادلفيا ومدينة بنسلفانيا, هنالك يعني كما ذكرت غدا ستجرى المباراة, مباراة ثمن النهائي بين الباراغواي وفرنسا. هنالك يعني أجواء خاصة,
0: هذا هو أريد أسمع عن الأجواء. هل تلمسون أجواء على الرغم أنك ساعات قليلة هناك, أجواء مونديال, جماهير فرنسية, أعلام, مسيرات عفوية, هنالك أدخلنا في الأجواء؟
2: لا يوجد مسيرات عفوية, ولكن اللافت محمد ربما هذا الأمر أيضا يعني مضحك قليلا, التقيت بالعديد من المشجعين, مشجعي المنتخب الألماني الذي كما نعلم أنه لم يتأهل إلى دوري الثمن النهائي. هنالك من كان يعتقد أنه أن المنتخب الألماني سيصل حتى المراحل النهائية, مراحل متقدمة, ولكن شاءت الأقدار أن يخرج من بطولة كأس العالم في ركلات الترجيح. هنالك العديد من المشجعين الألمان أيضا يعني سكان فيلادلفيا الحاليين المحليين عفوا, يعني هنالك من قال أيضا الذي كان يعتقد أن تكون مباراة قمة في فيلادلفيا تجمع بين المنتخبين, منتخب ألمانيا ومنتخب فرنسا, أجواء احتفالية محمد. نحن أيضا ذكرنا عيد الاستقلال, عيد الاستقلال الذي سينطلق غدا, يعني هنالك أجواء جميلة جدا, أجواء من الفرح, حفلات عديدة. ولكن الأمر الآخر الذي يعني من جهة أخرى يعني هنالك أخبار جيدة وأخبار سيئة. الأخبار السيئة تتعلق بحالة الطقس, حار شديد, موجة حر شديدة في الولايات المتحدة خاصة في ولاية فيلادلفيا. نحن نتحدث, أنا أتحدث معك الآن والساعة الآن 8:30 صباحا, ودرجة الحرارة في هذه الأثناء محمد هي 33 درجة مئوية, حر شديد. هنالك العديد من الاحتفالات التي ألغيت بسبب موجة الحر, وأيضا شوارع عديدة تم إغلاقها. السلطات المحلية هنا تطلب من الجميع التزود بالمياه, اختصار ساعات العمل كما ذكرت, يعني موجة حر شديدة, لربما هذه الأمور سوف يعني تؤثر بعض الشيء على كل ما يتعلق باحتفالات عيد الاستقلال, ومن جهة أخرى مباراة كأس العالم ثمن النهائي بين الباراغواي وفرنسا. هذه المباراة كما ذكرت سوف تجري يوم غد السبت, وهي المباراة الأخيرة التي ستستضيفها ولاية فيلادلفيا في بطولة كأس العالم الحالية.
0: نعم، إذن أنت هناك ستنقل لنا الصورة في برامجنا الإخبارية في الإذاعة، أيضا في النشرات الإخبارية في التلفزيون الخامسة في مكان. أنت هناك حتى أصل وأنت تعود
2: حتى وأنا... تصل. نعم، لا. للأسف لا.
0: لن نلتقي.
2: لن نلتقي
0: ولا ساعتين ولا أربعة ولا يوم ولا بالمطار. طيب. نعم. سنلتقي على الهواء بشكل دائم إن شاء الله، راديو وتلفزيون.
2: نعم، إن شاء الله.
0: زميل نجيب كزيل، شكرا جزيلا لك على كل ذلك. شكرا،
2: يعطيك العافية محمد. شكرا،
0: إلى اللقاء،
2: لك
0: إلى اللقاء، إلى اللقاء.
3: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: اشعلها ابو الوردة، اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبوكس.
5: الله أبو الورد.
3: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
0: ونحن نتواصل سيداتي وسادتي وإياكم في برنامج ملاعب وأهداف.

0: إذن تعالوا بنا إلى توقعات مباراة المونديال الأسبوع، مش نعم الأسبوع الماضي. جودات العالم تكهنت 3-3، النرويج فرنسا، السنغال العراق، مصر وإيران، كان التكهن كامل علامي 10/10. تحية لك، مساء الخير جودات.
1: جميع المستمعين وجميع مشاهدي كرة القدم العالمية كأس العالم.
0: عم تحضر حتى مباراة الفجر ولا مرات صعب عليك؟
1: مرات على هوا الوقت والظروف محمد.
0: طيب نوع شغلك مجبور يخليك تضلك صاحي 24 ساعة، ما بعرف إذا بسمح لك تسهر.
1: لا كدها وقدود،
0: كدها وزيادة، كدها وزيادة. 3/3 صار السقف التوقعات عالي. أستراليا مصر،
1: مصر يعني من أول ما بداية الكأس العالم والمباراة أدوا أداء جيد، يعني كان لعب جماعي، وطبعا في عندي قائد اللي هو محمد صلاح اللي حتى في جيله كان بدي أداء جيد. بفوزوا في هاي المباراة محمد،
0: أحط هيك
1: وبيطلعوا
0: تنين أستراليا مصر تنين ماشي. كندا المغرب، كندا المستضيف، المغرب
1: كندا المستضيف، يعني عدة مباريات. كندا مش مشهور في كرة القدم، وحتى في الولايات المتحدة بلش في من سنوات، يعني إذا بدك تشوف إن كان في أمريكا وكندا بعض اللعيب اللي بيكونوا يلعبوا خارج دولهن. المغرب احنا بنعرف أخذ مرتبة رابعة في كأس العالم في السنة في الدوري القاد
0: في قطر
1: الماضي. المغرب عنده كل لعيبته تقريبا بيلعبوا في الدوري الأوروبي، موزعوا وبيكونوا مبارزين وبيكونوا من إحدى اللعيب اللي بيقيدوا فرقهن، وهنا بينقادوا منتخبهن فبيفوزوا.
0: حطينا للمغرب 2. هاي البعض بيقول هي عبارة عن لغم، والبعض بيقول سهل جدا جدا. الأرجنتين أمام كيف فيردي أمام الرأس الأخضر،
1: فاجعوا الكل الرأس الأخضر، ما حدا كان يسمع فين ولا يعرف فين، يعني غير المليح الكاس العالم اللي عطانا أنه نعرف بعض الدول، وكتير نتطلع على وين هاي الدول إذا حتى بصير سياحية ولا لا، أو كيف الوضع في هاي الدول من ناحية اقتصادية، من ناحية سياسية، من ناحية اجتماعية. فالأرجنتين طبعا هو حامل الكاس، طبعا عنده لعيبة وعنده لعيبة بارزين، بس هنا دائما في كل كاس بيكون فريق يفاجئ، فبتوقعش انه الأرجنتين يفوز.
0: لا
1: الأخضر يفوز، بس انا مش راح اقول لك اكس، فواحد تنين
0: ما شاء الله، 1-2. خليني ارجع عليهن كمان مره نتائجك واسمعوا شو. استراليا مصر حكى 2 لمصر، كندا المغرب حكى 2 للمغرب، غريب الارجنتين راس الاخضر 1-2. بكاش تبدل؟
1: لا لا لا،
0: خلينا على 2-2-1-2. جودات عتابي شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا، الى اللقاء. اذا المواصله في ملاعب وهداف، نحن ايضا ما بين المونديال واخبار اخرى. شون فايسمان يوقع في فريق بيطار، ياتي من الخارج بعد ان لعب في اسبانيا وتنقل، يعود الى بيطار ويوقع في بيطار القدس بشكل نهائي وقاطع قبل لحظات وقبل قليل.

أردنا أن نريد لحضراتكم عن سخنين، حاولنا جاهدين مع خالد دوخي منذ أمس واليوم لكن دون جدوى، وكذلك مع مكابي أبناء الريني سعيد البصول قال منحوني فرصة من الوقت لأتحدث إليكم، ومحاولاتنا جادة مع أحمد جابر المدير العام لفريق الريني الذي يتعزز بشكل كبير جدا بهدف العودة للدرجة العليا. إذن ومع هذا سنحاول جاهدين التحدث إلى جودة إلى عفوا أحمد جابر وإلى خالد دوخي في سياق البرنامج، نطلع على ما يدور في هذين الفريقين، ممثل الدرجة العليا اتحاد أبناء سخنين المنتخب الفريق العربي الوحيد، وكذلك مكابي أبناء الريني الذي يعد العدة من أجل العودة لمستوى فرق الدرجة العليا.

إذن سيداتي وسادتي، هذه الليلة الزميل باسل زريك نحن سنكون معكم إن شاء الله على الهواء مباشرة عبر تلفزيون مكان راديو مكان كان بوكس بصورة يعني أروع من رائعة، نشير إلى ذلك. الزميل باسل زريك هذه الليلة أستراليا ومصر، ويوم غد أيضا يعود الزميل باسل زريك في الساعة 8 ونكون مع المباريات بث مباشر بشكل خاص وبشكل مميز.

مرحبا هدف يأتيكم من استوديوهاتنا في مدينة حيفا ما بين المونديال وبين المقابلات الأخرى والتعرف على ما يدور وما يجري في الفرق في هذه الأثناء. أيضا أردنا الوصول إلى شعب سعيد حماد، اتفقنا معه، أيضا اتفقنا العدين الزار رئيس الجلجولي، لا هذا ولا ذاك على المحك في هذه الأثناء. الاتحاد العام لكرة القدم والتغييرات، بعد أن ظن الكثيرون بأن فريقين من المرتبة الأولى والثانية سيرتقيان بشكل مباشر من الدرجة الثانية للأولى بسبب يعني أنه راح يكون درجة قطرية، ولكن تم التصويت على أن تكون الدرجة القطرية في السنة التي تليها، وعليه هل عادت الأمور إلى ما كانت عليه؟ ستتضح الصورة بشكل بارز. إذن سنكون مع القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم باسم الشيخ سليمان بعد قليل عن كل هذه التغييرات وعن كل هذه التطورات التي حدثت، ولماذا تم التصويت على تأجيل الدرجة القطرية، وكيف استعدت فرق الدرجة الثانية عندما علمت بهذا الأمر.

إذن المباريات أعود وأذكر تبث على شاشة تلفزيون مكان وعبر راديو مكان، بإمكانكم متابعة المباريات التي نريدها لحضراتكم، وأيضا عن طريق كان بوكس مجانا وفي أعلى جودة وأروع جودة ممكنة ممكن أن يتم مشاهدتها.

0: إذن في شعب ينضم سعيد حماد إلى الإدارة كمدير للفريق. حاولنا التحدث إليه لكن لم يحدث حتى الآن. سنحاول التحدث إلى أحمد خوالد رئيس الإدارة ويتحدثون هناك عن فريق قوي, عن فريق جيد, عن فريق متميز. مساء الخير لك رئيس الإدارة في شعب أحمد خوالد. مساء الخير أحمد.
1: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: سعيد حماد ينضم وكأنه اتحاد فريقين.
1: احنا من 3-4 سنين اخي محمد عملنا اتحاد الاخوة شعب, جمع بين مكابي وابو عيل شعب, وكان المقص يعني خلينا نقول اليوم تم الاتحاد 100% بعد انضمام سعيد بشكل رسمي. وبعد الجلسة الاخيرة لجميع اعضاء الادارة تم تصويت على كل عضو ادارة له وظيفة تاعته, فتم انتخاب سعيد حماد مدير لفريق الاخوة شعب.
0: شو الإضافة اللي ممكن يجيبها سعيد حماد للفريق الشعباوي؟
1: أخ سعيد غني عن التعريف وكل حياته بعالم كرة القدم كإدارة وكلاعب, يعني هو جاي من هذا المجال اللي هو عارف شو المتطلبات تاعت الفريق, راح يكون إضافة إيجابية كثير لفريق الاتحاد الاخوة شعب, وإن شاء الله الإشي بيكون لصالح الفريق ولصالح الشعب ككل.
0: شو معنات صالح الفريق صالح الشعب؟ إذا يعني أجا جديد والفريق ضلوا في المراتب الأخيرة ويصارع من أجل البقاء وإلى آخره, وين الجديد اللي فهمته من خلال منشور أنت أعلنته أنه سنكون فريق قوي ينافس في القمة شعب جديد؟
1: لا إحنا هيك بشكل عام الفريق الإخوة شعب كل الوقت كان السنة الأولى كانت لنا بالدرجة الثانية, كانت سنة كثير ناجحة, كان بإمكاننا ننافس, ولكن فتح الميزانيات هي عائق بكون. بشكل عام كان كل الوقت تصريح الإخوة شعب اتحاد الإخوة شعب البقاء بالدوري بشكل مشرف. طبعا إذا بتفحص باللائحات على مدار سنين بتلاقي الإخوة شعب ضمن مكانه بشكل مبكر, والهدف اللي كنا حاطينه قدامنا وصلنا له بقاء بشكل مشرف. السنة راح يكون عندنا فريق قوي والهدف يكون بين 5 الأوائل إن شاء الله, وعم نشتغل على هذا الموضوع. ضمينا المدرب الأخ خليل شولي لكادر الفريق وعم نعمل برنامج عمل مشترك, وان شاء الله ماشيين على البرنامج اللي احنا مخططينه ان شاء الله.
0: كثير بتعلق في الميزانيات وكنت تعاني بشكل كبير جدا لدرجه انه كان في مره ازمه ثقه بينك وبين الاداره.
1: الميزانيات اخي محمد مشكلتها مش بس بشعبي, بكل الفرق, وخلينا نقول بالشكل الخاص بالوسط العربي اللي بيمشيش عقد واللي بيخططش صح راح يلاقي عواقب لقدام. احنا رسمين ميزانية ومخططين طبعا من راح نقدر نجيب هاي المصادر المالية من كل
0: يعني شو هات نشوف قد ايه الميزانية اللي رصدها من وين بدك تجيبها؟
1: ميزانية الفريق لا تقل عن 350-400 ألف شيكل.
0: في فرق مليون و200 عندك ومليون
1: انا ما بقدرش احط حالي بهذا المحل.
0: لا بقول يعني انه هل تستطيع ان تنافس في الخمس الاوائل بين الميزانية؟ عندك خطة من تحت الارض يعني؟
1: المال شيء مهم بعالم كرة القدم, بس الروح والعزيمة والإصرار هي أهم. لما أنت تبني فريق صح وبكون عندك حيدر هالبشاة مقباش
0: غرفة ملابس
1: هذا راح يضيف أشياء إيجابية للفريق, مش بس المصاري اللي بتحكي, كمان الفريق اللي فيه روح وزي ما حكينا وبيقدر بيشتغل صح راح يصل للمحلات اللي هو برسمها.
0: يعني ما اشتغلتوش صح بالأول؟
1: خلينا نقول محلات بمحلات معينة كان في خيبات أمل, في شغلات اللي تعلمنا منها من الماضي. أنا اليوم كإداري صار عندي الخبرة الكافية كيف أقدر أحتوي الأمور أو بشكل عام أقدر أوجه الفريق للمسار الصحيح. طبعا اليوم مع بعض أنا والأخ سعيد ومجموعة الشباب اللي معنا رح نشتغل كلياتنا لهدف واحد ووحيد إن شاء الله نصل الخمس الأوائل.
0: طيب كادر هات نشوف, ستعتمد على الكادر السنة الماضية معظم اللاعبين طبعا اللي بيعتبروهن بيعتبرهن المدربون من الصف الأول سكروا بفرق مختلفة.
1: أخي محمد أنا كمان مرة بقدرش أنا كل فريق كل سنة بدي يطلع أروح أنافسه وأروح أدفع مبالغ اللي طائلة على لاعبين. أنا عندي لاعبين البيت مع إضافة 5-6 لاعبين اللي راح نختارهن ونختار نكون الاختيار الصح اللي بنفس الوقت يكون لايم ميزانية الميزانية تاعت الفريق, ونشتغل إن شاء الله للهدف تاعنا الخمس الأوائل.
0: في عندك لعيبة طلب المدرب طبعاً. أسماء لاعبين وبلده بالتفاوض معها؟
1: طبعا طلب لاعبين في اثنين صرنا مسكرين معه النهائي. في
0: مين هني كلهم ما دام سكرت معه؟
1: ما بقدرش أذكر.
0: إذا أنت بعدكم بنفس الأسلوب؟ لحظة لحظة، بعدنا الفرق العربية بنفس الأسلوب، درجة تانية كلك على بعضك، ودرجة أولى كلك على بعضك، ودرجة لحظة يعني شوي، ودرجة ممتازة كلك على بعضك، وبتقولوا لنا سكرنا مع لعيبي وبنقدرش نحكي شو أسميهن. ما مزبوط الحكي يا رجل، أنت مسكر معه
1: أخي محمد. حسب
0: ما بعسى أنا بقدر أعرفه بثلاث ثواني بس، أعطينا منه.
1: طبعا أنت عارف، ما أنت عارف أكيد، أنت عارف يعني أنت بتخبى عليك شيء مش
0: طبعا. مش هنيك كولين أنت يا أحمد. إحنا راديو مكان، رفعنا المستوى شوي لفوق الرياضة، فامشي معنا. مين هن اللعيبة؟
1: طيب أنا في اللاعب اللي طلبه طبعا المدرب خليل شولي محمد أبو الدهش من الفرديس، إحنا توصلنا معه لاتفاق رسمي راح ننهي الموضوع بهاليومين الثلاث. في أخ محمد غرابة من الريني كمان سكرنا معه كمان مدافع، اللي بتقدر تقول بشكل رسمي هذول اثنين شكرنا معه بشكل رسمي. الباقي ما باقي بعد ان شاء الله بالايام القريبه.
0: طيب منيح انك قلتن، انا عارف من يوم السبت. خلي محمد خلي يعني محمد يخرفه، انتظرناك يوم السبت ولم تطل ايها القمر.
1: بتكاش فاتي فاتي محمد،
0: لم تطل ايها القمر يوم السبت. لماذا؟
1: اما الصراحه كان في مناسبه هيك وما قدرتش اتواجد، بس كنت كثير حابب أكون.
0: طيب معلش تعال نشوف، تعال رجعك قضية المجلس المحلي. مرة أنتوا في تقارب، مرة تباعد، مرة إلى آخره، مرة وعد، مرة التزام، في رضا من الفريق ككل. أنا ما بحكي كشخص، اسمع أنت لسؤالي، ما بعتم كشخص. في فرق السنة القادمة مع بشائر من السلطة المحلية؟
1: بشائر خير دائما موجودة، بس دولك أخي محمد سير نجاح هذا الفريق شو هون؟ من ما تأسس هذا الفريق ولا مرة بنى حساباته على المجلس المحلي، عشان هيك احنا صرنا هاي السنة 12 موجودين على الخارطة الرياضية، ولا مرة بنينا حانا على المجلس المحلي. في مقولة بتقول شو بيجي من هون يكون مليح، ما بنيتش عليه. في إلنا احنا المحلات الأصدقاء اللي بنقدر نجيب منهن، في المراكز اللي بنقدر نجيب منهن، فريق تحت إدارة سليمة تكون هو التكين معنا، كل شيء عندنا من كل الإمكانيات نتوجه. ففي كم من محل من هون احنا بنقدر نجيب الميزانية، ولا مرة بنينا حلنا على المجلس. بس المجلس لازم يكون داعم، لانه بوسطنا العربي عشان نحتوي شبابنا، بدنا اطار رياضي تربوي. مجال كرة القدم هو اليوم اللي بشكل عام على مستوى العالم اللي هو ناخذ الامور يعني الوجه الرياضي، فلازم يكون داعم مش بس في شعب، من كل المجالات بالوسط العربي للفرق الرياضة ولكرة القدم بالذات، اساس تحتوى عدد الشباب، عشان احنا نضل نقول عنف عنف. هذا المحل اللي بيحتوى شبابنا وبلهيهن بكرة القدم بعيدنا عن العنف.
0: احمد خوالد رئيس ادارة فريق شعب، حاولنا التحدث كمان لسعيد حماد بناء على طلبك حتى ننصف الامرين، ولكن تعذر عليه ان شاء الله في مقابلة قادمة يسعدنا ويشرفنا.
1: بارك الله.
0: شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. ومساء الخير للقائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم باسم الشيخ سليمان.
2: الخير محمد لإلك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: طيب دعنا نحط احنا حكينا عن الموضوع، ولكن من راس النبع دائما الأفضل. تم تأجيل الدرجة القطرية، لماذا وكيف تم ذلك؟
2: في الواقع أخي محمد إلنا سنة ونص نعمل جلسات واجتماعات ونعمل اللي عملنا لجنة خاصة اللي تقوم بتحضير دورة الدرجة القطرية لافتتاحه في الموسم القادم. كان مفروض يكون التصويت عليه يوم الثلاثة اللي فاتت 30/6 اللي هو الموعد الأخير، إذا بدك تعمل تغييرات الموعد الأخير لإقرار التغييرات هو كان 30/6. للأسف الشديد من نتيجة لاعتبارات انتخابات اللي هي لازم تكون بشهر 12/2026 قربت الانتخابات، فللأسف الشديد برجع بقول أعضاء الاتحاد العام اللي تابعين لمركز أبوعل رفضوا يصوتوا مع القرار. احنا معانا أغلبية بس بهذا القرار، لأنه هو تغيير مبنى الدورة بحاجة ل 66% من الأصوات اللي موجودة، لأنه بحاجة ل أكثر من القرارات العادية اللي بتحتاج 50%. ف فاضطرينا نسحب الاقتراح إقامة الدرجة القطرية. رئيس الاتحاد اضطر يسحب وما يجيبوش للبحث ويأجله للسنة القادمة لعل وعسى الانتخابات في شهر 12 تفضي لتركيبة أخرى للاتحاد لإدارة الاتحاد العام لكرة القدم اللي فيها نستطيع نقيم هذه الدرجة القطرية.
0: إنه يعني يكون بتقول لي يكون في 66% بدون حاجة لاعتراض من طرف آخر.
2: إن شاء الله هذا الهدف، أو إنه
0: يصير في اتفاق. يصير في اتفاق.
2: يصير في اتفاق ويراجع نفسهم، لأنه حسب رأيي الدرجة القطرية هي لمصلحة كرة القدم الإسرائيلية، مش ضد المصلحة كرة القدم الإسرائيلية. فيها استفادة لكثير لفرق اللي مش قادر تلاقي نفسها بالدرجة الممتازة، ومش قادر تلاقي نفسها كمان الدرجة الأولى، فتجدلهن إطار.
0: يعني الكبير عليه ممتازة والصغير عليه شوي درجة أولى، هذا هو الملتقى هون؟
2: بالضبط.
0: من الناحية المادية المقصود؟ لا
2: طبعا، يعني أكيد، لأنه بدناش نشوف وبخص بالذكر في الفائدة العظمى حسب رأيي راح تكون كانت للفرق العربية، اللي عمال بنشوف كل الفرق اللي أغلبها اللي بتطلع للدرجة الممتازة بعد فترة قصيرة بتتفكك أو بتهبط للدرجة الأولى والدرجة الثانية.
0: طيب
2: حاولنا قدر المستطاع، عملنا اللي علينا، بس للأسف الشديد والإشي المؤسف إنه أعضاء أعضاء الإدارة اللي من مركز أفعال اللي كانوا باللجنة صوتوا باللجنة صوتوا مع إقامة الدرجة القطرية، ولما أجى التصويت بالإدارة الاتحاد العام لكرة القدم فرضوا عليهم فرض إنه يصوتوا ضد.
0: طب بلكي كان بضرهم في الانتخابات لو صوتوا مع؟
2: لا، حسب رأيي هذا خطأ.
0: لا، من وجهة نظرهم اللي بيظهر هيك، مش هيك ما صوتوا.
2: لأنه هذا إنجاز حسب رأيي. حسب رأيي إقامة الدرجة القطرية هو إنجاز للإدارة الاتحاد الحالية. ممكن بدهنش إنه هاي الإدارة الاتحاد تحط هذا الإنجاز في أجندتها للانتخابات القادمة. ممكن.
0: طب قد بده يكون عدد الفرق في الدرجة القطرية
2: اللي كانت المفروض تكون 12 فريق، اللي هن التنين اللي بهبطوا من الدرجة الممتازة والمحل الثاني للسادس من الدرجة الأولى كان مفروض يكونوا في الدرجة القطرية، بالإضافة لهم راح كان لازم يكون في فرق بسموها قدسات بات لفرق الدرجة العليا. بين 2-6 فرق.
0: طيب هذا يعني تم تأجيله بناء عليه. بتتغير قضية الارتقاء والهبوط إسا بدها ترجع العادي عمليا؟ طبعا اليوم شو أعطينا بس بالضبط، فتنا خدنا على التفاصيل لأنه في فرق مش عارف حاله.
2: اتخذنا خطوة باللحظات الأخيرة بمساء 30/6، مساء يوم 33/6 رئيس الاتحاد وأنا اتخذنا قرار شوي جريء. كان مفروض من الدرجة الأولى ينزل 4 فرق، يهبط 4 فرق
0: من 18 ل 14،
2: من 18 لا ل 16 كان لازم يكون
0: 4، كل دي يهبط 4 من الناحتين،
2: 4 من الدرجة الأولى الشمالية و4 من الدرجة الأولى الجنوبية.
0: طيب
2: استطعنا تمرير القرار بتأجيل هبوط 4 فرق من الدرجة الأولى إلى ما بعد إقامة الدرجة القطرية.
0: طيب
2: يعني الوقت اللي الدرجة القطرية لم تقام راح يستمر الدرجة الأولى تكون فيها 18 فريق، ففي الموسم القادم بدل هبوط 4 فرق من الدرجة الأولى راح يهبط بس فريقين
0: من الدرجة الثانية. بعض الفرق انبسطت عدت العدة إنه فريقين بين يطلعوا من المرتبة الأولى والثانية مباشرة. كان
2: هذا كان مفروض، ولكن بسبب التأجيل كمان هذا الموضوع رجع لل كيف كان لازم يكون. أحبيت يصعد من كل منطقة بالدرجة الثانية فريق واحد
0: مباشر،
2: والبلاي أوف العلوي طبعا العادي،
0: وفي العادي الثاني مع الخامس، الثالث مع الرابع، الفائز مع الفائز، والفائز من هون مع با.
2: بالضبط، واللي نفس الشيء بال البلاي اوف السفلي نفس الشيء راح يكون كمان يضم اربع فرق بالاضافه للفريقين الابطال.
0: النظام السابق سيظل على ما هو طالما لم يقر اقامه درجه قطريه في الوقت الحالي.
2: صحيح. طيب. يعني المستفيد الاكبر بالحاله هاي هن فرق الدرجه الاولى.
0: الدرجه الاولى
2: بدل ما يهبط اربع فرق راح نجمد هذا الموضوع ويهبط بس فريقين.
0: متوقع ب 27 28 يكون في قطريه
2: 27 بتامل
0: 27 28 انا بحكي
2: كله. للاسف الشديد احنا كمان برجع بقول للاسف الشديد احنا كنا بدنا الموسم القادم نبدا ببناء الدرجه القطريه. اتامل انه بالموسم اللي يليه سيتم البدء ببناء الدرجه القطريه من جديد.
0: طيب باسم بالنسبه للانتخابات خدني لبعيد شوي صغيري. هنالك من يقول انه سيكون هناك اتفاق, يعني لن تكون حاجه لانتخابات مركزيه, راح يكون اتفاق مركز مكابي مع مركز ابوعل مع بعض الوظائف المركزيه لمركز ابوعل قائم باعمال اخر او نائب اخر بالموازاه معك ويتم اتفاق. كثيرون يتحدثون عن هذا, هل الكلام يسير بهذا الاتجاه؟ ما ضلش وقت, يمكن تقول لي بعد وقت طويل, لا خمسة اشهر والسادس.
2: بقدر اقول لك بشكل قاطع مش نهائي, بشكل قاطع وحاد خلينا نقول لحد الآن المسافات بعيدة بيننا وبينهن, مفاوضات لم تصل لأي حل يرضينا ويرضيهن. طلباتهن حسب رأينا هي كتير مبالغ فيها, ولكن كمان مرة كل شيء جائز, احتمال ممكن. بس أنا إذا تسألني بقول لك 70-30
0: 70 إنه في فيش ائتلاف فيش, يعني في انتخابات عادية 70
2: بالضبط.
0: مع مين تتفاوضوا من مركز أبوعل؟ في اسم جديد من خارج الصورة حاليا اللي أعلن عن نفسه اللي هو عضو الكنيسة السابق والوزير السابق عساو فريج؟
2: لا ملوش علاقة بالموضوع
0: ملوش علاقة بالموجودين حاليا.
2: لا أبدا ملوش علاقة هو بالموضوع. بعرفش هذا إشي بيرجع لهن هني إذا هن بدين يرشحوه ولا لا, بعرف شوف. بس إحنا مفاوضاتنا مش معهم مع المسؤولين في مركز أبوعل
0: الحاليين الموجودين حاليا في الاتحاد. طيب عم بتتابع مونديال بشكل شخصي بشكل خاص ولا الشغل فوق راسك؟
2: لا والله في شغل كتير بس بنلاقي وقت, مرات منلحق مرات منلحقش, بس اكيد يعني
0: بنحضر. شايف منتخب باسم راح يروح لبعيد من وجهة نظرك؟ طبعا انت قبل ما تكون في الاتحاد كنت لاعب كرة قدم, كنت اداري محنك بالمعنى الايجابي من الطراز الاول, وتعرف كرة قدم كمان مهنية. شايف في منتخب راح يروح بعيد من وجهة نظرك؟ انا بقول
2: صراحة انا امبارح انبهرت باداء المنتخب الاسباني, عبدو حسب رأيي أحسن مباراة كانت في المونديال لحد هسه هي مباراة الأمس أسبانيا والنمسا. المنتخب الأسباني ظهر بلياقة بدنية عالية, الظاهر عادنا نفسه أخذ له شوية وقت. شايف الفريق الأسباني فريق جيد جدا بالإضافة للفرنسيين اللي إني حسب كبار حسب رأيي منتخب
0: قاتل
2: بالذات الناحية الهجومية, عنده لاعبين جدا خطرين وبتعرفش مين منهن اللي ممكن
0: بأي
2: لحظة.
0: صحيح. بيجيك أوليسي من الشمال, بيجيك باركولا من اليمين, بيجيك ديمبلي أبصر من وين, بيجيك إمبابي من كل المحلات. تعرف منين يعني كلامك صحيح, تعرف منين بوصلوا
2: بالضبط.
0: من منتخبك المفضل؟ تعرف كلياتنا منذ الطفولة
2: كلنا بنحب البرازيل.
0: كلنا بنحب البرازيل أغلبنا
2: بس أنا مش شايف البرازيل لحد هسه أداء متواضع جدا يعني
0: خصف رأيي. طيب أنا شايف نفس النظرة. باسم الشيخ سليمان القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم, شكرا جزيلا لك على الحديث المطول والخاص لملاعب وهداف. شكرا جزيلا. إلى اللقاء.

إذن سيداتي وسادتي، الساعة الأولى من عمر برنامج ملاعب وهدف تأتي إلى نهايتها. في تمام الساعة الرابعة نستمع إلى نشرة الأخبار، بعد أن نعود لنواصل وإياكم ملاعب وهدف بإذن تعالى حتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. أعود وأذكر، أدعو المشاهدين، أدعو المستمعين للانضمام إلى مكان راديو تلفزيون وديجيتال لمتابعة المباريات عبر شاشة تلفزيون مكان والاستماع عبر راديو مكان وكان بوكس. بإمكانكم مجانا، كل التلفزيونات بإمكانكم المشاهدة مجانا بجودة عالية 4K، أروع ولا أجمل ولا أروع من هيك صورة، مع معلقين أكفياء الزملاء، بالإضافة لي طبعا الزملاء جودات عودي وأيضا يوسف شداد وباسل الزريك مع كوكبة من المحللين. هذه

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر، سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلى كل ضيفة، خاضع لشروط الحملة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني،
6: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة في أورشليم القدس، طاب يومكم. أغار أمس الجو على 10 بنى تحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني، وأوضح المتحدث باسم جيش الدفاع في بيان أصدره أن الهجمات نفذت ردا على قيام الحزب بالاعتداء على القوات في المنطقة الأمنية، مما يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. اعتقلت الشرطة مشبوها 20 بقتل الشاب بكر انصراط في الطيب الأسبوع الفائت، وألقي القبض عليه مختبئا داخل شقة سكنية في الطيرة، وعثر على المسدس الذي استخدم في ارتكاب الجريمة. وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الخلفية نزاع أسري. في يافا انتهت مظاهرة عربية يهودية بمشاركة المئات ضد العنف المستشري، بحسب ما أورده مراسلنا أحمد أبو سويس. في سوق هاتيكفا بتل أبيب تعرض اليوم نشطاء من حزب الديمقراطيون لاعتداء جسدي بعد محاولة وضع منصة، ومن بينهم نائبة رئيس البلدية خين أريالي، واعتقل مشبوهاً. تفيد أنباء إيطاليا بأن لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم عنان خلايلة قد ينضم إلى إنتر ميلان أو نابولي، وذكر أن راتبه السنوي سيبلغ نحو 1,800,000 يورو.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمي حتى يوم الاثنين المقبل، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: في أورشليم القدس 28، تل أبيب يافا 30، حيفا وجبال الجليل 29، الناصرة 32، بئر السبع 33، وفي إيلات 39 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نلتقي في الخامسة من جديد بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: مجتمعنا؟
1: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
0: والهجرة الصامتة من البلدات العربية لوين بالضبط؟
2: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: تحية لكم على أبو هداف، نمضي وإياكم بإذن تعالى حتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. جوسلين محميد بريك، روبيسون هولتس، محمد الشيخ خليل معكم. ونبدأ بالزاوية التي تلاقي الإعجاب الكبير والاستماع، طبعا البرنامج له استماع ولكن ينتظر الكثير من اللاعبين هذه الزاوية. يسرنا نستضيف الدكتور عوني يوسف، مدير كلاليت أبراج الناصرة، نائب مدير كلاليت لواء الشمال، مساعد نائب مدير عام كلاليت، محاضر كلية الطب صفد، ورجل قانون محامي. تحية لك، أهلا بك دكتور عوني.
1: أهلين أخ محمد، إليك وللمستمعين.
0: طيب تعال نواصل السلسلة طبعا ونربط ذلك مع المونديال. ما هي يعني قمت برصد أكيد العديد من الإصابات، أبرز الإصابات الطبية المهمة اللي شهدناها في المونديال منذ لقائنا الأخير يوم الجمعة الماضي؟
1: مظبوط، عندك إصابة محمد صلاح، أصيبة في العضلة الخلفية للفخذ باللعب بين مصر مع إيران. استبداله فورا طبيا قرار صحيح. الشد البسيط كان ممكن يتحول لتمزق.
0: هذا هاي أهم وحدة ممكن تشير إلى.
1: في كمان إصابة تانية. في كان لوكاس باكيتا البرازيل أمام اليابان.
0: أنهى يمكن أنهى المونديال.
1: الجزء الخلفي من الفخذ وخرج بين الشوطين.
0: تأخر حسب رأيك تأخر كان يطلع قبل.
1: أنا حسب رأيي ممكن كان يوصل التمزق. عندك كمان نيكو ويليامز مباراة إسبانيا مع أورغواي، هاي إصابة عضلي اللي ما سمعتوش عنها في الحلقات اللي كانت،
0: وهي
1: بالضبط العضل اللي احنا بنسميها القريبة من الفخذ في الحوض الأدكتور. هاي منطقة حساسة واللاعب ما بيقدر يكمل، يعني حاليا بتصيبه بيطلع من اللعب طوالي.
0: طيب يعني ايش بدها من شان يرجع يلعب الكول بعد كدي وقت بشكل عام؟
1: بس بنصلها. في كمان ماشي. اصابتين اللي كانوا مجبور احكي عنهن كمان، اللي هي ريمي بينو مباراة اسبانيا ضد اورغواي في الدقائق الاخيرة، في مفصل جنب الكتف اللي احنا بنسميه مفصل الاي سي جي في الكتف، كان اشتباه في كسور لكن تبين التواء في المفصل. والاخير هي ريس جيمس انجلترا ضد غانا، العضلة الفخذية استبعاده من المباراة كان ومنعه انه يلعبوا اللعبات القادمة.
0: عظيم جدا. عاملين كلمة الفخذ ذكرتها اكثر من مرة، لذلك انا بدي اسألك شو خطورة هاي الاصابات ومنير نفهم الصورة الطبية بشكل اوضح لكل اصابة اذا كان في امكانية دكتور عوني.
1: 100% ناخذ العضلة الخلفية للفخذ الهامسترينج، اكثر الاصابات شيوعا لدى لاعبي كرة القدم، وسبب زي ما معروف في الجري السريع التسارع بيفقد اللاعب القدرة على الركض بأقصى سرعة. إذا تأكيد الإصابة ممكن مظبوط هو الفحص السريري، بس كثير مرات بنستعمل إحنا فحوصات تانية كمان مثل MRI.
0: قبل MRI شو الفحص السريري اللي بيعرفش الدكتور يشرح له؟
1: بالضبط إنه يعني الدكتور بفوت بشوف شو العضلة، بيقدر يعرف حسب الفحص زي الفوتبول في درجة أولى درجة تانية درجة ثالثة.
0: طيب كم؟
1: وبقول لك شو معنى درجة أولى شو درجة ثانية ودرجة ثالثة. فدرجة أولى بتكون شد بسيط من دون تمزق أو تمزق ميكروسكوبي اللي ما بنقدر نعرفه. في الدرجة الثانية بده يكون ورم أكثر، بده يكون تمزق جزئي، بده يكون وجع أكثر، يعني إحنا من الوجع نأخذه من 1 to 10 فممكن يقول بحدود 7. وممكن الدرجة الثالثة تكون تمزق كامل. هسا من ناحية العودة للملاعب فزي ما حكينا درجة أولى هي بتكون بين أسبوع لأسبوعين، درجة ثانية ممكن بين 3 to 6 weeks، والدرجة الثالثة تمزق كامل فممكن تأخذ أشهر بين 3 to 6 months أو حتى أكثر.
0: لهذا الحد
1: بأي محل الإصابة؟
0: لهذا الحد 4 to 15 months
1: ممكن. أيوة 100%، حتى زي ما حكينا في العضلة الخلفية للفخذ وفي المفصل اللي حكيت لك عنه أول مرة بنحكي عنه اللي بنسميه مفصل قرب مفصل الكتف اللي هو الاي سي جي. والكمان المنطقة الجديدة اللي رايحين نحكي في حلقة قادمة عنها هي في العضلة المقربة بالضبط في أعلى الفخذ اللي احنا بنسميها الأدكتور، فممكن تأخذ أشهر كامل وبالضبط تسبب انه لازم انه يرتاح اللاعب في هاي الفترة.
0: ممتاز ممتاز. بدأخذك على موضوع بدك تجاوبني لك الحرية او لا، ما بعرف لوين انت واصل في هاي الامور. احنا بنتحدث عن اصابات من زاوية طبية دكتور عوني يوسف، لكن بطولة بحجم كاس العالم مونديال كل اصابة لها ثمن. انا ما بحكي ثمن عادي، في ثمن رياضي في ثمن مالي. كيف ممكن تقدير القيمة المالية للاصابة؟ مين بتحمل الخسارة؟ ممكن هنا أدخلك كطبيب، ممكن أدخلك كمحامي، ما بعرف إذا عندك تخدني لهذا الموضوع.
1: ده مظبوط، عندي معلومات وبقول لك شو. أول شيء المنتخب بيتحمل العلاج من ناحية علاجية قبل كل شيء، قبل تعويضات نعالج اللاعب، فالمنتخب هو اللي بيتحمل العلاج. لسه النادي بيستمر بدفع الراتب حسب عقد اللاعب مع النادي. وين محل الفيفا بالموضوع؟
0: طيب
1: الفيفا بتعوض النادي إذا كانت أثناء تمثيل المنتخب، وفي شروط كمان برنامج موجود. فمن ناحية الفيفا السقف التعويض لحد 7.5 مليون يورو لكل لاعب، وكل إصابة حد يومي 21,000 يورو.
0: لحظة عيد لي بس مثال. الأرقام معطيني مثال.
1: عيب هو أوصل لك للمثال.
0: حلو.
1: تعال إصابة العضلة الخلفية للفخذ. طيب. عنده بوليسة تأمين خاص. فالبوليسة حسب البوليسة بتدفع له. هسا إذا غاب 45 يوم.
0: أيوة.
1: في فترة انتظار اللي 28 يوم. فاحنا عن قديش بنعوضه من 45 على 17 يوم. فإذا راتبه اليومي 15,000 يورو أضرب في 17 بيطلع له 255,000 يورو. إذا كان تمزق كامل بده ياخذ أشهر، فهنا التعويض أكثر من 1 مليون يورو.
0: يعني عليك ما شاء الله بيعرفوها. لا يعني أكيد كل منتخب عنده المحامي، وعند كل لاعب عنده محامي له، كله معروف هذا، ولا زي بلادنا أحيانا في الدور العادي بمرك ومش عارف شو السيري.
1: لا معروف جدا الشيء. طيب. اللي معروف
0: يعني بتحمل الخسارة في الآخر قلت للفيفا اللي بتدفع
1: الفيفا بتعوض.
0: طيب قرار طبي بعدم اشتراك لاعب رغم أهمية هذا اللاعب، رونالدو، ميسي، مبابي، مودريتش، أنا عارف يعني، هو اشتراك قرار طبي عدم اشتراك لاعب قلنا مع أهمية هذا اللاعب، هو الأفضل من ناحية اقتصادية كمان؟
1: نعم بشكل واضح.
0: حتى لو ما اشتركوش؟
1: حتى
0: كيف؟
1: لأنه غياب اللاعب مرابعة واحدة بكون أقل خسارة من اشتراكه غير جاهز. العودة المبكرة تؤدي إلى تجدد الإصابة. يعني شو معنى تجدد الإصابة؟
0: غياب أطول،
1: غياب أطول، علاج أطول، تراجع في الأداء، ربما انخفاض في قيمة اللاعب السوقية من ناحية السوق. فالطب الرياضي اليوم بيحمي صحة اللاعب من جهة، وبيحمي كمان اللاعب اقتصاديا بسبب الأشياء اللي حكيت لك إياها.
0: طيب ولاعب يتعرض لإصابة، أنت بتعرف هذا نجم خلص المونديال وين بده يروح؟ بده يرجع على فريقه. عندما يتعرض يعني لاعب، شو التبعات الطبية المتوقعة على اللاعبين بعد نهاية المونديال؟
1: طلع الأخطر طبيا أن يعود اللاعب مباشرة للنادي دون راحة، لأنه بدخل في حالة تعب متراكم، إرهاق، بتزيد احتمالية كمان الشد العضلي إذا الرجعة كانت مباشرة، تمزق عضلات، إصابات الركبة والكاحل كمان. فلازم تكون فترة راحة، فلازم تكون فحوصات طبية، تقييم عضلي، برنامج تدريجي للعودة مش طوالي. المونديال بطولة قصيرة لكنه تحمل بدني ونفسي هائل زي ما شايفين احنا.
0: طيب عظيم. لما بتعرض لاعب لإصابة قوية أثناء مباراة، احنا عادة بنتابع حالته الطبية في المدرجات عادم، يعني شو العيلة موجودة، ما هي التأثيرات نفسية طبية على العيلة؟ تعال نأخذ الجانب الآخر.
1: سؤالك ممتاز، لأنه الجمهور بيشاهد المباراة للتشجيع، بس الأسرة بتعيشها تحت ضغط عاطفي نفسي كبير. وزي ما شفنا أكثر من مرة أنه في قسم من اللاعبين بيجيبوا الوالدة، بيجيبوا الأولاد، بيجيبوا المرأة.
0: ما منشوف وأنا... أغلبهن
1: خصوصا المغرب شافه بيجيب الوالدة
0: والأمهات.
1: الأمهات بالضبط مثل ما بقولوها الجنة تحت أقدام.
0: طيب إحنا شعب عاطفي المطلع. عاطفي
1: بالضبط. فالعائلة في قلق شديد بسبب شايب، وسعيدة ممكن شغلي زي هاي توصل لإغماء أو حتى نوبات. شوف أنت الولد اللي أبوه بالملعب مكسور أو شايفه مبطع في الملعب، فبدخل الخوف حزن يوم يشوف أبوه في الملعب.
0: إحنا اللي بنشجع لعيب معين بنخاف، لما بنشجعه بنخاف عليه من هون كيف عيلته اللي حده
1: 100%. فالمهم أنه الفريق الطبي والإعلام كمان، مش بس الفريق الطبي، يكون يعطي معلومات دقيقة وسريعة عند حدوث إصابة. أول شيء من جهة علاج اللاعب، بس كمان من جهة ثانية كمان يطمن العيلة، المرأة، الولد، الأهل اللي موجودين، إليها أهمية كبيرة.
0: طيب أخذك عيش شخصي وأنهي فيه بهمة؟
1: من عيوني.
0: لا شو بدك. طب أنت من زاويتك كطبيب ومحامي ومشجع، كيف ترى المونديال في نفس الوقت من هاي الزوايا كلهن؟
1: خلينا نبلش كطبيب.
0: غريب، بدنا نعرف هاي النقطة. أنت محامي وطبيب نفس الوقت مشجع وبتحب كرة القدم، كيف ترى المونديال؟
1: بالضبط. كطبيب أرى اختيار قدرة الجسم اليوم الإنسان على الأداء تحت ضغط بدني ونفسي هائل، هاي كطبيب. كمحامي شايف في عنا هنا مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه سلامة اللاعبين من جهة، ومن جهة تانية احترام لبروتوكولات الطبية، وكل إصابة زي ما حكيت لك لها آثار قانونية. كمشجع لكرة القدم، أجمل بطولة في العالم تجمع الشعوب والثقافات تحت لغة واحدة وهي كرة القدم.
0: والله أي أحب لما بتقعد
1: كلهم مع بعض، بحب
0: بتخلطهم مع بعض،
1: كلهم بخلطهم
0: طب
1: مع بعض.
0: سؤال على السريع وصلني إسا، وبتعرف إحنا إن شاء الله في حلقة قادمة بعد المونديال نستضيفك وبسألوك أسئلة. طلبوا أسألك تمزق جزء بالوتر في كف الأرجل 10 سنتيمتر، شو علاجه بشكل سريع ولا بده
1: كفت الإجر من تحت؟ أشهر ممكن يكون، وممكن حتى تصل لعملية.
0: العلاج عملية؟
1: لا، بتبداش قلت لك حسب الوضع، حسب بالضبط قديش الكبر جزئي. كمان انت بتقسم حدا بدرجات، هل تحت
0: تمزق لعشرة سنتي بعتولي
1: 10 سنتي، انا بقول لك اياها 100% عملية
0: 100%. بدي اقول لك شغلة، يعني بنسمع بنستمتع وما شاء الله اسلوبك، وشو بدي اقول لك غير انه شكرا جزيلا، ولنا لقاء ان شاء الله قبل السفر الى شكرا دكتور، شكرا جزيلا حبيبنا. شكرا جزيلا لك، شكرا. انتبهوا، يعني طلاب طب يتخرجون، طلاب محاماة، طلاب مواضيع، العديد من هؤلاء كانوا رياضيين، انتبهوا، كانوا رياضيين من الطراز الأول، تركوا الرياضة من أجل التعلم ويتخرج الكثيرون منهم. فلكل هؤلاء نقول إن شاء الله تخرج ممتاز. بعض الجامعات في الخارج تحديدا وفي البلاد، مدارس ثانوية وغيرها، قدمت موعد أو عملت موعد التخرج في أوقات غير المونديال. هذه فرصة جميلة جدا، أحر وأجمل التهاني للدكتور عمر حسن منصور من قرية الريني الذي يتخرج في هذه الأثناء. ألف مبروك دكتور عمر حسن منصور، يشارك في هذه الثانية ابن العم ونسيب سليمان منصور، وبقول لك إن شاء الله بالنجاح، بالإضافة إلى أخوك محمد وأخوك عامر، بقولوا لك إن شاء الله مبارك وبالنجاح. وطبعا تتواجد العائلة سيد حسن أبو محمد والعائلة هناك. ألف ألف ألف مبارك وتخرج مميز يا عمر. ومساء الخير لي سيد محمد أبو يونس، رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين سابقا.
2: مساء الخير أخي محمد لك ولكل المستمعين.
0: كيف عايش هذول الجمعتين؟
2: منيح
0: يعني مش ممتاز.
2: في حياة بعد الرياضة طبعا،
0: بس بصراحة مين أفضل، هاي الأيام اللي فيها ودي وجيب وسجل واطلع، ولا اللي أنت عايشة حاليا؟
2: يعني كل الأيامات مليحة، برضو أحيانا بده الإنسان يرتاح، وبده الإنسان يعني بعد تعب ومشاق 15 عام يمكن الواحد يجرب أشياء ثانية في حياته.
0: مين أنا اللي أقول لك يعني حاسك متندم؟ مش أنا بس حاسك مش حاسك ولا إشي. خلينا نمشي لكن بتتابع شو بصير بسخنين ولا منشغل خلاص؟
2: طبعا بتابع، وإحنا يعني شو أنا بقدر أساعد،
0: تابع عن كتب عن قرب مع المسؤولين الجدد ولا من بعيد لبعيد؟ شو بنسمع إحنا بتسمع أنت؟
2: يعني فيش، يعني حتى الآن فيش هذيك الأشياء الجديدة الكثير يعني، ولكن بالأشياء اللي موجودة يعني عندي علم طبعا ببعض الأشياء.
0: تعقيب على ما تحدث به باسم الشيخ سليمان قبل قليل
2: أخي محمد، يعني أنا بالطريق من العمل يعني سمعت المقابلة مع
0: خلينا بس نقول للمستمعين، مش سمعت بالصدفة، أنت تتابع برامجنا وهذا يسعدنا طبعاً ويشرفنا كثير.
2: طبعا أنا سمعت هاي. بدي أول إشي بدي أشكر الأخ باسم في عمل الدؤوب على مدار السنة لتطوير الرياضة بالدولة بشكل عام والوسط العربي بشكل خاص، ولكن أنا كنت في هذا الاجتماع وأنا صوت ضد القرار، مش من منطلق انتخابي، لا أنا بالعكس، أنا مع مدير الاتحاد العام.
0: يعني أنتوا ما أخذتوش تعليمات من مسؤولين في أبو عيل صوتوا ضد؟
2: أنا ما أحد أخي.
0: ممتاز، إذا ممتاز نسمع وجهة نظرك. إذا
2: أنا بعطيك، أنا بشرح لك وجهة نظري وبشرح لك ليش أنا صوتت ضد القرار. طبعا ما حدا بعطيني تعليمات أخي محمد. الإشي اللي إحنا منشوفه مناسب لا لا لا لا وسطنا العربي احنا من ايده، والاشي اللي مش مناسب هو مش مناسب. انا صوت ضد اليوم انك تزيد اخرى درجه القطريه، هو مش قرار يعني بس مررناه في الاتحاد العام صوتنا عليه وخلاص انتهى، كل واحد بروح بنام وانتهت الامور، مش هيك الامور. اليوم انا بقول لك كيف، اولا بدك انت بنيه تحتيه، هل الوسط العربي جاهز في عنده بنيه تحتيه لاخرى درجه؟ لا، الجواب هو لا. هل الاتحاد العام قبل ما ياخذ قرار عن الشكل أوجد ملاعب، أوجد حلول.
0: أوه.
2: ما أوجد حلول. سمعت الأخبار بقول إحنا سنة ونص سنتين منها، بتقدر أنت تكون 10 سنين تحكي عليه، بس إذا ما أنت أخذت خطوات عملية على أرض الواقع أنت ما عملت شيء. ما خاصة إنه سنة ونص وسنتين، سنتين أنت بتقعد بالمكاتب بتحكي عن هذا الموضوع، ولكن على أرض الواقع هل أنت أوجدت ملاعب؟ بعدين مش بس هيك، مش بس ملاعب أيضا، يعني اليوم يعني هل المجالس المحليه والبلديات بتدعم كره القدم؟
0: طب هذا طرحتوها، تساءلتوها لما قررتوا تصوتوا ضد؟
2: اخي الموضوع انطرح قبل حوالي سنه ونص سنتين، صحيح انطرح، ولكن ما كان في متابعه، يعني يمكن كان في متابعه في الغرف المغلقه، مش مع مع مع كل الـ مع كل الـ الـ الاعضاء الاداره اللي كانوا، ولكن هاي الاشياء اللي انا بسالها، هاي الاشياء اللي بسالها ما حدا اعطى جواب عليها، ما حدا اعطى جواب عليها. هل في الاتحاد العام اوجد ملاعب؟ لم يوجد ملاعب. اوجد حلول؟ لم يوجد حلول. هل اليوم سلطاتنا المحليه تدعم هاي؟ يعني اذا بتزيد انت اخرى درجه، يعني صار عندك اخرى فريق، كل بلد صار اخرى فريق، في دعم لهي الفرق؟ ما فيش دعم لهي الفرق. فانه نيجي ناخذ قرار، نصوت على قرار انه بدنا نزيد درجه القطريه، نزيد اخرى درجه، وقرار سهل جدا، يعني ارفع ايدك وخلاص انتهت. ولكن من هاي بدك تترجمه لارض الواقع، هذا صعب جدا، وخاصه في وسطنا العربي، لانه احنا من غير شيء، في شح في الميزانيات، شح في البنيه التحتيه، شح في الملاعب، كل هاي الاشياء هي ما بتعطي مجال انه. ولكن اذا اخرى سنه او اخرى سنتين نوجد حلول من ناحيه ملاعب، من ناحيه مزيلات، ان شاء الله انه اوضاع البلديات والمجالس المحليه بتكون اخرى سنه او سنتين بتكون وضع احسن، ممكن الظروف تكون آتي اكثر وتساعد. ولكن في الوضع الحالي انا حسب رايي فيش محل
0: لانك يعني كمان بال 27 28 كمان هذا انت بتقول هذا هو الدافع للتصويت ضد، ليس الا
2: طبعا مش انا، يعني انا قلت لك الاخ باسم انا بحترمه وبحترم عمله هاي، ولكن المنطلق مو مش انتخابي. انا ما بي انا هنا، انا كيف انا زنت الامور وكيف انا فكرت فيها، هذا هو الدافع اللي خلاني اصوت ضد هذا القرار، مش لانه.
0: وطالما الظروف الحاليه نفسها موجوده، لو 27 28 29 30 ولو انت موجود بتضل تصوت ضد
2: اخي محمد
0: في ظل الظروف الحاليه؟ انا بسال، اذا استمرت زي ما هي،
2: اذا ما تغير شيء اخرى السنه الجاي، برضه السنه الجاي مش راح يكون درجه قطريه، اذا الظروف ظلت زي ما هي السنه الجاي برضه مش راح يكون درجه قطريه. يعني هذا القرار بده دراسي، يعني هذا القرار هو اكبر من انك انت بجلسه هيك بجلسه اداره تيجي تقر انه بدنا اخرى درجه. هو اكبر من هيك.
0: مين مرشح كوبو؟
2: بعد فيش مرشح،
0: لا في اسماء مطروحه،
2: في كثير اسماء، يعني بعد لحد لسه ما في شيء جدي يعني، ولكن مش هذا اللي بيشغلني ومش هذا اللي خلاني انا اصوت ضد القرار.
0: اذا الامر مهني بحت لصالح الفرق انه يكون في عندها المرافق جاهزه.
2: اخي محمد لمعلوماتك ومعلومات كل اللي بسمعونا، انه انا تربطني علاقه ممتازه جدا بشينو زواريت، وفيش يعني الاشياء مش شخصيه ومش انتخابيه ومش هاي، انا قراري كان مهني وفقط مهني، وكان لي لقاء بعدي الجلسه مع شينو شرحت له الامور، واحسب رايه هو يعني فهم الامور. ما كان
0: اشكرك،
2: هاي النقطه بس انا اللي حبيت
0: اوضح. لا ممتاز، توضحت هاي النقطه، اشكرك جزيل الشكر سيد محمد ابو يونس، لنا لقاءات ان شاء الله. شكرا جزيلا. المحلل الزميل فادي عجاوي، مساء الخير، تحيه لك، انت في الطريق بعد قليل لنقل وقائع وتحليل مباراه منتخب استراليا امام مصر. مساء الخير فادي.
3: مساء النور استاذ محمد، الى كل جميع المستمعين، وجايك جاهز
0: ما شاء الله عليك، بدنا نعمل شيء معناته من اخر كاش. المنتخبات الافريقيه في الدور الثاني، يا زلمه ليش هالاخفاق بيضل يتكرر؟ المنتخب المغربي بتعتبر حاله خاصه، ومصر ان شاء الله معهن.
3: طيب لا شك المنتخب المغربي حالة خاصة، الكلام اللي راح نقوله هو جهد أستاذ محمد، لا فتنا على منصات ولا إيش، جهد شخصي حقيقة، إنه نجيب الأرقام بشكل دقيق حتى اللحظة. بمعنى الأرقام تشرح كثير أستاذ محمد على المنتخبات الأفريقية. أول شيء المنتخبات الأفريقية، بدي ألخص لك الثلاث جمل وبعدين أحكي بالأرقام. الجملة الأولى، عندهم فقدان تركيز في آخر 15 دقيقة دائما، وراح أقول لك الأرقام، انخفاض في المستوى البدني وأخطاء تمركز الدفاع. هذه الثلاث نقاط حطهم على جنب ويتم نحكيها. النقطة الأولى إنه المنتخبات الأفريقية استقبلت 42 هدف، منهم 18 هدف اللي هي نسبة 43% من الأهداف في الدقيقة 75 ولا 90 يعني تقدر تقول 43% بس مقارنة مع أوروبا الأوروبيين بوكل 29%. شوف الفرق يعني فرق كبير. النقطة الأخرى الفرق الأفريقية وإحنا دائما كنا نحكيها يمكن بشكل عام إنه عندي المشكلة في الانضباط التكتيكي متذكر يعني كل لعيب أفريقي لحاله لعيب بس كمنتخب وابعدني شوي المغرب كنا حالي خاصة صح. وحتى المنتخبات مصر برضو ممكن تبعد لنا المنتخبات العربية في شمال أفريقيا أكثر انضباط حقيقة من أفريقيا استمراء خلينا نسمي. فبتلاقي عندي مشكلة مثلا في التمركز كتير من الأهداف فوق 40% من الأهداف من الكرات الثابتة تخيل بأوروبا أقل من 30% كرات ثابتة ما فيش تمركز مثل العالم بين قوسين يعني النقطة ويمكن إسا آخر شوي بنحكي على مصر لأنه في لعبتها مع أستراليا ولكن المنتخب المغربي هو أكثر منتخب منضبط بالأرقام كرات ثابتة. المنتخب المغربي دخل فيه 20% فقط من الأهداف وهذه تعتبر نسبة بس الأوروبيين بيعملوها. الفرق الأفريقية انتبه مصر راح نحكي معها أستراليا 60% من الأهداف ثابتة والله يسترنا بدنا نحكي عن هذا الموضوع هذا شوي. منتخب غانا 66% من الكرات الثابتة يعني هذا بدل الواحد زي ما دائما نقول منتخبات الأفريقية ينقصها الانضباط عندها مشكلة بدنية في الدقائق الأخيرة الفريق يعني الفرق أغلبها ما في فيقول ذهنيا اللعيبة بيفقدوا التركيز أكثر والانضباط عشان هيك نشوف المنتخبات الأفريقية هذا مش إشي صدفة ولازم يشتغل هذا الأمر. فللأسف لاحظ لغاية الآن في عندنا 6 منتخبات لعبت بس المغرب طلعت الباقي روح البيت 4 فرق منهم بالدقائق الأخيرة روحوا إذا متذكر ساحل العاج السنغال ومنهم كانوا غالبين يعني السنغال كانت غالبة 2-0 لدقيقة 86 مش معقول هذا الكلام مش معقول حقيقة. وللأسف الجزائر كانت في حال يرسلها وتتذكر لما بثيت لعبة مباراة الأرجنتين والجزائر سألتني بشكل شخصي قلت لي كيف شكل الجزائر شو قلت لك قلت لك منتخب كارثي على كل المستوى
0: صحيح وهذا ما كان هذا ما حصل يعني طيب نعم أعطيت الأسباب ونتأمل لك قدام يتعلم منها. تعالوا على إشي تاني شفنا أدهم المخادمي الحكم الأردني أوروبي بكل ما تحمل الكلمة من معنى باعتقادك سيواصل التألق وممكن يكون واحد من المرشحين لإدارة نهائي كأس العالم بتقديرك يا فادي
3: إذا ما لا سمح الله ما صارش أي خطأ كبير بلعبه هذا وارد أنا برأيي وسجل علي أدهم المخادمي رح يكون بين آخر 3 للقرار إن يكون لعب النهائي.
0: شو هالأناقة شو هالأناقة وشو هاللياقة وشو هالرقة وشو هال
3: طبيعي للأمانة شيء يعني وكأنه من كوكب آخر كأنه نزل هيك على الكرة الأردنية حكم مذهل حقيقة ثقة بذكرنا نوعا ما بكولينا صحيح. على فكرة أنا لما لعبت كونغو بلش يقول لك بلنت مش بلنت أنا كنت مع إنه قراره صحيح 100% لا كان مش بلنتي وأنا بقول لك إياها مش بلنتي. لما أنت بتطلع جوي للكونغو إيديك تمتين على الأرض قبل ما يسقط هاري كين وهاري كين زت حاله عليه وهو أنت بقال له أنه هاي أنت عمليا بتمثل بدون الفار وبعدين الفار أكد كلامه واليوم الكل في أوروبا بيحكوا عن هذا الكلام أنه قوة في الشخصية وقرارات جدا كان قريب جدا فكان رائع.
0: يعني أنت بتقول هو مرشح يكون بين الأوائل اللي قدام
3: ابدا اذا ما صارش اخطاء طبعا اسا هو صار حاكم 3 مباريات وهذا
0: رقم عالي. الحكم والحكم ومراقب الحكام فؤاد الشامي بيوافق بيقول من افضل 3 حكام حتى الان
3: صحيح والقضيه انه هو صار 3 مباريات على فكره في 9 حكام لغايه الان ما حكموش ولا مباراه هو 3 حكام هذا ايش بدل على ثقه كبيره جدا. انا اعتقد يعني على اقل تقدير راح يكون المباراه ربع نهائي او نصف نهائي هذا اعتقادي طيب. على اقل تقدير
0: طيب تعال نيجي المباراه اللي قلت لك
3: استاذ محمد جملي بما انه حكينا على ادهم المخادمي بس هيك قصه هيك بسيطه. ادهم المخادمي صار حكم بالصدفه بالصدفه اللي صار انه ادهم المخادمي في عنده اخت اعتقد دكتوره او كذا كانت تشتغل حكمي ما بعرف اذا كره سله كره طار مش متذكر كان هو يوصلها تروح على الدورة يوصلها ويرجع في يوم الأيام شافوا أحد الأشخاص بقول له شو رأيك تسجل لدورة تحكيم وكان يعني مش أكثر وكان ذلك وصار في التحكيم اليوم أفضل حكام العالم
0: ذلك. طيب اسمع قصته بتشبه قصتي بتضحك ما يكون أنا لما بديت حكم هيك بالصدفة بس هو كمل وصار بكأس العالم وأنا كملت بكأس العالم هو راح يحكم إن شاء الله كأس العالم أنا راح أبث كأس العالم إن شاء الله. طيب مصر أمام أستراليا راح تنقلوها أنت وزميلنا باسل زريك هل تكتب التاريخ مصر وتعبر لمواجهة ميسي والرفاق؟
3: أنا أتأمل ذلك وإن شاء الله يصير بدون بس أخطاء يعني خلينا نقول غير مقبولة. وراح أوضح أنا المخاطر باعتقادي حسام حسن مدرب مصر عارف المنتخب الأسترالي منتخب خلينا نقول محدود القدرات، اللاعبين ما عنده لاعبين بقدرات خاصة ولكن عنده قدرات بدنية عالية، أفضل منتخب في العالم في كأس العالم في الكرات الهوائية في العالم. يعني منتخب أستراليا دفاعيا بأخذ أكثر من 63% من الالتحامات والكرات الهوائية، ولا فريق بقدر له. في الهجوم يمكن شوي أقل، ولكن على منتخب مصر ينتبه في الكرات العالية والكرات الثابتة، لأن منتخب أستراليا راح نشوفه يعني متقوقع للخلف، راح يلعب على الهجمات المرتدة بقدر الإمكان، بس برضو عنده مشكلة في الانتقال من الهجوم للدفاع، ما في عنده لعيبة اللي يمسك الطابة ويبادر الهجوم. واضح لي أنا شايف أنه مصر راح تسيطر على اللعبة، راح يكون للمبادرة لمنتخب مصر، ولكن حذاري من الكرات الثابتة، يعني حتى بالهجمات المرتدة المنتخب الأسترالي مش هالقد مخيف. منتخب مصر مهم جدا، وعلى فكرة أنا ذكرت لك قبل شوي مصر عندها مشكلة في الكرات الثابتة، انت بتلعب مع فريق قوي بكره الثابته كره الهوائيه، وهن عندهم مشكله. مصر دخل شباكه 5 أهداف منها 3 من كره الثابته،
0: هذا نقطه للتفكير وللمحاسبه والاستعداد لهذا الامر
3: مهم جدا. النقطه انه منتخب استراليا بيلعب دفاع للخلف كثافه عدديه بالوسط، كل الكرات انا بدي اقول لك اياها من إستا، اذا مدرب مصر بده يلعب على الكرات العاليه يضب العدي
0: يم هيك
3: اذا بيلعب الكرات العاليه مضيع للوقت. يعني
0: طب هذا مدرب قدير وعارف حاله انه هاي النقطه، يعني كيف انت شفتها؟ اكيد من المحللين من المراقبين معاه شافوا هاي النقطه
3: بالضبط. المنتخب الاسترالي هجوميا ضعيف، سجل هدفين في مباراه واحده في الدور الاول، لعبتين الثانيات خسر 2-0 ضد امريكا و0-0 اعتقد ضد الباراغواي، مباراه دفاعيه بحته، يعني ما عنده هجوم حقيقه. المنتخب بيعتمد على كرات ثابته، منتخب مصر حذاري بالكرات الثابتة هجوميا ودفاعيا. إذا بدي يلعب رأيي منتخب مصر لازم يلعب يبادر بكرات خلقوه 1-2 بين لاعبي الهجوم، يتحرك بشكل سريع لأنه غالبية دفاع منتخب الأسترالي بطيء جدا، يعتمدوا على القوة البدنية. فمصر إذا بدها تفوز تسديدات من بعيد، كرات وتحولات سريعة من الأطراف بس بدون ما يرفعوا الكرات، يجون من خط 16 يحاولوا يسددوا، برأيي ممكن منتخب مصر يفوز بنتيجة كبيرة. بس إذا من اول مباراه استاذ محمد اذا شفنا مدرب مصر، وانا لا اعتقد ذلك، انه راح يبلش لي يرفع لي كروسات من الشمال ومن اليمين، اعرف الوضع مش منيح.
0: طيب سجلنا، احنا بانتظاركم طبعا ستغادر الان لمدينه باتجاه المباراه لنقلها تحليلها. شكرا جزيلا لك فادي عجاوي، شكرا جزيلا،
3: نلتقي مساء،
0: الى اللقاء.
4: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: طيب منذ باسكت أوروبا المرحلة الجولة الأولى، التصفيات للوصول إلى مونديال كرة السلة ينطلق، وهذه الليلة المنتخب الإسرائيلي أمام منتخب ألمانيا في 8:00. إلى محللنا الناشط في كرة السلة يوسف رزق، مساء الخير.
6: مساء النور أستاذ محمد، كيف حالك؟
0: أنا منيح. أعطينا عرف لنا شو هذا المنذ باسكت، هل هو كأس العالم في كرة السلة؟ حدثني عنه.
6: طبعا كأس العالم بكرة السلة اجتماع كل المنتخبات في بطولة واحدة منظمتها المؤسسة فيبا، اللي هي يعني زي الفيفا بس للباسكت.
0: اها وانت هو وانت كل قديش بيتم اعطينا فكره عنه وين راح هاي السنه راح يكون
6: الموندو باسكت هاي السنه راح يكون سوري انا عشان
0: طب مثلا من من بنروح معك على هاي النقطه اليوم الجوله الاولى من المنتخبات القويه بدك تاخذنا على منتخب اسرائيل وخذنا بهاي المرحله اليوم
6: طبعا اليوم المنتخب الاسرائيلي راح يواجه المنتخب اللي هو فائز بالبطوله المنتخب الالماني اكبر المرشحين للفوز بهاي البطوله من وجهه نظر عنده لاعبين اللي هن نجوم في الام بي اي وقادرين يحققوا اللقب كمان مره منتخبات اخرى مثل فرنسا طبعا حكينا على وينبنياما على بنهايه الام بي اي ما فيش حاجه نعرف لوينبنياما عندهم كمان لعيبه بتجنن مثل رودي جوبرت وكمان لعيبه اخرى يعني لعبوا بالام بي اي ومش ناقصهم شيء بالكادر تبعهم كمان منتخبات طبعا صربيا اللي فيها نيكولا يوكيتش ولعيبه ام بي اي كتار كمان
0: اها خدني على
6: ما ننسى دول البلقان اللي هي دائما مثل اللي فيها لوكا دونتش ولعيبه البلقان اللي بنعرفها بالان بي اي
0: طيب يا مدار بده ينتقل لمكابي تل ابيب من ابوعيل يعني ضجه كبيره في حوله عندك معلومه
6: بحكي الاعلام الاسرائيلي انه الصفقه يعني تمت
0: بس اللي على مده العقد في مشكله
6: ما عاد الإشي مش نهائي طبعا بس ما دام اتفق يعني مع مكابي تل أبيب هذا لحاله يعني نقلة يعني من هبوعيل تل أبيب لمكابي تل أبيب هاي تعتبر خيانة في مثل كيف عمل عمران زهافي وكمان لعيبة أخرى فكلنا نعرف شو هاي النقلة
0: طيب أخذنا الآن على مباراة منتخب إسرائيل مع ألمانيا
6: اليوم منتخب اسرائيل بواجه المانيا بدون نجوم الام بي اي توقعاتي خساره المنتخب الالماني خصوصا انه المنتخب الالماني غلب منتخب اسرائيل في المواجهه الاولى اللي صارت بشهر 11 السنه الماضيه بالجوله الاولى اليوم الجوله الثانيه راح تكون منتخب اسرائيل فاز على منتخب قبرص مباراتين وخسر مع كرواتيا وخسر مع ألمانيا ضل له لعبتين مع ألمانيا ومع كرواتيا لأن كرواتيا اللي هي
0: اليوم كرواتيا مع قبرص تلعب اليوم
6: صحيح كرواتيا اليوم مع قبرص وألمانيا مع إسرائيل
0: طيب شو الحظوظ تبعت المنتخب إذا بتعطينا فكرة
6: يعني المرتبة الثالثة بتأهل للبلاي أوف الجاي فهذا الإشي مؤكد مدام المنتخب القبرصي ضل له لعبتين وخسران أربعة فمنتخب إسرائيل ضامن التأهل حسب رأيي إذا اليوم منتخب إسرائيل فاجأ منتخب ألمانيا بيقدر يعطي طابع عن حاله وبتصير سمعته كبيرة بأوروبا وشوي يعني بصير إلهم حظوظ أكتر
0: طيب أنت حكيت منتخب البلقان والآخر مين المنتخبات اللي شايفها فعلا ستنافس في المربع النهائي أو في النهائيات يعني على فكرة على ما أعتقد وتأكد أنه الموندو باسكت سيقام هاي المرة في قطر في العاصمة القطرية الدوحة أو هي بتكون المرة الأولى تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الحدث
6: الأوسط صحيح أنا شفت في الشرق الأوسط بس ما كان
0: بالدوحة بقطر
6: بالدوحة بقطر
0: مين المنتخبات اللي شايفها يوسف ممكن توصل بعيد
6: إذا حكينا على المربع الذهبي كيف بيحكوا أنا حسب رأيي فرنسا صربيا طبعا كيف حكيت لك ألمانيا واليونان
0: منتخب إسرائيل قلت لي مربوط بإشي كيف المستويات عمليا في الموندو باسكت
6: الباسكت الأوروبي عم بتطور بشكل يعني مذهل لدرجة أنه اللعيبة أغلبها عم بتصير لاعبين NBA يعني مثل إذا نأخذ المنتخب الليتواني منتخب صربيا منتخب كرواتيا كلهم عم بيطلعوا اليوم على NBA والفرق NBA عم بتدور على هاي اللعيبة صغيرة وبتأخذها من بطولة اليورو ليج تبعت الصغار في نقل نوعي في بطولة الفيبا لفرق كوب
0: يوم الأربعاء بتعطينا مع النتائج وكيف الأمور سايرة هناك
6: أكيد جاهزين معك كمان. نعم. إذا بتحب نحكي على NBA أستاذ في أخبار.
0: نعم اليوم الأربعاء بنتحدث مقتطفات NBA ونتائج الموندو باسكت في هذه الجولة. يوسف يا رزق شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
6: شكرا جزيلا أستاذ.
0: شكرا جزيلا. شلوم لخا من هاي المكتوعي دورم بن دور مكابي عسفية.
7: אלן,
0: אלן, טוב לשמוע אתכם, מה העניינים? אנחנו חיפשנו אותך טוב, לא תיאמנו כי זה יום שישי בדרך כלל, אנחנו שולפים שעתיים לפני, היית עסוק במה?
7: הבן חוגג יום הולדת,
0: 28. עד 128 בעזרת השם.
7: תודה, תודה אחי. מה קורה?
0: לפעמים יש דברים אישיים. מה קורה באוספיה? ספר לנו, מדברים על משהו יוצא מהכלל, ככה מדברים.
7: קודם כל, באוספיה קיבלנו את הבשורה הטובה ביותר מבחינתנו, אם אנחנו רוצים כמובן לדבר על הנושא של הליגה, שהליגה הארצית תידחה בעוד שנה, וזה מצוין.
0: נכון, דיברתי עכשיו עם באסם חצי שעה על העניין.
7: כן, אני אגיד לך למה אנחנו מרוצים.
0: למה? זה קבוצה אחת תעלה ישירות.
7: נכון, מכיוון שאתה יכול לעלות בתוך שנתיים לליגה הארצית. ואני חושב שמכבי יוספיה שמה למטרות להגיע כמה שיותר רחוק, והרי אם השנה הבאה היה הליגה הארצית, אז גם אם היית עולה לליגה א', זה עדיין הופך להיות ליגה רביעית.
0: כן.
7: נכון, זה עלייה. אז היינו רושמים עלייה, אבל כשאתה רוצה הישג באמת ממשי, זה הישג תוך שנתיים לליגה הארצית להגיע. ובעזרת השם אני מאמין שאם אנחנו נגיע שנה הבאה לליגה א', אנחנו גם נוכל לעלות מליגה א' לליגה הארצית, מקומות 2-6, עם השקעה נכונה, אני מאמין שנעשה את זה. ולכן זו המטרה העיקרית, באמת בשנתיים להגיע לליגה הארצית, אני מקווה שנעשה. חוץ מזה לגבי הבנייה שלך, ושאתה מדבר עליה, כן, בנינו קבוצה מאוד חזקה.
0: מאוד חזקה באמת. לעלייה ישירות? זו השאלה שלי.
7: בוודאי, אז מה, חזקה למה?
0: אני יודע. אמרו, עכשיו ראיינתי מישהו, משעב, אמר לי, אני פונה קבוצה חזקה לחמש הראשונות.
7: אז לא, אז אנחנו עוברים לחמש ראשונות, וכל מקום אחר מלבד מקום ראשון, זה מבחינתי יהיה כישלון. אני לא לוקח שום דבר, אנחנו רוצים רק לעלות מהמקום הראשון. אנחנו בונים לעמוד. מהמקום הראשון יש לנו בעלים כמו אנס מנסור, אני חושב שהוא משקיע ממיטב.
0: אתה יודע, הוא אמר לי בראיון לפני שבועיים, אני הולך עד הסוף, מה שיהיה יהיה, כמה כסף לא אכפת לי, וזה בשבילי פרויקט לטווח ארוך.
7: קודם כל, לנו אכפת מהכסף של אנס, ואנחנו לא רוצים שהוא יוציא כסף בלי הפסקה, ממש לא.
0: בשביל זה אתה שמה?
7: בוודאי, אני שם כדי שהוא לא ישתולל. אני חושב שאנחנו באופן טבעי, גם שבללה וגם אני, אנחנו באמת עושים כמה שיותר, מה שנקרא שיהיו פחות תוצאות. אנחנו סתם מחנה אימונים, יכלנו לצאת למחנה אימונים בחול, ארגנו מחנה אימונים בנהריה שאנחנו יוצאים, הכל בסדר. אנחנו משתדלים.
0: למה לא בחול? למה לא בחול?
7: אני אומר לך, כל הקבוצה שעולה ליגה, כל הבירוקרטיה של חול וחול, זה צריך קצת לשנע. כשאנחנו נשנע את הקבוצה, והיא תהיה הרבה יותר, מה שנקרא, והיא תהיה בכל זאת קבוצה חדשה לגמרי, אנחנו נלך אחר כך גם לחול. גם חול זה חשוב וטוב, אבל נתחיל בנהריה, הכל בסדר, משחקי אימון יש פה, מול כרמיאל, מול קבוצות נווה שאנן, הכל טוב.
0: טוב, קיבלתי. קח אותי לרכש שהבאת על מנת שהמאזין או האוהד של מכבי עוספיה ינוח.
7: קודם כל, תקשיב, לקחנו חמישה שחקנים שבדרך כלל באמת הולכים תמיד ביחד. אני רוצה להתחיל איתך מטלס, שכולם יודעים איזה טלס, לא לשחקן שעשו עליות, עומר אלעל, שאנחנו מכירים אותו, בדרן הבלם, שכולם, אגב, לקחנו את אבו עלי, שהיה במועדון ספורטירה, היה במוסמוס, זה אחד הבלמים לדעתי.
0: זה שחקנים שלך, של דורון אלי.
7: לא, אלה שחקנים, לא שחקו, להפך כל שנה, אני הייתי מפרק את החבילה הזאת של החמישה שחקנים האלה, כולל צ'אבי, הייתי, כדי להחליש אותם, הם היו תמיד ביחד. וכשהם היו ביחד, הם היו כוח אדיר. אני כל פעם שהגעתי לקבוצות מתחרות נגדם, כמו לטירת הכרמל הזה, הייתי מנסה להחליש אותם. איך? לוקח להם שחקן שניים מהחמישה הזאת, ומחליש אותם. השנה החלטנו להביא את כל החמישה הזאת אלינו, שזה כוח.
0: זה כוח.
7: וגם הם יודעים שחובת ההוכחה עליהם.
0: מה עוד?
7: לקחנו את רמי אלי צ'אבי, שאתה בטח יודע על מה, רזי מנסור, שיש פה באמת שחקנים, וואו, אני רוצה להגיד לך, שחקנים, יש לנו מאמן, יש לנו צוות, יש לנו מאמן כושר, יש לנו, אנחנו מדגדקים בכל דבר, אבל,
0: כן.
7: תזכור, שבסופו של דבר, השחקנים האלה, הכדור עובר אליהם למקרש.
0: טוב.
7: הם יצטרכו, קורת הוכחה תהיה עליהם.
0: תשמע,
7: זה מה שאני יודע.
0: אל תענה לי שלא אכפת לי, רק אני אכפת לי מקבוצה שלי. יש מתחרות, יש קבוצות שמתחרות.
7: ברור.
0: נו.
7: ברור.
0: מי אלה?
7: קודם כל דלית אלכרמל זה קבוצה שהיא מתחרה, היא קבוצה חזקה מאוד, והייתה בצמרת בעונה שעברה. בקה תמיד היו מתחרות, ותמיד היו קבוצה, אור עקיבא וגבעת אולגה, שעושות רכש מצוין. צעירי חיפה, יש הרבה קבוצות. יהיה מלחמה, מה זאת אומרת?
0: אבל זה טוב, זה טוב, זה טוב.
7: קודם כל זה מצוין.
0: זה טוב, זה בריא, באמת?
7: זה הכי טוב, אני אגיד לך. כי בסופו של דבר, המתכון לעלייה נמצא אצל מי?
0: כן.
7: אצל מי, אצל מי שעלה שבע פעמים, אצלנו.
0: טוב, בסדר.
7: המפתח.
0: חשבתי, המפתח. חשבתי שמי שיש לו כסף...
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כסף לא, זה לא גרנטי להכל. כסף לא מבטיח לך שום לעלות, זה הרבה מאוד דברים שאתה עושה מעבר לרק להביא שחקנים.
0: עדיין יש לך אותה תשוקה כמו שהיה לך?
7: אני חושב שאתה שומע את התשוקה.
0: אני שומע אפילו כפול ממה שהיית.
7: בוודאי, כי אנחנו יכולים לעלות תוך שנתיים לליגה ארצית. ניתנת לנו הזדמנות אדירה לראות את הוספיה בליגה השלישית תוך שנתיים, וזה אני אומר לך, עם השקעה נכונה, עם ניהול נכון, עם התארגנות, אנחנו יכולים לעשות את זה. אני חושב שכל שחקן שהגיע לאוספיה, הוא יודע שזו המטרה שלנו.
0: מתי מתחילים להתאמן?
7: אנחנו מתחילים ב-26 בעזרת השם להתאמן, אחר כך אנחנו נצא כמובן למחנה אימונים.
0: זה אוטוטו, אוטוטו, שבוע וחצי, משהו כזה.
7: כן, כן, כן, כן, לא, לא.
0: אתה מתחיל עם סגל מלא או...
7: מלא, מלא, מלא, חסר לי, שחקן אחד שאני עוד...
0: איפה, באיזה עמדה?
7: בקיצוני אימנים. אנחנו יודעים מזה, פירה סלחמי, אנחנו רוצים אותו מאוד, כולם יודעים מי הוא שיחק בבקה שנה שעברה, איש אוספיה, אנחנו רוצים את הזהות של אוספיה להשאיר עד כמה שניתן בקבוצה. אם הוא לא יבוא, נביא, יש לנו שניים על המדף שרוצים מאוד להיות אצלנו. תקשיב, אתה יודע, ולמדת להכיר אותי, אנחנו מכינים קבוצה חודשיים לפני פתיחת בכלל ההכנות. זאת אומרת שעכשיו אנחנו חודש רק מתעסקים במחנה אימון. הסגל מוכן, יש לנו 24 שחקנים, מוכן, מוכן, זה לא 11 וזהו, זה הרבה מעבר. ולכן היום אנחנו יושבים, מחכים לפתיחת האימונים, אבל מסדרים תוך כדי מחנה, מסדרים כל מיני תנאים, מגרש אימונים בחדר אנחנו נתאמן, חלק בגלל שהמגרש לא יהיה מוכן. דברים של הרבה עבודה מסביב, ועל כך אנחנו, מה שנקרא, ניתן את הגז. ובעזרת השם, אם כתוב שנעלה, אני מקווה מאוד שנשמח את אנשי אוספיה. עשינו את זה פעם אחת, נעשה את זה פעם שנייה.
0: אותו מגרש יהיה מוכן לליגבית?
7: אני מקווה מאוד.
0: מה זאת אומרת, אני מקווה? זה מועצה, מישהו מול המועצה.
7: יפה, יפה. אנחנו מכירים את הסיפורים האלה עם המועצות. אני מקווה שראש מועצת צפייה יבין את חשיבות הכדורגל בסכנין, סליחה, בצפייה. אגב, אני מסקר גם את סכנין, אז תסביר. וגם שם יש כל פעם טענות על המגרש, מה מומי. אבל בצפייה יצטרכו להבין, ראש המועצה במיוחד, כולם שם יצטרכו להבין. אין אצלנו, ואסור שיהיו, נושא של פוליטיקה ושמוליטיקה. צריכים כולם להתאחד כגרעין אחד למען הקבוצה הזאת.
0: צריכים, אבל הם מתאחדים, צריכים. אבל אתה רואה את זה בשטח, מתאחדים? כן.
7: אני, בוא, שייך חליל, אתה לא פרע בכדורגל. אני איתך הכי כנה בעולם, כי אני לא אוהב לשקר. אני עדיין לא רואה את זה שם, לא רואה את זה שם. אני מאמין שבשבוע הבא יהיה לי פגישה עם ראש המועצה. אני אסביר לו את החשיבות המרכזית בהצלחת אוספיה, כי אם הוא לא ירצה לראות את השכינה שלו דליה בליגה א', הוא יצטרך לראות אותנו בליגה א', אכן נצטרך פה כולם את כולם ביחד כגרעין אחד, שלכל הקבוצות תהיה בהצלחה, שלדליה, לכל, אבל אנחנו כאוספיה צריכים ביחד את כולם איתנו, ואם לא יהיו כולם איתנו ולא נהיה גרעין אחד, אין סיכוי להצליח. עשינו קבוצה, בנינו קבוצה, מדברים עליה בכל מקום, צריך שגם המועצה תיתן את החלק שלה בעזרה, במגרש. אני מבין ששבוע הבא יהיה מכרז, בעזרת השם, לתחילת השיקום. השיקום צריך להיות חודש, בינתיים סידרתי אימונים בחדרה, הכל בסדר, חדרה זה משפחה, יש לנו אימונים שם, נתחיל שלושה שבועות עם מחנה אימונים, אחר כך אנחנו צריכים לבוא, להגיע לאוספיה שהמגרש מוכן. לא יהיה מוכן, כי יהיה תמרור אדום. אז אני לא מאמין שמישהו באוספיה יתבלבל לרגע ויחשוב לרגע שפה לא כולם יהיו צטחו לביחד. אני בטוח שראש המועצה גם מבין את זה, ואם לא, הוא יבין את זה, כי כולם בסופו של דבר רוצים את הצלחת הקבוצה.
0: טוב, תן לי לסכם בערבית מה שאמרת, ככה לסכם. דורם דור הוא המדיר המהני לפריק מכבי עוספיה, בעד يعني سبع مرات ارتقى مع فرق جاء ليواصل الارتقاء مره اخرى. قال هدفنا وحيد واحد وحيد الارتقاء لمستوى فرق الدرجة الأولى يريد أن يصل خلال موسمين لمستوى فرق الدرجة القطرية. دور من دور يقول طبعا قمنا بتعزيز الفريق بعدة لاعبين مميزين لعبوا كوحدة واحدة في فريق معين، ولكن تم قام بجمعهم في فريق مكابي عزفيا بالإضافة إلى آخرين. تم بحاجة إلى لاعب واحد وهو بانتظاره سيصل قريبا، هي الموقع الذي لم يتم حتى الآن إيجاد لاعب بهذا الموقع. تحدث عن شبي اللالة ومدحه كثيرا وقال سنعمل سوية على تجهيز هذا الكادر وتجهيز هذا الفريق الذي سيخرج إلى معسكر تدريبي في نهرية وليس خارج البلاد. وقال بندور بأنه رتب أصدقاء مع الخضيرة، سيقوم يبدأ التدريبات في الخضيرة ومن ثم إلى المعسكر التدريب، بعد ذلك العودة إلى الملعب في عسفيا. وقال بأن رئيس المجلس المحلي يتوجب عليه أن يتفهم أهمية هذا الموضوع، كيف يمكن للجارة ديالة الكرمل أن ترتكر الأولى وهو لا، وهو على يقين بأنه سيتم الابتعاد عن كل ما هو سياسي من أجل التوصل إلى هدف منشود وهو إيجاد هذا الملعب وإبقاء هذا الملعب ليكون جاهزا لمستوى درجة ثانية، وإن لا فيقول بندور بأنها ستكون شارة حمراء. سوف إلى آخرنا، متى تدخلي دبير عربية أكبر متى؟
7: קודם כל אני חושב שכל מי שהייתי איתו עד היום במגזר מבין שאני אצלי, אתה יודע, אין...
0: מתי אני רעיון אותך בערבית כמה מילים?
7: רגע, תן לי, אז מה, תתן לי שם שיעורים ואני אלמד, אני בינתיים יושב עם מוסריה ואתה יודע, לפעמים הם לא נעים למני אז הם רוצים לדבר עברית, אני אומר לה שדברו ערבית, הכל בסדר, אני מבין, להבין אני פחות או יותר מבין. אני אקח את זה בגיל 61 להתחיל ללמוד שפה, קצת קשה אבל בסדר, אני אלמד אחרי יקר ותראיין אותי, אבל באמת זה לא משנה, כיף להיות באמת בקבוצות שרוצות להצליח ובאמת הלוואי ונעשה את זה, ואם כתוב שנעשה את זה, שיחקנו אותה, ואתה יודע, ואתה ואני יודעים שבסופו של דבר נעשה את זה, בעזרת השם.
0: טוב, כיף לראיין אותך, דורון בן דור.
7: כיף לשמוע אותך, כיף להיות אצלך בכלל. טוב. יאללה, הכל זה אותו קול.
0: תודה רבה לך, יקירי, תודה, תודה.
7: ביי, שקר.
0: תודה.
7: ביי, ביי.
0: ונקול מסע الخير للسيدة ليلى أسدي مديرة المركز الجماهيري في نحف. مساء الخير، تحية لك يا ست ليلى.
8: مساء الخير أستاذ محمد، إلك ولجميع المستمعين.
0: واو ثم واو، عم بنشوف مونديال، بدي شهر مونديال في المدينة في القرية، شو الفعالية اللي قايم فيها المركز الجماهيري؟
8: إحنا بالمركز الجماهيري دائما بنهتم إنه إحنا نلاقي الأطر المناسبة وتنظيم فعاليات ترفيهية ولا منهجية لأولاد بلدنا، وانه احنا نكون دائما مواكبين الاشياء الموجوده بالاكتواليا ونوفر لهم البرامج المفيده. فإسا بروح المونديال طبعا احنا كمان حضرنا لهم فعاليات كثير حلوه، منها انه احنا عرضنا على شاشات عملاقه طبعا ثلاث مباريات اللي كانت مباريات مهمه.
0: وين العرض كان؟ في المركز الجماهيري، في القاعه، كيف تم الترتيب؟
8: في ساحه كبيره حدينا. هناك ركبوا شاشات كبيره، كان تضيفات كل الليل، اجا كثير ناس شاركوا، رجال نساء اهل، والاجواء كانت وكانهم طالعين على بارك، يعني كل واحد جايب معاه كمان هيك ضيافات له، كانت اجواء كثير رائعه وبتجنن. طبعا هي واحده من الفعاليات اللي احنا حضرناها لاهل بلدنا. يعني
0: انا بحكي عن المونديال، يعني في اشياء تانية للمونديال حاضره غير يعني هذا شيء رائع بانه ينجمع اهل البلد في مكان واحد لحضور على شاشه كبيره جدا مباريات.
8: حبينا انه الشبيبي كمان انها تجتمع معنا بمكان امن وموفر لهم كل الاشياء اللي بيحتاجوها بهيك مثلا امسي، ولا يقعدوا على القهاوي وبتعرف اجواء ثاني ممكن او يصير فيها نعاسه. حبينا نعمل اشي تربوي لا منهجي، والردود الفعل كانت رائعه. كمان حضرنا للأطفال وللشبيب كمان دورة اللي اسم عم بيقدروا له ثلاثة مدربين، هن صاروا عم بيساووا فيه كبار قائم، يعني صار هو معمول يعني. والنهائيات عنا الأسبوع الجاي، عنا كمان يوم الاثنين عنا كرنفال اللي راح يجوب الشوارع.
0: لحظة خديني على هذا المجال، إيش راح يكون؟
8: راح يكون كرنفال رياضي اللي بده يجيب شوارع البلدة، بتعرف يعمل هيك أجواء احتفالية وتشجيع على المشاركة الجماهيرية للناس منه بيستنونا على الطرقات. احنا كمان حطينا بالإعلان انه في 4 محطات اللي راح يكون فيهن عرض احتفالي، فراح نوزع هدايا رمزية على الأولاد. فاحنا حابين دائما انه نعيشهن الأجواء بطريقة جدا إيجابية وحضرية ورياضية. هاي هذا الاتجاه تبعنا.
0: في إعلام كبيرة صغيرة وقت هذا في منافسة
8: كبيرة عملاقة مجسم كأس العالم، شخصيات اللاعبين كيف بعرف اللي بيحبوها الأولاد وعارفينها يعني ومشهورة لإلهم بالنسبة إلهم، فحابين نقربهم من عالم الرياضة. و
0: كيف بتتم الدعوة عامة؟
8: يعني
0: الدعوة عامة اللي كانوا يحضروا مباريات والمسيري ولا
8: مشاهدة المباريات؟ كانت دعوة عامة مجانية.
0: مجانا هذا سألوا مجانا؟
8: مجانا كل التضييفات، كل العروضات، التصوير، زوايا التصوير اللي كانت موجودة كله مجاني كان. كمان الكرنفال مجاني، كمان الدوري مجاني. عم نحاول إنه إحنا نوفر لأهل بلدنا أطر اللي هي تسمح للي بيقدر وللي ما بيقدر إنه يشارك. يعني هدفنا مش بس مشاهدة المباريات طبعا، يعني هو مش الهدف مشاهدة المباريات، إنه إحنا نستثمر هالفترة هاي بالحماس الرياضي الموجود إنه نعزز الانتماء عند أولاد بلدنا كمان اتجاه المركز، وكمان اتجاه يعني تشجيع الأطفال إنه يمارسوا الرياضة، يكونوا جزء من هذا الحدث العالمي، نلاقي كمان مساحة بتجمع العائلات بعيد كمان عن شاشات البيت، يطلع يغيروا جو.
0: حلو كتير. بدي أسألك سؤال، فكرة مين؟ شخصية، فكرة آخرين، فكرة مواطنين، من وين فكرة الحلوة هاي؟
8: أنا صحيح مديرة المركز الجماهيري، لكن أنا بشتغل ضمن إدارة مركز جماهيري. في عنا إدارة، في عنا طاقم اللي أنا بعتز فيه، طاقم مركزات ومركزين، يعني كلياتنا نشغل مع بعض. في عنا مجموعة متطوعين رائعة يعني كيف بقول بعتز وبفتخر فيها، اللي هني دائما موجودين معنا. في عنا ناس كثير من البلد، في عنا مجموعات لجان اللي إحنا دائما بنقعد مع بعض ونخطط مع بعض ومنحاول نقدم الأفضل. يعني الإشي مش لإنسان واحد. أنا صح مديرة المركز، لكن العمل جماعي وكلياتنا مع بعضنا.
0: أجاكم من خارج البلد ولا مقتصر على أهل القرية؟
8: من خارج البلد كمان. المركز الجماهيري نحف بيستقطب ناس كثير، كان في دوراتنا، في فعالياتنا، في ورشاتنا اللي بنعملها ونقدمها، دائما بيستقطب ناس من القرى اللي حوالينا، واحنا بنعتز بنستقطب هذا الشيء.
0: قبل الأخبار على صعيد شخصي، انت بتحضري مونديال؟ بتهتمي تحضري مباريات؟
8: أنا كنت بمونديال روسيا كمان، يعني أنا ابني رياضي واللي ابنها رياضي، فهي بصير.
0: مين منتخبك المفضل؟ مين منتخبك المفضل؟
8: أنا بلحق ابني على البرتغال.
0: على البرتغال. طيب ليلى أسدي مديرة المركز الجماهيري في نحف، كل الاحترام، قدما وإلى الأمام، نتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا.
8: كمان طبعا نسيت أشكر دور يعني المجلس المحلي معانا اللي بشجعنا ودائما داعمنا، يعني منه معنويا وبوجودهم دائما معنا.
0: شكرا ليلى أسدي، شكرا جزيلا.
8: أهلين.
0: إلى اللقاء. انتهى برنامجنا ملعب وهداف لهذا اليوم. أعود وأذكر زميل باسن الزريك سينقل وقائع مباراة الليلة عند الساعة 9 المنتخب المصري أمام منتخب أستراليا على شاشة مكان، عبر راديو مكان وكان بوكس. تابعوا عنا شيء غريب جميل جدا. جوسلين محمد بريك، رابيوسن هولتس ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم، نلتقي بإذنه تعالى. حتى نلتقي، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر، شبكة محامس حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: ديكولاين أحسن شلخت تفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 سبعة، خاضع لشروط الامتياز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب مساؤكم. في جنوب لبنان أغار الليلة الماضية سلاح الجو على شاحنة محملة بوسائل قتالية لحزب الله قرب الحزام الأمني، وأمس تم استهداف بنى تحتية للحزب في المنطقة. وأوضح المتحدث باسم جيش الدفاع في بيان أصدره أن الهجمات نفذت ردا على قيام حزب الله بالاعتداء على القوات، مما يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. يستدل من تحقيق أجراه جيش الدفاع أن ما جرى قرب بيت أمر منطقة الخليل أمس لم يكن اعتداء دهس إرهابيا، وقد اعتقل فلسطيني بعد تلقي بلاغ عن محاولة ارتكاب عملية دهس. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على 3 أشخاص قرب قرية بيتلو شمالي غربي رام الله، وأضافت أنهم قاموا كذلك بسرقة هواتفهم المحمولة. أدى تصادم عدد من السيارات قرب جلجوليا على طريق 444 عن إصابة 5 أشخاص توصف حالة أحدهم بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. أصيب فتى عمره 13 عاما بجروح خطيرة قرب شتولة في الجليل الغربي إثر سقوطه عن صهوة جواد.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تظل درجات الحرارة ضمن معدلها الموسمي حتى الاثنين المقبل، لتنخفض قليلا يوم الثلاثاء، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ خاصة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 31، تل أبيب يافا 30، حيفا 29، الناصرة 32، بئر السبع 33 درجة. انتهت نشرتنا. النشرة القادمة في 6 بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاءً هدوء.
2: كون وين ما تكون.

راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخ

0: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شاكل و90، لوز مقطع 44 شاكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شاكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: راديو مكان الأخبار.
4: السادسة في أورشليم القدس، إليكم نشرة الأخبار. صرح النائب الليكودي لأدلشتاين بأنه لن يستمر في الحزب وسيبدأ مسيرة سياسية جديدة. وقال أدلشتاين الذي كان سابقاً أحد أقطاب الليكود إنه لم يعد باستطاعته تبرير سياسته علناً، ووردت أقواله في سياق مقابلة مع القناة المتلفزة 12. دعا رئيس حزب يشار إيزنكوت رئيس الوزراء نتنياهو إلى الكشف عن محاضر جلسات كابينت الحرب الذي انضم إليه بعد 7 أكتوبر بأيام. وكتب إيزنكوت على موقع للتواصل الاجتماعي إن هذه هي الخطوة الأولى لمنع الكارثة المقبلة. دمر جيش الدفاع خلال الأسبوع الأخير مسارات تحت أرضية بطول كيلومتر واحد، خاصة في منطقة خان يونس، كما قضى على 20 إرهابياً شارك بعضهم في مذبحة 7 أكتوبر. أصيب راكبا دراجة نارية بجروح خطيرة ومتوسطة توالياً قرب دير حنة من جراء انزلاقها كما يبدو على طريق رقم 66.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمي. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 18، تل أفيف يافا 25، حيفا 24، الناصرة وبئر السبع 22 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في 8 بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
6: مكان مع غاني زمان.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
2: الله الله يا ابو الورد.
3: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
4: استاذ في بركه؟
3: لا.
4: في العاب منفوخه؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكايه جديده.

0: مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
2: مكتب رئيس الوزراء ينفي المزاعم أن إسرائيل خططت لاغتيال أعضاء الوفد الإيراني المفاوض. في طهران بدء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في شباط الماضي بعد مقتل 3 من أبناء المدينة خلال أيام. سكان يافا يتظاهرون للمطالبة بوقف العنف والجريمة. في ظل تردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تجدد الدعوات للتظاهر ضد حركة حماس. ومونديال واستقلال بث مباشر من فيلادلفيا عشية مباراة فرنسا والباراغواي والاحتفالات بالعيد الوطني. أهلا بكم. نفى مكتب رئيس الوزراء تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي زعم أن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال أعضاء بارزين في الوفد الإيراني الذي يجري مفاوضات مع الولايات المتحدة. ومعنا في الاستوديو مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد، مساء الخير. ضعنا بداية في تفاصيل هذا الخبر.
3: صحيح، حسب ما ذكرته نيويورك تايمز الولايات المتحدة رصدت معلومات في حيني في شهر 14 أبريل الماضي بأن إسرائيل تخطط لتصفية قائدي المفاوضات مع الجانب الإيراني وهما وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف. هذه المعلومات وصلت إلى الولايات المتحدة إلى إدارة البيت الأبيض
2: وفق تقرير نيويورك تايمز.
3: والبيت الأبيض أبلغ الوسطاء الباكستانيين وعلى ما يبدو كذلك القطريين وطلب منهما توصيل هذه المعلومات، يعني بمعنى تحذير الجانب الإيراني من مغبة تصفية الاثنين عفوا. نعم. وفي نهاية المطاف يعني اتخذت على ما يبدو إيران إجراءات احترازية من عملية تصفية كهذه حسب طبعا ما نشر.
2: نعم، ومكتب رئيس الوزراء ينفي. صحيح. الآن، ولكن البيت الأبيض لم يعلق على هذا الخبر حتى الآن.
3: صحيح، لم يصدر أي تعليق على هذا الموضوع.
2: طيب، بالانتقال لما يجري في طهران، بدء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، والحديث يدور عن مراسم ستمتد على مدار 6 أيام.
3: صحيح، بعد 4 أشهر من تصفية المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وصفي في اليوم الأول من الحرب باستهداف أمريكي إسرائيلي مشترك.
2: ونحكي على الجولة الأولى، الحرب الأولى اللي هي 12 يوم
3: قبل 4 أشهر.
2: نعم صحيح، في شباط.
3: وكما ذكرت اليوم تبدأ مراسم الجنازة ويصفها الإيرانيون بأنها جنازة القرن بسبب طبعا مكانة المرشد الأعلى لدى إيران وبسبب الظروف التي يعني توفي فيها. وهذه الجنازة سوف تمتد ل6 أيام ومن المتوقع أن يشارك فيها ما بين 12 ل20 مليون شخص. وهناك إجراءات أمنية يعني مكثفة، ومن يتولى هذه الإجراءات الحرس الثوري وبطبيعة الحال بالتعاون مع قوات البسيج المنتشرة في جميع شوارع طهران وفي سائر المدن الإيرانية المختلفة. وكان هناك يعني اليوم وصول لوفود من حوالي 30 دولة لإلقاء نظرة الوداع على جثمان علي خامنئي الذي وضع في مصلى الإمام خميني في طهران الذي يعني يسمى كذلك بالمصلى الكبير في طهران. وكما ذكرت وصل وفود من دول مختلفة ونشاهد على الشاشة جزء من هذه اللفوت. كان هناك تمثيل لباكستان، رئيس الوزراء الباكستاني شريف شهباز، وصل رئيس

0: القطري، نعم، رئيس مجلس النواب العماني ونائب رئيس مجلس الشعب الصيني، وكان هناك حديث بأن الرئيس الروسي السابق ميدفيديف سيشارك كذلك. الرئيس العراقي كذلك وصل لإلقاء نظرة الوداع.
1: من من دول الخليج تشارك في هذه المراسم؟ السعودية،
0: قطر، الإمارات، قطر وعمان فقط. قطر وعمان فقط. رئيس البرلمان القطري ورئيس البرلمان العماني.
1: نعم، وهنالك أيضا وفود من التنظيمات التي تدعمها إيران. شهدنا وفد حماس أيضا.
0: كان وفد من حماس وصل وألقى النظرة الأخيرة على الجثمان وذرف الدموع شهادة بعض الصور. وكان هناك كذلك مشاركة رسمية من قبل لبنان ممثلة بوزير الدفاع اللبناني. والجثمان سيبقى في طهران على الأرجح لغاية يوم الاثنين، وبعدها سيتم نقله إلى مدينة قم، وبعدها إلى العراق. سيصل إلى العراق يوم الثلاثاء إلى مدينتي نجف وكربلاء، وذلك بناء على يعني ما نشر بناء على طلب السلطات العراقية.
1: طبعا هاتين المدينتين يعني
0: تحظيان بمكانة دينية تاريخية بالنسبة للشيعة في العالم.
1: نعم.
0: وبعد ذلك سيعاد جثمانه إلى إيران إلى مدينة مشهد، وهناك سيتم دفنه. وهو كذلك هذه المدينة يعني مسقط رأس علي خامنئي.
1: نعم.
0: وبعدها سيكون حداد لمدة 40 يوم. والسؤال هنا نايف، هل سيشارك مجتبى خامنئي في الجنازة؟
1: يعني وفود من العديد من الدول، ووفود أيضا من التنظيمات التي تدعمها إيران، ولكن يطرح سؤال كبير: هل المرشد الإيراني الجديد نجل المرشد السابق سيشارك في هذه المراسم؟ هل سنشاهده للمرة الأولى على الملأ؟
0: هذا لم يتضح بعد. ويعني هو أصلا حالته الصحية لا يزال يلفها الغموض. يعني كما نشر هو مصاب بوجهه وبقدمه، وحتى الآن لم يظهر على الملأ نهائيا منذ تعيينه، بل اكتفى بإصدار رسائل صوتية عبر التلفزيون الإيراني الرسمي.
1: نعم.
0: ولكن لنرى اليوم، ربما قد يكون له الظهور الأول أو لا.
1: طيب خلينا نشوف كمان بعض الأصوات التي وردت في سياق هذه المراسم.
2: بدون ترديد إن شهادت إرادة ما رو قوی تر کرد. ما امروز با اراده محکمتر به دشمنان ملت ایران، امریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار میگیم که تقاص خون امام شهیدمون و همه شهدامون رو خواهیم گرفت.
3: یه حس خیلی غریبی دارم از اینکه قرار حضرت آقامون رو تشییع کنیم. واقعا حس بدی دارم من، چون یک بار پدر از دست دادم و این خیلی واسه من سنگینه. اصلا یه دوگانگی عجیبی پیدا کردم، نمیدونم چیکار کنم، فقط میام تو خیابون که یه ذره آروم بشم.
0: نعم. وفي سياق الاتصالات بين واشنطن وطهران نايف، يعني قاليباف رئيس الوفد المفاوض الإيراني يتهم إسرائيل بأنها تسعى إلى إفشال مذكرة التفاهم، ويهدد أنه في حال يعني لم تقم إسرائيل في لبنان عمليا والولايات المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، فإن إيران سوف تتخذ الإجراء المناسب في تلميح إلى إغلاق مضيق هرمز مجددا. ويضيف أن طهران وعمان اتفقتا على آلية من أجل تشغيل مضيق هرمز في المستقبل، ويقول أن واشنطن لا يمكن لها أن تتدخل في هذا الموضوع في مضيق هرمز. ونشير نايف أن إلى أن حركة السفن يعني حاليا يعني بدأت تعود رويدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وخلال الأسبوع الأخير يعني كان هناك زيادة بأربعة أضعاف كمية السفن التي شاهدناها قبل أسبوعين.
1: السؤال إذا سيبقى هذا الأمر على حاله. شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك نايف.
1: قبل أشهر معدودة بدأ أن سقوط النظام الإيراني بات أقرب من أي وقت مضى، إلا أن المشهد انقلب لاحقا، فبدلا من الانهيار عاد النظام إلى الواجهة على ضوء ملامح اتفاق مع الولايات المتحدة. فكيف استعاد النظام الإيراني زمام المبادرة، وما الذي يحمله الاتفاق المرتقب؟ مراسل الشؤون العربية في قناة كان رعي كيس والتفاصيل.
4: ما קורה כשמורידים ראש אחד של מפלצת עם כמה ראשים? תגידו יפה, בוקר טוב טהרן.
5: US Vice President J.D. Vance said that the US Central Command and IRGC officials will meet in Doha to create a channel for reducing conflicts.
4: כן, שמעתם נכון. מנגנון תיאום איראני-אמריקני הוא חלק ממזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לבין טהרן. נסיך הפרסי, כאן כדי להישאר. איך יודעים? כי מזכר ההבנות כולל את השגת הכוחות האמריקני סביבתה של איראן ושחרור של מיליארדי דולרים מהכספים האיראניים שהיו במקפיא. והשיא, אמריקה ובעלות בריתה, מעניין מי אלו, מחויבות להציג תוכנית לשיקום איראן בהיקף של מאות מיליארדי דולרים. וכל היופי הזה בתמורה לפתיחה למיצר הומוז והתחייבות איראנית שלא לייצר נשק גרעיני.
6: ולמוזכרת התפהום זה אנטסור תאריכי לאיראן. שאה מן שאה ואבא מן אבא.
4: התכלס, אחרי שתי מערכות ישירות, עיבורים על ניצחון ומכות קשות שנפלו על הפרוקסי שלו, משטר האייתולות לא מתקפל, ממשיך להכתיב את הקצב בשכונה שלנו.
7: الدراج نتيجة الحرب في ويكيبيديا على أنها انتصار إيراني هذا جزء من صناعة التاريخ وتوثيق التاريخ لأن الصورة التي تستقر بالذاكرة العامة قد تكون مؤثرة بقدر هذه النتائج العسكرية
4: أزيخ يتليخ مشتر آياتولوت لكوما أمتيم بويتي لمسا بإقوات التمنون الإيراني شخوزر لشلوخ زروت لخول إبر שנייה להקריא לכם איך צ'אט GPT מגדיר את המילה ניצחון. השגת מטרות שמייצרות עליונות במאבק ומובילות ליריב שנכנע ומכריז מרצונו להפסקת הלחימה. כמו שראינו בשנים האחרונות, ניצחון הוא עניין חמקמק. מול אויבים שהמילה קנייה לא נמצאת בלקסיקון שלהם, קשה מאוד להשיג ניצחון לפי הספר.
8: בהיץ וכת וג'וד נחוהת דוש, אגר מה מושקמון כברי דפו אז חודמון בוד, נבוד, ישראל איראן رو و امریکا ایران رو مثل قزه شخ می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن.
4: ایمی شو هم مسپر لخن לפני כמה חודשים שאיראן תשגר טילים לישראל בתגובה לתקיפה ישראלית בדחיה של ביירות, הייתם בטח צוחקים. ופה בדיוק הבעיה. למרות המכות הקשות שהוא ספג בשנים האחרונות, משטר האייתולות 2.0 ממש לא מוכן לוותר על פרויקט הדגל שלו, איחוד הזירות נגד ישראל. אם עד עכשיו הוא תכנן את הפרויקט הזה יותר במסתרים, היום הוא מוכן ללכת עליו ראש בראש מול האמריקני.
8: היץ וכת, היץ כה, דר מקבל תוון הדפאי חודמון, בו היץ כס כופתגון החיים כאן.
4: את הזירה הלבנונית, האיראנים הצליחו להכניס למזכר ההבנון מהדלת הקדמית, עם הסעיף שמדבר על הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות. זה מאפשר להם לשמר את ההשפעה בארץ הארזים ולחזק את חיזבאללה. לכל שיעי בלבנון שחוזר עכשיו הביתה, באו למי התודה ולמי הברכה.
9: التي لم تترك لبنان.
4: אבל איראן לא עוצרת רק בפרויקט הלבנוני. בעיראק, שפחות נמצאת אצלנו בכותרות, האיראנים לא מוותרים על המיליציות שהם טיפחו במשך שנים. וזה למרות הלחץ הכבד של האמריקנים על ראש הממשלה העיראקי, עלי א-זיידי, לפרק אותם.
10: من يسيطر على الحدود بين بين ايران والعراق؟
11: الميليشيات.
10: هي الميليشيات، ليست الدولة العراقية.
11: لا لا.
10: كوما من يدعمها هناك، في النواب من يدعمها هناك، احزاب تدعمها هناك، سلاح يدعم قرارها.
4: وזה מבלי שהזכרנו את החוסים בתימן. אלה שממשיכים לשבת על השיבר של מיצר בבל מנדב האסטרטגי בים סוף, כמו שהאיראנים ממשיכים לשבת על השיבר של מיצר הורמוז האסטרטגי במפרץ הערבי.
12: נועלנו חדר המלאחת البحريه بشكل كامل وتام على العدو الاسرائيلي في البحر الاحمر ونعتبر ان كل تحركات العدو اصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحه.
4: تصيفوا لذات الشخنات مع مفرات الو شسفغو متكفوت ايرانيات مبينات شايوم اشيل لهلك لشو مكان كش ذا צב אפשר להבין להבין למה הן מחפשות אפיקים אחרים להורדת המתחים.
9: מה כאן יגמענו مع الإيرانيين أكثر مما يفرقنا وبالتالي فمبدأ المصالحة والتعايش والتعاون هو ما نسعى إليه جميعا على الأقل من ناحيتنا
4: كلومار مذكرة أفنوت شنختم بين تهران لواشنطن بتيفوخان של קטר ופקיסטן המתפחות הלא באמת ניטרליות וזריקת עידוד מטורף למשטר האייתולות שמלבד פתיחה לכאורה של מצה הורמוז יזהר הרבה הבטחות ללא כיסוי ועתיד לקבל ארגזים של מזומן
11: مش بنتكلم على مليار ولا 2 ولا حتى 10 ولا 100 احنا بنتكلم على 300 مليار فرنس قال ان جزء من ترتيبات اوسع يعني خاص بسلوك ايران وتهذيبه خلال السنوات اللي جايه تهذيبه ايه يا فندم انت قصدك رشوته يعني
4: لما مشترى ايتولوت كل كخ لخوته النحاسين المكبئين שלו فقط بجلل מצב הכלקלי הקשה של תושבי טהרן ואספהאן יותר כדי לתחזק את הבעת האש האזורית שלו עצם העובדה שהמשטר האיראני פועל בכל הכוח כדי לשמור על הפרוקסי שלו מראה שלא רק שהוא שרד את המלחמה שהתאבון שלו להשתלט על השכונה רק התגבר
13: هذه الخطه تقول لازم الجمهوريه الاسلاميه تسيطر على قناه السويس ومضيق هرمز والبحر الاحمر والمدينه ومكه المكرمه والمنطقه الشرقيه
4: وكان مجيئه התפתחות اخي חדשה באירוע
14: tonight the US Israel and Lebanon say they have agreed to a framework to end the fighting between Israeli and Hezbollah forces in Lebanon
4: מצד אחד ההסכם כולל נסיגה ישראלית מסוימת בהתחייבות של ממשלת ישראל שאין לה שאיפות טריטוריאליות מעבר לגבול מהצד השני יש בו הצהרה לבנונית על שאיפה לשלום הדדי וגם מתווה לפירוק חיזבאללה מנשקו זה הסכם שהמשמעות שלו מסתכמת בשתי מילים איראן אאוט
15: البلد على الطريق الصحيح كمل فخامة الرئيس كلنا معك معظم المسيحيين والسنة والدروز قسم كبير من اخواننا الشيعة الوطنيين معك والله معك
4: אז איך זה בדיוק יעבוד? שאיראן פותחת מבהרים בהגנה לפוקסי שלה במזרח התיכון. זה בדיוק הקרב שכל האזור יצפה בו. בפינה אחת של הזירה הלבנונית עומד משטר האייתולות של אחרי המלחמה. זה שיזרים כסף לחיזבאללה וייתן לו רוח גבית עם האיום להעיף בכל רגע טילים בליסטיים ברחבי השכונה. בפינה השנייה, ההנהגה בביירות, שלראשונה מגובה בידי ישראל, ארצות הברית ומדינות ערב, ונחושה להוציא את לבנון לדרך חדשה.
16: פעם! طبعا انت فقدت لبنان مع اسرائيل لبنان خلاص قرار يمسح والد والديهم والقبائل اليمنيه مطوقه الجو في صنعاء ولعت يا اولاد القوادين يا هندوس يا بلا شرف
4: استيو אנחנו לא באמת יודעים מה יעלה בגורלם של ההסכמים בין איראן לאמריקה ובין ישראל ללבנון. אם נשיא אמריקני הפכפך כמו טראמפ, בלתי אפשרי לחצות מה יקרה בעתיד הקרוב. מה שבטוח הוא שנכנסנו לעידן המאבקים במשקל כבד על גורל המזרח התיכון. משחק השחמט האזורי מעולם לא היה גלוי כל כך. השאלה הגדולה היא, מי יעשה את המהלך המנצח?
1: بعد سلسلة جرائم هزت مدينة يافا وأودت بحياة ثلاثة من أبنائها خلال أيام خرج السكان إلى الشارع لتظاهر احتجاجا على موجة العنف والجريمة التي باتت تهدد أمن المدينة وسكانها كما ندد المتظاهرون بتقاعس السلطات عن القيام بواجبها في فرض القانون واعتقال المجرمين وتقديمهم للعدالة وراسلنا أحمد أبو سويس كان في المظاهرة وعد التقرير التالي
17: لن نرفع الراية البيضاء هذا هو لسان حال العديد من المواطنين العرب في يافا الذين خرجوا بعد ظهر اليوم في مسيرة حاشدة احتجاجا على تفشي آفة العنف والجريمة
18: احنا بدناش نقول بوليس بوليس بوليس مفهوم معروف السياسيتهم معروف بدهم شيء يعني احنا نضلنا موجودين بدهم ايانا نقتل ببعض نوقف لو سمحتوا وقفوا حرام اللي عم بتسووه الام لما بموت ابنها بتموت كل يوم ترجعش تعيش
19: بكفي العنف بكفي القتل وصل وقتنا نقل صوتنا ونصرخ بصوت عالي ضد الحكومه احنا بدنا نعيش بدناش نخاف نطلع الشوارع بكافي
17: المسيرة انطلقت من حديقة الاثنين إلى مفترق الحاج كحيل وتأتي في أعقاب مقتل ثلاثة أشخاص من سكان يافا خلال الأيام الماضية حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بتفشي مظاهر العنف والجريمة في المدينة وحملوا الجهات المسؤولة مسؤولية التقصير في التصدي لها
20: זה לא רק בעיה של יפו. וזה לא רק בעיה של האוכלוסייה הערבית ביפו, זה בעיה של כולנו. וזאת תוצאה של מדיניות ממשלתית, של ממשלה שמפקירה את האזרחים, מפקירה את הביטחון שלהם, מפקירה את החיים שלהם.
21: אנחנו נقول بان مجتمعنا هو مجتمع غير اليم, مجتمعنا هو مجتمع مسالم, مجتمع طبيعي, مجتمع يستطيع ان يعيش بدون آفة القتل, ولكن للاسف شديد هناك سياسة تدير هذه الآفة, هناك سياسة موجهة لهذه الآفة.
17: وسبقت هذه المظاهرة سلسلة من الخطوات الاحتجاجية كان أبرزها إقامة خيمة اعتصام يوم أمس, إلى جانب إطلاق عريضة إلكترونية تطالب بإقالة قائد مركز الشرطة في يافا.
22: هذا القائد فشل في عمله, هذا القائد يعني لا يحترم قيادات مدينة يافا, هذا القائد يعتدي على شباب مدينة يافا شبه يوميا. فإجت هذه الإقالة من جميع المؤسسات في يافا لإقالته ليكون لنا لنشعر بأمان في مدينة يافا.
17: وتشهد يافا في السنوات الأخيرة تصاعدا مقلقا في جرائم العنف, حيث تشير المعطيات إلى أن 31 شخصا قتلوا منذ العام 2020, بينهم 7 ضحايا منذ بداية العام الجاري.
23: اليوم نشرنا قائمة يا جماعة بيافا من 78 لليوم, 150 شاب نتل, 150 عائلة حزينة. لو البوليس بوليس إنساني كانوا لحالة بقول لها امشوا, إنه إحنا بفهمينكم نتعاطف معاكم.
17: وفي ظل استمرار دوامة العنف, يؤكد أهالي يافا أن الاحتجاجات ستتواصل حتى تتخذ خطوات حقيقية تعيد الأمن والأمان لسكانها وتوقف نزيف الدم الذي يقض مضاجع السكان.
1: نواصل مع شؤون المحلية, برنامج جديد لوزارة التربية والتعليم لتأهيل قيادات تربوية من أبناء المجتمع البدوي في النقب, يهدف إلى إشراك تلك القيادات في وضع برامج لتطوير جهاز التعليم. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
24: وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب وبالتعاون مع قسم القيادات التربوية في جهاز التعليم وجمعية ينابيع, برنامج معيان, وهو مبادرة تنفذ للمرة الأولى وتهدف إلى إعداد وتهيئة قيادات تربوية من المجتمع البدوي في النقب استعدادا للانطلاقة مع بداية العام الدراسي المقبل.
25: احنا نأمل انه نجد اقبال كبير على البرنامج هذا ونقدر ان نخلق قيادة فعالة اللي تاخذ دورها في مساهمة في بناء حلول.
24: ويأتي البرنامج في إطار السعي لإعداد جيل جديد من القيادات التربوية القادرة على إحداث تغيير إيجابي في جهاز التعليم والمجتمع.
26: شلوف الكوخوت هذا بأمت يتسميح كان كبوصات إخوت. אנחנו נתחיל השנה, אנחנו נלמד, אנחנו נראה באיזה מקומות אנחנו טובים ורוצים להתחזק ובאיזה מקומות אנחנו רוצים להשתכלל. והתקווה שלי שהתוכנית הזאת באמת תצמיח רשת של מנהיגי חינוך מתוך החברה הבדואית ומנהיגי חינוך גם מחוץ לחברה הבדואית אבל שעובדים בתוכה. יהיה גם כמובן עיסוק באתגרים של אלימות, איך אנחנו מתמודדים עם סוגיות של אלימות שמגיעות הרבה פעמים מן החוץ אבל מחלחלות ומשפיעות על מערכת החינוך. סכסוכים של מבוגרים בסופו של דבר עלולים ובחלק מהמקרים לצערי הרב מגיעים לתוך בתי הספר שלנו.
24: وانطلاقا من هذه الرؤية يركز البرنامج على ترسيخ قيم المسؤولية والشراكة والقيادات المجتمعية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتقليص الفجوات, ويستهدف العاملين في مجال التربية والتعليم من السلطات المحلية والوزارات الحكومية.
27: مثل هيك برنامج اللي بنمي وبطور قيادات للمستقبل أكيد يعني روح القيادة اللي فيه رح تعرف كيف تبني خطط وتبني وتلائم نفسها للواقع وللتحديات اللي إحنا منواجهها. العنف طبعا هو واحدة من التحديات اللي إحنا منواجهها, فوجود في كل المؤسسات في المجالس المحلية في المدارس.
25: هذا البرنامج يعني نحن في حاجة ماسة مجتمعنا لبرامج كهذه, برامج ريادية اللي بتعمل على بناء قيادة موحدة تشتغل على بناء العقل الجمعي وحلول كفريق واحد نجد فيه حلول لمجتمعنا ولقضايا الشائكة.
24: ويجمع برنامج معيان بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العلمي من خلال مسار يشمل التطوير الشخصي والمهني وتعزيز الهوية القيادية وبناء الشراكات وقيادات المبادرات الميدانية، إلى جانب توفير مرافقة مهنية وإرشاد شخصي للمشاركين.
26: أنا خشبت شالتخنيت بروش وريشونا רוצה באמת לשפר את אותם מקומות במערכת החינוך בחברה הבדואית שזקוקים לשינוי. איך אנחנו באמת מקדמים את ההישגים של התלמידים בחברה הבדואית, איך אנחנו מקדמים מצוינות בחברה הבדואית, איך אנחנו מחברים את החברה הבדואית לטרנדים החדשים של עולם החינוך ובכלל למאה ה-21.
24: ודעת וזרת התרבייתי והתעלים في לוי الجنوب جميع أصحاب المناصب القيادية والمهتمين من أبناء المجتمع البدوي إلى التقدم للانضمام إلى الفوج الأول من البرنامج، مؤكدة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 23 من تموز يوليو 2026، وأن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو إعداد قيادات تربوية قادرة على إحداث تغيير مستدام وخدمة المجتمع والاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
1: وإلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث تعلو الأصوات مجددا للاحتجاج ضد حركة حماس، ما يثير جدلا واسعا داخل القطاع بين من يرى الأمر تعبيرا عن غضب شعبي ومن يعتبره محاولة تستهدف الحركة. فما طبيعة هذه الدعوات وما فرص نجاحها في ظل الواقع الأمني والسياسي المعقد؟ التفاصيل في هذا التقرير.
0: بعد أكثر من سنة ونصف السنة على توقف سكان قطاع غزة عن التظاهر ضد حركة حماس، أخذ هؤلاء السكان يرفعون صوتهم ثانية ضدها داعين للثورة عليها.
2: إحنا بدنا نعيش، حماس دمرتنا، حماس تكبتنا.
0: وأطلق نشطاء غزيون مبادرة بعنوان ثورة 26 يونيو تدعو إلى التمرد ضد حماس، وقد شدت إليها الكثير من الغزيين.
3: نريد حماية، نريد من لجنة التطبيقات أو من أي مؤسسة مدنية بإدارة غزة في المرحلة المقبلة وإنهاء حكم حماس النازي والفاشي.
0: وهدف الاحتجاجات الرئيسي هو إسقاط حماس، ما دفعها للعمل لإحباط هذه المساعي عبر تجنيد رجال العشائر إلى صفها.
5: ندعو جميع أفراد الشعب أن يكونوا على قلب رجل واحد لكي لا يحقق الاحتلال مآربه التي لم يستطيع أن يحققها بالحرب.
6: كل واحد يحصر عيلته منيح ويفهمها الطريق الصحيحة.
0: وأعلنت حماس هذا الأسبوع عن اعتقال مجموعة من المتعاونين مع إسرائيل، مهددة بإعدام عدد منهم.
3: يضغطون على بعض المحاتير العائلات وكبار العائلات، أبرئة من كل شخص يقوم بمهاجمة حماس. أصبحت بطريقة مبتذلة طبعا ناهيك عن الضرب والتنكيل والحبس والتهديد بالقتل.
2: حسوا فينا، خلعونكم شوية رحمة، حرام عليكم.
0: ودعت حماس مؤخرا أن إسرائيل تقف وراء هذه الاحتجاجات، فيما يؤكد منظموها أنها احتجاجات غزاوية خالصة.
3: كل مواطن غزي مسحوق مظلوم يعيش في خيمة هو من وراء هذه المظاهرة. ما في حد يقود هذه المظاهرة لأجندة خارجية. نحن مواطنون أحرار، نريد حياة كريمة، نريد العيش بسلام، لا نريد حروب ولا نريد الموت.
0: وكانت التي انطلقت في شهر مارس آذار من العام الماضي موجة من الاحتجاجات بقيادة حركة بدنا نعيش، وبدأت في منطقة بيت لاهيا وامتدت إلى وسط وجنوب القطاع واستمرت 3 أشهر حتى نجحت حماس بقمعها.
7: بالنسبة للي بروح يفاوض ومخلين هيك أزلاء قاعد في رفاهية وبتطلع كرسك 10 متر قدامك وأنا مسلولة هم بتأمرني إني أفاوض، حس أصبر والله ارتشيت في الفلفل عدة مرات، والله العجايز الكبار في السن النسوان دعسوهن يشدهن هيك ويرميهن، أقول له عيب عليك أنا أنت ابن بلدي، بقول لي قومي، قلت له أنا مريضة قلب، بقول لي كذابة لو إنك مريضة قلب كان الكهرباء اللي لدعتك إياها موت
0: منها. ومنذ حينها وتعلن حماس أن كل من ينتقدها دمه مهدور.
8: في تهديدات اتصلوا فيه فعلا ناس اعتقلوهم حماس وفي قتلوا 4 عشان بيشاركوا بدهم يشاركوا في المظاهرات، هذا الكلام سلبي راح يخلي ناس تخاف.
0: وعلامات الاستفهام لا تزال مطروحة حول إمكانية نجاح مثل هذه الاحتجاجات، فيما أن حماس تلوح بالعصا لمن عصى وتمرد.
1: ونحن من هنا إلى مونديال 2026. ومباشرة لمفادنا إلى المونديال نجيب قزل، أهلا بك نجيب، وأنت موجود في مدينة فيلادلفيا الأمريكية التي أعلن منها عن استقلال الولايات المتحدة قبل 250 سنة، وغدا يعني زي ما بيقولوا العيد بعيدين، استقلال ومونديال.
9: نعم نايف، بالتحديد ذلك، هذه المدينة تعيش في أحداث استثنائية تجمع ما بين الحاضر والماضي. الحاضر هو المونديال، مونديال 2026، الاستعدادات هنا على قدم وساق للمباراة النهائية التي ستستضيفها هذه الولاية، ولاية فيلادلفيا، يوم غد يوم السبت بين المنتخب الألماني والمنتخب الباراغواي. ولكن الحدث الذي يجمع الماضي هو استقلال الولايات المتحدة 250 عاما لبلاد العم سام. نحن هنا في مركز الاستقلال أو مبنى الاستقلال، هذا المبنى من خلف الذي شهد قبل 250 عاما توقيع معاهدة الاستقلال عن بريطانيا. هنا أجواء جميلة جدا نايف، أجواء من الفرح، أجواء جمعت جميع السكان إن كان سكان فيلادلفيا وأيضا العديد من السكان المحليين من ولايات مختلفة الذين وصلوا إلى هذا المكان للاحتفال في هذا الحدث الاستثنائي. أيضا جماهير عديدة من مختلف أنحاء العالم وصلت إلى هنا أيضا استغلالا لهذه الفرصة، هي فرصة لا تعوض أن يجتمع حدثين في نفس الوقت، حدث المونديال وحدث استقلال الولايات المتحدة 250 عاما. دعنا نتوقف مع قليل من المقابلات التي أجريناها هذا اليوم من خلال تجولنا في هذا المكان التاريخي. نايف،
10: I'm happy to be here because tomorrow is the Independence Day. Paraguay tomorrow going to win 1-0 to France, and we want to do an history victory.
11: We're very excited to host it, and I read a wonderful thing where someone was thanking all of the people from around the world who have come to America and reminded us what we love about this country. So thank you all for coming, and thank you all for remembering that America can be a great country when we put our minds to it.
1: نعم نجيب، وكيف ستحيي المدينة يوم الغد هذين الحدثين الكبيرين، من جهة دور 16 في المونديال ومن جهة أخرى الاستقلال 250 للولايات المتحدة، ماذا في جعبة هذه المدينة لتقدمه للعالم؟
9: نعم، إذن هنالك أخبار جيدة وأخبار سيئة. نبدأ من الأخبار الجيدة، هنالك كما ذكرنا أجواء احتفالية في هذه المدينة، حفلات عديدة، وأيضا يعني كل ما يتعلق بالمونديال، الآلاف من المشجعين من مختلف أنحاء العالم وصلوا إلى هنا، الأماكن السياحية مكتظة بالسياح. أيضا من خلفي هنا كما ذكرت أنا أقف في مركز الاستقلال، هنا العديد من الزوار، المدينة تشهد حركة نشطة جدا. ولكن الأخبار السيئة السيئة هي موجة الحر الشديدة التي تجتاح الولايات المتحدة تحديدا ولاية فيلادلفيا. نحن نتحدث عن درجات حرارة مخيفة تبلغ أو وصلت حوالي 40%، وهي تشكل التحدي الأكبر لليوم يوم الاستقلال، كون أن هنالك العديد من الحفلات تم إلغاؤها بسبب موجة الحر الشديدة. الحدث الرئيسي الذي كان سوف يكون غدا تم إلغاؤه، ولكن بالمقابل يعني بكل ما يتعلق بالألعاب النارية، هذه الألعاب النارية نحن نذكر أن الألعاب النارية هي جزء من الاحتفالات الموسعة في الرابع من تموز، احتفالات الاستقلال للولايات المتحدة. ستبقى هذه الاحتفالات، ولكن كما ذكرت الاحتفالات المركزية تم إلغاؤها. أيضا التحدي الآخر هو بطبيعة الحال للاعبين وأيضا المشجعين، مشجعي كرة القدم. الحر الشديد لربما سوف يؤثر على اللاعبين، كون أن المباراة غدا سوف تجري عند ساعات الظهر. هذا الأمر بطبيعة الحال سوف يشكل تحديا للاعبين. المؤسسات هنا أو السلطات المحلية اتخذت إجراءات عديدة، هنالك نشر كبير لقوات الشرطة وأيضا قوات من فيدرالية أيضا في هذه المنطقة. إذن يعني نايف في أجواء احتفالية على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة، ولكن الأجواء هنا جميلة جدا، العديد من الناس هنا فرحون أتوا إلى هنا للاحتفال بهذين الحدثين الكبيرين والتاريخيين اللذين تعيشهما ولاية فيلادلفيا.
1: نعم، وكما ذكرنا إذن يوم الغد فرنسا وأمام الباراغواي في مدينة فيلادلفيا حيث تتواجد نجيب، وذلك ضمن دور 16. شو التوقعات؟
9: نعم، التوقعات هنا بطبيعة الحال يعني نحن نعلم أن المنتخب الفرنسي هو المنتخب المؤهل للفوز بكأس العالم. الجميع هنا يتحدث عن فوز ساحق للمنتخب الفرنسي. نعم. التقينا واستمعنا قبل قليل لأحد المشجعين من منتخب الباراغواي الذي يعتقد أن الفوز سوف يكون لصالح منتخب الباراغواي. نحن نذكر أن منتخب الباراغواي قام بإقصاء المنتخب الألماني بالركلات الترجيحية. صحيح. حارس المرمى للباراغواي يعني كان له دور كبير في فوز الباراغواي وتأهلها إلى الدور 16. نعم. إذن يعني دعنا نقول أن هذا المونديال وكأس العالم هذا يعني يحمل العديد من المفاجآت. منتخبات التي هي في مستوى متوسط نراها أنها وصلت إلى دور 16. إذن يعني دعنا ننتظر ونرى كيف ستنتهي هذه المباراة الكبيرة التي تجمع ما بين المنتخبين، المنتخب الفرنسي بقيادة إمبابي وديمبالي ومنتخب الباراغواي. ونحن نذكر أن هذا اليوم أيضا ستكون هنالك مباراتان، مباراة تجمع ما بين المنتخب الأرجنتيني ومنتخب الرأس الأخضر، مباراة أخرى ما بين غانا وكولومبيا. أجواء من الترقب تعيشها الولايات المتحدة. الأنظار بطبيعة الحال تتجه إلى الدور 16، وكما ذكرت هنا في فيلادلفيا أجواء جميلة جدا. من فيلادلفيا نعيد البث إليك نايف.
1: شكرا جزيلا لك نجيب. ونتحول إلى مراسلنا الشؤون الرياضية باسل زريق. مساء الخير باسل معانا؟
4: ما أسمعك جيدا.
1: فيك نايف. باسل، وخلينا نبدأ مع المباريات الأخيرة والمنتخبات الجديدة المتأهلة إلى ثمن النهائي، سويسرا والبرتغال وإسبانيا، ماذا في التفاصيل؟
4: يعني نحن في المرحلة الأخيرة نايف من دور 32 الليلة الأخيرة، هذه الليلة القادمة علينا وينتهي دور 32. طبعا إسبانيا أدهشت العالم أمس في الأداء، 3-0 فازت على النمسا. أيضا البرتغال بشق الأنف انضمت إلى الدور القادم، تأهلت إلى دور 16. وأيضا سويسرا بعد فوزها على الجزائر 2-0 نايف يعني تتضح.
1: نعم. في ملخصات؟
4: نعم، في ملخصات نشاهد بعد قليل على الشاشة نايف ملخصات المباريات الثلاثة. نبدأ من مباراة سويسرا أمام الجزائر بعد قليل، سوف نشاهد على الشاشة الملخص لهذه المباراة.
1: خلينا نبدأ مع المباراة الأولى.
4: نعم، إذن مباراة سويسرا أمام
12: في الصحراء من الجزائر أمام ما يزيد عن 52,000 متفرج. سويسرا لإثبات تاريخها العنيد في المونديال، والجزائر بقيادة رياض محرز من أجل فرحة عربية أخرى وانطلاق المباراة بأقدام جزائرية. في الدقيقة 10 جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، من زامبي على الجهة اليسرى يتلاعب بدفاعات المنتخب الجزائري ويمرر الكرة إلى إمبولو، 1-0 لسويسرا. نجم فرايبورغ البالغ من العمر 20 عاما يستمر بالتألق، وهذه المرة بتمريرة بعد مجهود فردي رائع. الكرة تصل إلى المهاجم إمبولو والكرة في شباك لوكا زيدان. في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني خطأ جزائري داخل منطقة الجزاء واستغلال سويسري، محاولة الإبعاد تصل إلى إندوي وهدف آخر. سويسرا 2 الجزائر 0. المحاولات السويسرية مستمرة حتى الرمق الأخير، أوكافور على الجهة اليسرى تسديدة ترتطم، محاولة سويسرية أخرى ولوكا زيدان يتصدى للمرة الثانية. محاولة سويسرية سبقت صافرة النهاية 2-0 لسويسرا. عقدة الأدوار الإقصائية للجزائر في المونديال لم تفك، وسويسرا إلى ثمن النهائي لملاقاة الفائز ما بين كولومبيا وغانا.
4: نعم إذن نايف، نعم البرتغال أيضا لم تقنع بالأمس، فازت بشق الأنفس على كرواتيا 2-1 بصعوبة فائقة. لنشاهد ملخص مباراة البرتغال أمام كرواتيا نايف صباح اليوم فجر اليوم.
12: في مباراة قمة أجريت على استاد تورنتو أمام أعين ما يزيد عن 43 ألف مشجع، خاض المنتخب البرتغالي مباراة دور 32 أمام منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش، كرواتيا باللون الأزرق والبرتغال بالزي الأبيض. في الدقيقة 53 من عمر المباراة هجمة كرواتية تصل إلى إيفان بيريزيش على الجهة اليسرى ليعلنها تقدما كرواتيا على رونالدو ورفاقه. 1-0 لمنتخب كرواتيا. الدقيقة 64 ركنية برتغالية لإدراك التعادل، لكن الكرة بدون عنوان. ريناتو فيغا يسقط أرضا مطالبا بركلة جزاء بعدما أمسك به فلازيتش. بعد مراجعة الفار هنا الحكم النرويجي إسكاس والقرار.
13: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with flaring touch. Final decision.
12: ركلة جزاء لصالح البرتغال. في الدقيقة 67 كريستيانو رونالدو ولحظة مصيرية يتقدم الدون ويسجل التعادل. 1-1 البرتغال أمام كرواتيا. الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع محاولة برتغالية أخرى، رافائيل لياو على الجهة اليسرى يرفع الكرة إلى منطقة الجزاء وغونزالو راموس داخل المرمى، بديل الدون يقلب النتيجة. نجم ميلان يصنع الهدف لغونزالو راموس المنتقل حديثا للنادي الإيطالي. الدراما مستمرة ومحاولة كرواتية لإدراك التعادل ويدركون التعادل فارديول والاحتفال، لكن الفار يتدخل مرة أخرى.
13: كرواتيا player number 20 touched the ball and headed to the goal scorer. Final decision.
12: وإلغاء الهدف، النتيجة تعود 2-1 لصالح البرتغال. ونهاية المباراة البرتغال يقلب النتيجة وينتصر على كرواتيا ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي. القائد كريستيانو رونالدو والفرحة العارمة، ولوكا مودريتش والحسرة الواضحة أمام الملأ.
1: جميل جدا. والليلة وفجر الغد باسل سريعا اختتام.
4: نعم بالفعل ينتظرنا
1: دور 16.
4: نعم هذه الليلة في التاسعة بعد ساعة ونص تقريبا بث حي ومباشر على قناة مكان وراديو مكان، أستراليا أمام مصر للتأهل إلى دور ثمن النهائي. وفي الرابعة ونص صباحا نايف كولومبيا يلتقي غانا. كولومبيا ترأس المجموعة 11، يأتي مع فرص إيجابية للفوز على غانا. إذن مبارتان في الليلة القادمة، أستراليا مصر بعد قليل، وفي الرابع ونصف فجرا كولومبيا أمام غانا، ونحن على مقربة انتهاء الدور 32 لينطلق غدا في 8 مساء الدور 16 بين كندا والمغرب.
1: شكرا جزيلا لك باسل، ويعطيك ألف عافية في قسم الرياضة.
4: دمت بخير.
1: إلى اللقاء. ونحن أخيرا إلى الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا، غدا يصبح الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة على حالها. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء.
14: مع النشرة المسائية لقناة مكان. والآن عودة لبث راديو مكان. أنتم مع مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 4

0: نفى مكتب رئاسة الوزراء في أورشليم القدس ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز من أن الولايات المتحدة تخشى أن تقوم إسرائيل باغتيال رؤساء طاقم التفاوض الإيراني لإفشال المحادثات بين واشنطن وطهران. وكتب المكتب في تدوينة على شبكة إكس باللغة الإنجليزية أن ما نشر ما هو إلا قصة من نسج الخيال. أعلن النائب الليكودي لإدلشتاين انسحابه من الحزب والبدء بمسيرة سياسية جديدة. وقال إدلشتاين الذي كان سابقا أحد أقطاب الليكود إنه لم يعد باستطاعته تبرير سياسته علنا، ووردت أقواله في سياق مقابلة مع القناة المتلفزة 12. ألقى جيش الدفاع القبض على أكثر من 60 مطلوباً فلسطينياً في أنحاء يهودا والسامرة خلال الأسبوع الأخير، ومن بينهم أشخاص خططوا لارتكاب اعتداء. وجاء في بيان عسكري أنه تم ضبط 5 مسيرات صغيرة. لقي مساء اليوم شاب 20 حتفه غرقاً قبالة أحد شواطئ ريشون لتسيون، وتم إقرار وفاته في المكان. في بئر السبع أصيب ولد وفتى بجروح خطيرة ومتوسطة تواليا أثناء ركوبهما دراجة كهربائية بعد أن ارتطما بسيارة مركونة على الأغلب. وفي أشدود جرح راكب دراجة نارية عمره 25 عاما بصورة خطيرة من جراء اصطدام سيارة به. في باتيام أصيب رجل 50 بجروح متوسطة من جراء تعرضه للطعن بآلة حادة داخل منزله. واعتقلت الشرطة الابن البالغ من العمر 30 عاما بشبهة ضلوعه في طعن والده.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: تظل غدا درجات الحرارة ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 28، تل أفيف يافا 30، حيفا وجبال الجليل 29، الناصرة 32، بئر السبع 33، منطقة البحر الميت 38 درجة. إلى هنا هذه النشرة الأخيرة لهذه الليلة من مكان.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب أنا بتونس بيك لما تبعد أنا بتونس بيك لما تقرب أنا بتونس بيك لما تبعد أنا بتونس بيك
1: شكون حاسس شكون حاسس بيك شكون واسف وشكون يسايس فيك نتماشى خليني نخليك والحاجة لي كانت فيا وفيك نستغفر كيف نتفكر عينيك

الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

Show. إذن مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، إلى مباراة أخرى من مباريات هذا المونديال 2026 ودور الاثنين وثلاثين في مراحله الأخيرة. أستراليا ضد مصر في استاد دالاس أمام 70,000 متفرج. لحظات وستنطلق هذه المباراة.

0: نعم، إذن تحية مسائية مجددة أعزائي المشاهدين وأعزائي المستمعين، كما عودناكم في قنوات مكان راديو تلفزيون وديجيتال، نواكب هذا المونديال منذ لحظة البداية وحتى لحظة التتويج. أستراليا أمام مصر، نرحب بالمحلل الذي سيرافقني هذه الليلة، نقل وقائع المباراة. مساء الخير فادي عجاوي.
1: أهلين فيك باسل.
0: يعني تغييرات جمة في تركيب المنتخب المصري عن التشكيلة الأخيرة أمام منتخب إيران.
1: صحيح، يعني مباراة تختلف تماما، والمنتخب المصري طبعا للضرورات طبيعة الحال هناك أيضا غياب للاعب الوسط المدافع مهند لاشين بسبب بطاقات الصفراء، وأيضا طبعا بعض اللاعبين سنتحدث عنهم، طبعا محمد عبد المنعم، أحمد فتوح. هناك خمسة تغييرات في التشكيلة عن مباراة إيران.
0: نعم، ومنتخب مصر تأهل إلى هذا الدور، دور الاثنين والثلاثين، بعد يعني احتلاله المكان الثاني في المجموعة السابعة، وأيضا نفس المكان احتله منتخب أستراليا لكن في المجموعة الرابعة، مكان ثاني ضد مكان ثاني. فادي، هل تعتقد أن يعني تقريبا المستويات متقاربة بين المنتخبين؟
1: يعني واضح المباراة فيها تنافسية واضحة، ولكن هناك اختلاف كبير في طريقة وأسلوب لعب المنتخبين. أتوقع في هذه المباراة ستكون السيطرة الميدانية للمنتخب المصري في مقابل منتخب يلعب على الهجمات المرتدة والدفاع الصلب والكرات الثابتة الخطيرة للمنتخب الأسترالي، وستحدث عن هذا أيضا في الدقائق القادمة. ولكن المنتخب المصري عليه أن يحذر تماما من منتخب هو ربما الأطول بالبطولة،
0: حيث طول القامة.
1: طبعا طول القامة،
0: لاعبي
1: الدفاع بطبيعة الحال طوال القامة وحارس المرمى. وأذكرك فقط، المدافع سوتر الذي يلعب في نادي ليستر طوله 1.98 متر.
0: طيب فادي، كما يعني تعرف أن المنتخب المصري لأول مرة في تاريخ مشاركته بالنهائيات يتأهل إلى الدور القادم من دور المجموعات، وهذا المنتخب المصري هذا هو الظهور الرابع له في تاريخ نهائيات كأس العالم، والإنجاز الأفضل هو هذه المرة عندما تأهل إلى الدور الثاني، بينما منتخب أستراليا فادي يعني
1: هو طبعا المنتخب الأسترالي أكثر، وهذه المرة الثالثة يصعد إلى الدور الإقصائي.
0: نعم
1: طبعا، في عام 2006 وصل إلى هناك، وحتى 2022 المرة الأخيرة خرج منتخب الأرجنتين.
0: نعم، وقتها كان الدور الثاني هو دور ثمن النهائي.
1: صحيح، يعني من الوصول. وأنا برأيي أنه هذا الدور ثمن النهائي هو يعتبر يعني دور المجموعات كما كان في مونديال قطر،
0: دور الاثنين والثلاثين.
1: بالضبط، هو عمليا دور المجموعات يستمر. نعم، دور المجموعات. ولكن رأينا منتخبات قوية تغادر، ألمانيا غادرت، هولندا تغادر، وبالتالي مباراة صعبة وغير سهلة. سنرى الفارق في أسلوب اللعب بين المنتخب المصري ومنتخب
0: يعني
1: أستراليا.
0: بالنسبة لمنتخب أستراليا، هذا هو الظهور أو المشاركة السابعة له في تاريخ النهائيات،
1: ست منها لما انتقلوا للعب في آسيا.
0: نعم، عندما انتقل هذا المنتخب لآسيا. صحيح، يعني حسن المستوى وزاد من كثافة مشاركاته في النهائيات. ليش؟ لأنه منافس ربما أضعف، ربما أضعف في القارة الآسيوية.
1: لا، هي قضية إنه في أوقيانيا كانت نصف بطاقة،
0: ودائما
1: نعم، وعندما تلعب بنصف، أما مع من تلعب
0: أمريكا
1: الجنوبية، وهذا صعب جدا.
0: عشان هيك بقول لك المسار أسهل ربما من
1: أطول، ولكن أسهل.
0: طبعاً نشاهد على مي البلدين طبعاً يفرشان على البساط الأخضر، وطاقم الحكام بقيادة الأورغوياني غوستافو تيجيرا يقود لاعبي المنتخبين إلى الملعب. منتخب مصر طبعا بالملابس الحمراء المعهودة مقابل اللباس الأصفر لمنتخب أستراليا والسراويل الخضراء. استاد دلس أمام أكثر من 70,000 متفرج، وهذا الاستاد هو الذي سيستضيف مباراة نصف النهائي الأولى في الرابع عشر من هذا الشهر، شهر تموز. وبالفعل ها هم لعبوا المنتخبين يصعدون إلى البساط الأخضر، وهذه التغطية الحصرية مستمرة أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان راديو تلفزيون وديجيتال وكان بوكس. بإمكانكم مشاهدة المباريات بجودة 4K، جودة 4K عالية الجودة طبعا، عبر تطبيق كان بوكس للشاشات والتلفزيونات الذكية. نشاهد محمد صلاح، وأيضا نشاهد محمد هاني وياسر إبراهيم لاعبو منتخب منتخب مصر يصعدون إلى البساط الأخضر. وبعد لحظات سيداتي أنساتي سادتي سوف نستمع إلى النشيد الوطني للمنتخبين للبلدين لأستراليا ومصر. فادي أسلوب لاعب مختلف تماما، ربما أسلوب المصر المصري يعتمد على التمريرات السريعة مقابل البنية الجسدية القوية.
1: صحيح هناك اختلاف كبير، المنتخب المصري سيلعب هذا برأيي، أنا أعتقد المنتخب المصري سيسيطر على مراحل هذه المباراة، ربما استحواذ سيكون كبير جدا، وأعتقد المنتخب المصري سيعتمد على تمرير الكرات الأرضية بشكل عام على مسطح الملعب، لعب كرات سريعة، ومهم جدا أن نرى جودة الهجوم المصري. عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، محمد صلاح لاعب ليفربول السابق ولا نعرف أين وجهته الآن، ولكن إمام عاشور أيضا بالكرات الدقيقة. مهم المنتخب المصري استغلال على فكرة بطء دفاع المنتخب الأسترالي، يعني المنتخب الأسترالي قوي بدنيا ولكنه بطيء ويجب استغلال هذه المساحة.
0: هل تعتقد أن أسلوب أستراليا ربما في الكرات الثابتة
1: خطير جدا؟
0: سوف نستمع الآن إلى النشيد الوطني لأستراليا.

0: إذن استمعنا أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان إلى النشيد الوطني لأستراليا، وبعد لحظات سوف نستمع إلى النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.
1: Please remain standing if you are able for the national anthem of Egypt.

برعاية سيارات شحن مرسيدس من بيت جولد موبي. ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد. بالحلقة الجاي من أكلة سليم بدنا نأخذكم معنا بمشوار يعني تذوق بقلب عارة وعرارة. رح نتعرف على الناس الطيبين اللي بيعملوا روح لهالمكان، وبنسمع القصص اللي ورا الأكل.

0: هؤلاء حكام طاقم التحكيم للمرابطة لقيادة الأورغواياني جوستافو تيجيرا بعد قليل سوف يطلق هذه المباراة الهامة ضمن دور الاثنين والثلاثين. أستراليا أم مصر؟ والفائز سوف يتأهل إلى دور الستة عشرة، دور الثمن نهائي. وهؤلاء هم الطاقم التحكيمي كما ذكرنا بقيادة الأورغواياني جوستافو تيجيرا، ويساعده أيضا طاقم حكام أورغواياني مساعدا الحكم كارلوس باريرو وأيضا نيكولاس تاران والحكم الرابع من سويسرا ساندرو شيرين. وهذا وطاقم الفار أيضا مكون من حكمين أورغوانيين وآخر ألماني، وكل شيء جاهز ومتأهب لانطلاق هذه المباراة فادي.
1: نعم يعني نحن بانتظار ايضا التشكيله، طبعا هالتشكيله المنتخب الاسترالي يلعب طبعا انتبه لي قلب الدفاع هاري سوتر لاعب نادي ليستر ثلاثي الدفاع.
0: لنقرا بدايه تركيب منتخب استراليا فادي في حراسه المرمى باتريك بيتش، في خط الدفاع لوكاس هيرينغتون الكساندرو تشيركيتي هنري سوتار، في خط الوسط جوردان بوس جيكسون هيرباين ايدن اونيل وعزيز باهيتش، وفي خط الهجوم كريستيان فولباتو كونور متكاليف ونستوري إيران كوندا. وبعد لحظات سوف نشاهد تركيب منتخب المصري الآن في حراسة مرمى مصطفى شوبير، لاعبو الدفاع محمد هاني ياسر إبراهيم رامي ربيعة كريم حافظ، في خط الوسط مروان عطية حمدي فتحي إمام عاشور محمد صلاح، وفي خط الهجوم مصطفى عبد الرؤوف زيكو وعمر مرموش.
1: نعم يعني المنتخب المصري هناك خمسة تبديلات يعني عن مباراة منتخب إيران في دور المجموعات المرة الأخيرة. نحن نشاهد طبعا هناك التبديلات اضطرارية، نشاهد في قلب الدفاع ياسر إبراهيم يعود إلى قلب الدفاع بديل محمد عبد المنعم المصاب أيضا، وأيضا أحمد فتوح الظهير الأيسر لاعب نادي الزمالك أيضا مصاب، سيلعب مكانه كريم حافظ لاعب نادي بيراميدز، في حين في الوسط سيعود مرة أخرى مروان عطية ومهند لاشين طبعا غائب بسبب الطاقات الصفراء، وسيلعب مكانه هو ايضا اللاعب حمدي فتحي الذي سبق ولعب في هذا المكان.
0: حسن مدرب منتخب مصر كثير الخبره والتجربه
1: بالتاكيد، وايضا سنرى طبعا تريزيجيه سيعود الى دكه الاحتياط وسيلعب مكانه عمر مرموش في هذا الاتجاه، في حين سنرى مصطفى زيكو ومحمد صلاح وامام عاشور يشكلون الرباعيه الهجوم للمنتخب المصري.
0: نعم اذا كل شيء جاهز، بعد لحظات سوف يطلق حكم المباراه الأورغواياني جوستافو تيجيرا ابن الثامنة والثلاثين هذه المباراة الهامة التي لا تقبل القسمة على اثنين أو أستراليا أو مصر إلى دور ثمن النهائي.
1: يعني كان هناك قلق في الـ يعني مصر أنه لا يلعب محمد صلاح هذه المباراة، طبعا تعرض لإصابة خفيفة وكان هناك عملية علاج سريعة جدا.
0: انطلقت المباراة أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، منتخب أستراليا بالملابس بالقمصان الصفراء والسراويل الخضراء مقابل منتخب مصر بالقمصان الحمراء والسراويل البيضاء. دقيقة أقل من دقيقة على انطلاق هذه المباراة، استاد دالاس أمام 71 ألف

لو رسمك لح في خيالي خيالي عايزك تكون لي انا وحدي

البعد قاستها وكل ألام الشوق بقاسيها. يا اللي حياتي عشانكم.

0: أنتم مع مكان.
1: مكان. أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.